de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 657 فيرتيكال. جورة FM TV وسط.

تبعك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.

0: Какой же топ? Анды?
1: كان ميكرو جوهرة
0: على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.
2: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM. جوهرة FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويوصي بضرورة الاسراع في النظر في الملفات. اليوم الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الارسالية القصيرة. وإيران تكشف ملامح الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر الأمس بقصر قرطاج للسيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين أو متقلبين. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائية التي كان قد اقترحها قبل أن تعقد الصفقة المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جناح الظلام، مؤكدا على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ، فقد شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة، موضحا أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزولي على هامش إعطاء إشارة انطلاق مشروع السكن الممالك أمس في عدد من ولاية الجمهورية. أكد أن إنجاز هذه المشاريع سيحظى بدعم حكومي شامل للتحكم في الكلفة من خلال توفير أراضي الدولة بالدينار الرمزي، إلى جانب تمويل المشروع عبر صندوق خاص دون فوائد بنسبة 0% فائدة، مما يضمن تقليص الأعباء المالية على المستفيدين وييسر لهم امتلاك مساكنهم الخاصة. ولفت الوزير إلى أنه تم إعداد منصة رقمية متكاملة ستفتح للتسجيل فور بلوغ المشاريع نسبة إنجاز تقدر ب 80%، وستتولى المنصة معالجة الملفات واختيار المستفيدين بصفة آلية دون أي تدخل بشري، مع ترتيب الأولويات وإتاحة فترة لتقديم الطعون والاعتراضات لضمان الشفافية المطلقة. وتجدر الإشارة مستمعينا إلى أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى الاستجابة للانتظار الكبرى للمواطنين في مجال السكن وتحويل حلم التملك إلى حقيقة ملموسة عبر تكاتف جهود السلطات المحلية والجهوية والإدارات المركزية والفنية لإنجاز هذا البرنامج الوطني. من منتظر أن يتم اليوم الخميس الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 عبر خدمة الإرسالية القصيرة بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة الموافق للسابع من أوت 26 و2000 وفق ما أفادت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أمس بأنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، وسيتم الإعلان عن رسنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. والوزارة تضيف أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية ولا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معالم التسجيل، تؤكد الوزارة أن كل آلية الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء سواء تعلق الأمر ببطاقة بنكية أو بريدية أو تطبيق ديديستات أو محافظ إلكترونية. دوليا الآن، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الأحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على أعلان مشترك بهذا الشأن شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة بعينها. وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن بحد ذاته الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. بدوره ذكر التلفزيون الإيراني أن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق على الفور. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إيراني رفع المستوى وجود تباين في المواقف بشأن رسوم العبور في مضيق هرمز، إذ تسعى إيران إلى فرض نسبة تتراوح بين 5 و7% من قيمة البضائع المنقولة مقابل نحو 3% تقترحها مسقط، في حين تطالب واشنطن بعدم فرض أي رسوم على الإطلاق. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل نموذجا جديدا يختلف عن الترتيبات التي كانت معمول بها في 60 عاما ماضية. وأشار غريب إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى التفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق. دوليا أيضا، اجتمع يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. كما أكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

حسبت مع قديش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى ف

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. استمتع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 6 أوت 2026، الموافق 22 صفر 1448 للهجرة. البارحة بدينا تقريبا في الفرج من عند ربي، هك بيتم معنى الكلمة، وكان تقريبا في المناطق الشمالية والساحلية والشمال الغربي. الوسط تبقى سخون شوية مع أيضا الجنوب سخانة كبيرة، لكن بداية من اليوم بإذن الله تفرجوا على كامل البلاد باستثناء نجم نقولوا بعض الولايات في الجنوب اللي باش تعرف معناها درجات حرارة تفوت شوية المعدلات، معناها كيما نجم نقولوا في تونس توصل 44 درجة بعد ظهر اليوم الخميس، في برج الخضرة 46، لكن بقية المناطق نقى في الجنوب جابس 33 34 بعد الظهر، في مدنين 37 في تطاوين، ثم في بقية أنحاء الجمهورية كما قلنا من البارحة دخلنا في مرحلة متاع نقص في درجات الحرارة ثلاثينية من 33 لـ37 درجة، قروان فقط 40 درجة بعد ظهر هذا اليوم، ونرجع لهذا بالتفصيل. بدأت ربي سبحانه وتعالى يفرجها على التوانسة بعد ما نقولش موجة حر، نقول ارتفاع في درجة الحرارة في الأيامات الأخيرة. هذا ما خلى الناس تتفرهد وتحس هكا بشوية نسمة بين ظفرين موجودة في الليل مثلا، موجودة في العديد من الولايات على المناطق الساحلية زادة مهوية مفرشكة شوية. لكن استيك فجأتنا أيضا بتواصل قصاد الضوء والإعلام في آخر اللحظات، معناها طابت على الباج فيسبوك في آخر اللحظات، يقصوا نص نهار نص، يقولك الإمكانية بين نص نهار ونص والخمسة، وهو يعبط نص نهار وسبعة ولا نص نهار وربع، وهو موجود يهبطوا كل بليغ متاع القصان وين بش يكون. صحيح أنه شافوا لربما الاستهلاك فايت ونجم تصير لنا مشكل فوقتها هبطوا، لكن هذي يعرفوه هم استيك. هل اليوم يا استيك مجاوبونا باش يتواصل قصان الضوء يقولون على بكري، فمع بيت تخدم راهو بالضوء، فمع بيت الاسانسور يحلو فيهم الناس وينجموا يقعدوا بالساعتين، راهو برشا على عبد يبقى ساعتين محصور دون هواء وتنجم تصير مشكل دون نفس، معناها برشا مشاكل راهي تنجم تصير، وخاصة كبار السن وصغار السن. يعيشكم اعلمونا وقولونا، وتو نشوفوا الموضوع هذا بعد قليل. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين نحن اللي هي حسن حسين والحمد لله، هي هكا ولا لا؟ وزد على ذلك راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، ويكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه بش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي ينقلوا له موحدة وحيدة يعيشكم راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. سلامتكم هي أهم حاجة وأحسن ثروة عنا هنا في بلادنا، والحمد لله ربي هدانا أحسن وأروع ثروة هي المواطنة التونسي والمواطنة التونسية. فاستحفظوا لي على رواحكم يعيشكم ونقصوا من السرعة الكارثة هذه اللي ولات عملت لنا تقريبا إرهاب على الطريق بأتم معنى الكلمة. ممكن حتى العمليات الإرهابية اللي صارت في بلادنا ما وصلتش حصدت أرواح كما يحصد فيه سنويا الطريق من خلال هذه الحوادث. عافانا وعافاكم الله، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين وربي معكم. من المتوقع راهو اليوم باش تشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا آخر، وتتراوح القصوى بين تقريبا باش تكون بين نشوفوها حتى على الخريطة في الصباح في الفترة الصباحية معناها إلى حدود منتصف النهار باش تكون بين 32 و 32، موجودة برشا 32 درجة في بنزرت، 33 تونس، 32 في نابل وزغوان، سوسة 32، المستير 32، 32 زادة في المهدية 32، باجة وجندوبة. أقل الدرجات هي 29 درجة في الكاف، وأعلى الدرجات باش تكون 38 في توزر ورياح رملية، و 39 في برج الخضرة وسماء صافية، في حين الرياح الرملية زادة موجود على قفصة و 34 درجة هي وقبلي رياح رملية و 34 درجة، رياح قوية باش تكون على قابس و 33 درجة هذه في الفترة الصباحية. ثم في بعد الظهر باش تبقى في اغلب ولايات الجمهوريه باستثناء زوز ولايات تبقى ثلاثينيه درجه الحراره، في حين القروان فقط 40 درجه بعد الظهر و44 درجه في توزر وفما الشهيلي. زوز اماكن اللي فيهم الشهيلي هي توزر وايضا برج الخضراء اللي توصل رقم قياسي في نهار اليوم 46 درجه وفما الشهيلي. الرياح باش تكون قويه بعد الظهر على قابس 33 درجه 34 بدنين معناها صفا، رياح زادة قوية درجة الحرارة صفا معناها 37 في تطاوين 39 في قبلي ورياح رملية، في حين المناطق الشمالية والساحلية تعرف زادة درجة حرارة مستحبة للغاية 33 درجة مثال في المهدية، أقل الدرجات هذه هي وقابس 33 درجة، 34 المستير، 35 سوسة، 35 زادة نابل وفيها رياح قوية، 36 تونس الكبرى، 33 درجة زادة في بنزرت، و 40 كما قلت لكم بعد ظهر هذا اليوم في القيروان. رياح ما فماش أمطار كما البارحة، وهذه الرياح تتواصل في الليل على بنزرت الليلة هذه، نجم تتواصل على نابل، نجم تتواصل زادة على قبلي وبرج الخضرة، ودرجة حرارة مستحبة ليلية ما نسحقوش يدولي في العديد من الولايات الكليماتيزور 25 مثلا في الكيف، 26 في سليانة، 28 باجة هذه الليلة، جندوبة 29 زادة في بنزرت وقلنا فما رياح قوية، 28 في نابل ورياح قوية، تونس الكبرى 30 درجة و30 زادة نقاوها في سوسة، 30 هذه الليلة في المستير، 29 في المهدية و30 في صفاقس. أعلى الدرجات هذه الليلة 33 درجة في توزر و34 درجة في برج الخضرة، ورياح قوية، ورياح قوية هي وقبلي اللي فيها زادة 31 درجة. هذه فكرة على طقس اليوم قبل التحين اللي بش يكون في الساعة 8 صباحا ونرجع لكم فيه في نشرتنا المفصلة. أعطيناكم فكرة على درجة الحرارة بالنسبة اليوم اللي فما انخفاض طفيف مقارنة مع البارحة، ويتواصل النسق تنازلي لدرجة الحرارة، وهذا يرحمنا برحمة الواسعة ربي سبحانه وتعالى في كونه نجم واحد طاقة التحمل نتاعو تعبت شوية بكلمات الحر وزيد ما نقولش موجة الأيامات الأولانية اللي قلت البارح وقلت البارحين عرفنا فيها حر شديد, بدينا نتنفسه والحمد لله, ويمكن إلى حدود نهار 15 أوت باش تكون هكا. هذه فكرة على الطقس. نمشي مع بعضنا زادة ليش عنا فلوس. الحساب اللي جاري في الخزينة بتاريخ 4 أوت عنا 809 مليون دينار. الموجود ضد الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 أوت عنا 23594 مليون دينار. بأيام التوريد زدنا نهار ولينا 92 يوم, وهذا جيد, بدينا نقدمه. كنا البارحة 91 يوم. الأوراق النقدية المسكوكات المتداولة, معناها السبيس اللي قاعدة تدور في السوق, زادت أكثر بتاريخ 4 أوت ولات 29816 مليون دينار. الدولار طايح في حدود 2932 مليم فاصل 2, واليورو في حدود 3377 مليم. هذوما جيدين الأرقام هذه في خصوص العملة, وإن شاء الله يزيدوا يتيحوا. والدينار قاعد محافظ على مكانته مقارنة مع البلدان اللي كيفنا احنا في جنة نسميه في الدينار اللي مازال شدد روحه. نرجع الان لكولور دي جور, زادة من خلال فكرة على الايون متاع نشرة اخبار السابعة صباحا, وهم العناوين اللي موجودين في الرياضة اليوم. مبدئيا نهار الخميس معناه يظل لي دعوات بسمة اسعيدية. ان بريف ان بريف ان بريف ان بريف ان شاء الله اصبح البسمة والسعادة الاحلى والاروع بسمة اسعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: صباح النور.
1: منال رايحة مرحبا. باهي هذه باهي, خليتك في ويكاند. أنا قلت خليت ويكاند.
2: لا لا مكوين ويكاند عاد البارح, جوست البارح راحة وكهو
1: كهو
2: ومش بالحق راحة راوة.
1: وتخدم نعرفها والله نعرفها. نطلبه كنتي تخدم حتى بالدار ولا تخدم بالتليفون, يعطيك الف صحة. باهي مرحبا بك, منورتنا.
2: هكا عطلة صغيرة وترجع غدوة إن شاء الله.
1: غدوة نعملوا الدعوات نهير جمعة, الدعوات الرائعة هذه كم تعبرش فلوس يرحمنا بها ربي سبحانه وتعالى من حلاله الطيب, لأنه أكيد في حاجة لها. تجبد العشرين متزازيش, الخمسين متزازيش, المية متزازيش, تحس بها الحكاية هذه ولا لا؟
2: أكيد أكيد, يعني ساشي ما فيها حد شيء. أقل حاجة تدخل السوبريت 25-30 دينار ويوم فيها حد شيء.
1: لطيف.
2: حد شيء. ما نحكيش على القهوة ذيك, منيل تحكي لي قالت لي أخرج أعمل قهوة ذيك, ما نحكيش عليها.
1: لا لا مش لازم نحالينا قهوة.
2: نحكي على حاجات رسمية مش تدخل السوبريت ولا حانوتة باش تاخذ حويجات, مش نحكيش على كان تدخل غراند سيرفاس عاد غادي
1: مشينا.
2: مشينا
1: ولا القهوة معناها راهي وليت خطية. ريتك الخطية
2: خطية
1: بها تمي معنى الكلمة, حتى كلزم محضر عرفت وتخلصوا في وقت هذا. باش هي الامور؟ طقس مستحب في سوسه صافا
2: سخونه, هو طقس صيف يعني هذاك هو, ما نجمش نقولوا حاجه اخرى, اما سخونه.
1: زيد سخونه اليوم تتنفس شويه تزيد تنخفض في سوسه. نعطيك مثلا درجه الحراره توا اللي سجلها في سوسه 27 درجه, لكن عندك الحق فما ندوه كبيره.
2: ايه
1: فما شو اسمه, مش ندوه اسمها رطوبه كبيره.
2: رطوبه
1: الرطوبه هذيا
2: هو 27, خاطر تحس بروحك حتى نفس ماكش تنفس مرتاح يعني.
1: صحيح الرطوبة منال توصلنا زيد في الإحساس بالسخانة توا 4 درجات, معناها توا في سوسة 31 درجة لولو سنتي الإحساس بالسخانة. درجة الحرارة اليوم باش تتراوح بين 26 و 34 درجة, بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. لكن ريت ال 34 درجة هذه زيدهم أموا أموا 4-5 درجات في اللورو سنتي, لأنه فما
2: أكل رطوبة الخريف.
1: بالضبط بالضبط رطوبة مرتفعة, لكن به بارابور لأيامات الأخرى اللي شكل 40 الحمد لله يا رب. الماء مقصوص
2: ذاك مقصوص الماء, والبارح زاد قص الضوء في الوقت اللي ما أعلنوش عليه, معناها
1: وقت إيش قص؟
2: البارح احنا ما هما حطوا البلاغ من 11:30 يدور لي للخمسة.
1: الخمسة اي
2: بالضبط, احنا بعد الخمسة قص, وقص زاد مع الأربعة وربعة كيك الأربعة ونص.
1: هو البيه في البلاغ هذا اللي شفته أنه تقريبا أهبط بعد ما بدأ القصة 11:30, هو أهبط تقريبا في وزن أطور دو ميدي.
2: هي
1: كيك منا بربي شنو اللي نعمل أنا وقت, شنو الحيطة اللي باش نعملها؟ عندي سلعة تفسد ولا عندي أسانسور نوقف, ولا عندي ماكينات نمنحهم باش ما كيف يرجع الضوء ولا يقص الضوء ما يتذروش, شنو اللي نعمل؟ سي أنت علمت في آخر لحظة اعلام زايد كاينو يولي زايد معناها خاصه بالنسبه اللي عندهم حاجات تفسد ولا حاجات بيريسابل ولا من هذا القبيل
2: اللي راهو اللي مستحق الاكسجين
1: وحاجات
2: كفنك اللي تبدا في ديارها وكل الحقيقة
1: إن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله تتعدى على خير وإن شاء الله اليوم ما فماش قصان ذو صديق ماذا بيا تجاوبنا تقول لنا فما مصباح بكري ولا ما فماش حتى الواحد ياخو الاحتياطات اللازمة. يلا نبدأ معاك في ليكولور دي جور من خلال لايون متاع نشرة السابعة.
2: نبدأ برئيس الجمهورية اللي دعا إلى التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي واسترجاع أموال الشعب، هذا خلال لقاء برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. في أخبار أيضا اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة. وزارة التربية قالت أنه الإعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفئات التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية سيحدد لاحقا. وحدات الشرطة البلدية قامت ب 449 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 227 مخالفة صحية، هذا على كامل تراب الجمهورية. على المستوى الدولي مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول أنه فما تقدم كبير في محادثات مضيق هرمز والاتفاق يقترب. بالنسبة للأخبار الرياضية باش تجيكم مع أنيس باش يعطيكم آخر مستجد المتعلقة بالنجم الساحلي ورسميا غلق هذا الملف. أخبار الميركاتو في الترجي والإفريقي، المباريات الودية، تثبيت رزنامة البطولة، ثنائي جديد في النادي الإفريقي في كرة السلة، كل هذه المواضيع مش يعطيكم تفاصيلها أنيس اليوم في 7:30 في جورة سبار.
1: شكرا لك، وحنا يتجدد اللقاء معك بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في نشرة السابعة صباحا مع منولة الوطنية متاعنا اللي ترجع لنا بهذه العناوين وتفاصيلها وأيضا كل الأخبار على المستوى الوطني وأيضا العالمي. هات نمشي وبعد ما تحدثنا برشا لأنه مشان ما نعملوه مطول نبدأ كالعادة بصوتها وترككم في بدايته مع رائعة منا روائعها، وأنا متمنى عليكم وقولكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريقة. الآن نمشيو للتحيين متاع الميتيو اللي هبط عنده بضعة دقائق الآن على الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي واللي يعطينا بالنسبة للطقس اليوم الخميس 6 أوت 2026. مش يتميز بكونه قليل السحب على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب جنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس وتتراوح القصوى درجة الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى حدود 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهدي. درجة الحرارة اللي سجلوهم الآن وانتم تسمعوا فينا في هذا التوقيت بالذات أي في 6 متاع صباح و 50 دقيقة نعمل عليها نظرة ونشوف وش عندنا وما عندناش. ننطلق بذفاف البحيرة واحد لاك أن وين موجود استوديو جورة فم تي في وين نسجل توا 29 درجة، لكن لو رسونتي الاحساس بالسخانة هو في حدود 32 درجة 28 تحديدا في ذفاف البحيرة توا 28 و لو رسونتي 32 معناها 4 درجات فارق اللي هما من جراء الرطوبة اللي موجودة في الطقس اليوم مع الإشارة كوننا اليوم في تونس الكبرى الانخفاض باش يكون بدرجتين على البارحة. البارحة كانت القصوى في حدود 37 درجة، اليوم درجة الحرارة في تونس الكبرى تتراوح بين 27 و 35 درجة. بالنسبة لسوسة في هذا التوقيت بالذات نسجلوا فيها 28 درجة ولوروسونتي هو في حدود 32 أي بزيادة بأربع درجات، في حين درجة الحرارة في سوسة تعرف ارتفاع بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. البارحة كانت 33 اليوم 34 درجة، غدوة زاد 34 درجة في سوسة. في المهدية 28 الآن ولورسونتي الحساس بسخانة هو في حدود 33 درجة معنى زيادة بخمسة درجات. درجة الحرارة في المهدية تعرف انخفاض اليوم بدرجة واحدة، البارحة كانت 33 اليوم 32. المنستير 28 درجة، لورسونتي 33 درجة زيادة خمسة درجات زادة. ثم كونه في المستير تعرف انخفاض درجة الحرارة قصوى بدرجتين اليوم تتراوح بين 27 و 31 درجة حتى غدوة 31 نهار السبت 33 ونهار حتى ترجع 31 درجة. في صفاقس نسجلوا توا 29 درجة إلورسونتي زيد 7 درجات باش تعرفوا شنو الرطوبة اللي موجودة. 29 توا في صفاقس والإحساس بالسخانة هو في حدود 36 درجة. درجة الحرارة القصوى في صفاقس تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة إذ ستتراوح اليوم بين 27 و 33 درجة بعد ما كانت البارحة بين 28 و 34 درجة. نمشي الجندوبة اللي نسجلوا فيها توا 24 درجة ولورسونتي 24. درجة الحرارة في جندوبة تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين تولي اليوم في حدود 35 درجة بعد ما كانت البارحة 37. زغوان 26 والإحساس بالسخانة في حدود 26. درجة الحرارة في زغوان اليوم توصل 37 درجة القصوى وتتراوح اليوم بين 25 و 37 درجة. زغوان القيروان 27 لورسونتي زغوان لا زايدة مو زغوان القيروان زايدة 4 درجات في لورسونتي معناها 31 درجة مع الإشارة كونه الانخفاض اليوم بدرجتين مقارنة مع البارحة. اليوم درجة الحرارة في زغوان تتراوح بين 26 و9 في قيروان عفوا بين 26 و39 درجة. نعاود تتراوح درجة الحرارة في القيروان بين 26 و39 درجة. نختم بسرعة بنابل اللي نسجلوا فيها 27 درجة توا لو روسونتي 31 درجه، ودرجه الحراره اليوم في نابل تتراوح بين 26 و 34 درجه، في حين المنزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 28 درجه، والاحساس بالسخانه في حدود 32 درجه لو روسونتي. بالنسبه لدرجه الحراره في منزل جميل وبنزرت تنخفض بدرجه واحده مقارنه مع البارحه، وتتراوح اليوم بين 27 و 33 درجه. مجاز الباب وباجة نسجلوا فيها توا 27 درجه، لكن لو روسونتي في حدود 29 درجه، ودرجه الحراره اليوم تنخفض مقارنه مع البارحه بدرجتين، اليوم تكون تتراوح بين 25 و 37 درجه. هكا خلينا فكره على كولور دو جور. التحيين الثاني يكون على الخريطه نتاعنا، وين فما اهم الظواهر الجويه بالنسبه اليوم. فماشي الامطار، لكن فما الرياح القويه نشوفها وين باش تكون موجوده، هذا في حدود 8 صباحا.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
0: اريدو طور عالمك آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الإسراع في البت في ملفات الصلح الجزائية. ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة في جنوب لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة الإسراع في النظر في ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة.

0: أرتاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس بفكرة الصلح الجزائية التي كان اقترحها منذ سنة 12 و2000 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلني وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية. كذلك شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة أو المحاسبة. وأوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي. وشدد رئيس الدولة على أن الفرار لا ينفع والأموال التي تغدق من دوائر معلومة لا تنفع أو لا تشفع وفق نص البلاغ. من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS بداية من منتصف النهار، وعبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn غدا وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا، مؤكدة في بلاغ لها على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. هذا وبينت وزارة التربية أن التسجيل الإلكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، شددت الوزارة على أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق ديسات أو محافظ إلكترونية. الحملات التي قامت بها وحدات شرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية تسفر عن القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 227 مخالفة صحية. ووحدات الشرطة البلدية تتمكن وفق بلاغ نشر على موقع وزارة الداخلية في مجال الأمن العام من القيام ب 73 عملية حجز وتحرير 47 محضرا عدليا وتقديم 11 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. كذلك تولت وحدات الشرطة البلدية القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 39 آلة وزن و25 دراجة نارية وسيارتين غير مستوفات لوثائقها القانونية. وفي المجال الصحي قامت وحدات الشرطة البلدية خلال هذه الحملات بتحرير 152 محضرا اقتصاديا و227 مخالفة صحية. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، بينما قالت قناة عبرية إن جنديين قتلا وأصيب أربعة أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى كان مفخخا في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدما كبيرا، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ختاما، منظمتان تحذران من كارثة بيئية وشيكة جراء تسرب نفطي قبل السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، وذلك بعد أكثر من شهر على جنوح نقيلة للنفط داخل مياه منطقة بحرية محمية. وأظهرت صور أقمار صناعية بقعة تتوافق مع شكل تسرب نفطي في محيط جزيرة عمانية عقب جنوح الناقلة التي كانت محملة بنحو مليون برميل من النفط الروسي.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق. ساعدوا دير واحكم وحيدة وحيدة في ثنية رقم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. السرعة عمرها ما كانت حل لأي حاجة، حتى كي مش توصلك وتربحك 5 دقائق شوفك الريسك اللي قاعد واحد ياخذه من جراء الجري في طرقات راهي ماهيش متاع جري، وفي درجات حرارة الآن مازالت مرتفعة، راهو حتى كان انخفضت مقارنة مع الأيامات الفارتة راهو تخلي الكياس الزفت هذاك متاع الكياس حاشاكم يسخن، وتخلي زادة وسيل عجالي إذا كان منش متفقدينهم متاع السيارة راهو نجموا يعملونا كارثة من الكوارث لا قدر الله. إن شاء الله يا ربي طريق السلامة لكل مستعملية طريق. الآن نمشي ومع بعضنا بعد إذنكم للأفراح وأعياد الميلاد، ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 أوت، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي يقع ترشيحها من طرف العزاز عليهم اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم رقم التليفون وقالونا فيقوهم منهم عملوا لهم السوربريز شاركوهم في الحصة وهديوا لهم المونجال الرائع من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: نمشي مباشرة للمكالمة الأولى ونقول ألو صباح الورد منورين وإن شاء الله كل عام وانتم فرحانين وحيين بألف خير. شكون معنا؟ ألو عسلامة.
3: ألو. ألو
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا سي حسام الدين هكا؟
3: إيه حسام
1: الدين القريوي أنت؟
3: إيه.
1: من القلعة مالها؟
3: قلعة صغيرة.
1: يا مرحبا يا صاحبي يا مرحبا. حسام الدين قداش عملت عمر اليوم؟
3: 23 سنة.
1: اي تبارك الله اللهم صل على النبي. ما كملت القرايه ولا مازلت؟
3: والله مازلت العام الجاي ان شاء الله نتخرج.
1: اي اللهم صل على النبي.
3: كونتابيليتي في ايساك مونفلوري.
1: اي خرق العاده كونتابيليتي بي فيك، فما مستقبل كبير ينتظر فيك شلا بالنجاح وبالتعلق. حسام الدين باي قل لي حسام الدين شكون اللي تذكر عيد ميلادك وبعث للجوهرة الاسماس وشد صحيح باش يهنيك بعيد ميلادك في المباشر حسب رأيك انت؟
3: مو نورمال مو من العائلة.
1: ما فماش حد آخر؟ فماش مشروع هكا في الأفق؟ لا
3: من
1: العائلة. من العائلة من العائلة سكرنا الملف هذاك انا بقاو في العائلة. شكون من العائلة حسام؟
3: والله ما نعرفش ما عنديش فكرة.
1: اي اعطيني هكا محاولة ما يسالش القلب لوين يمشي.
3: كينيدي
1: حتى فكرة
3: كينيدي.
1: اي شكون لازم هكا محاولة اعطيني اي محاولة. جاركم زعمة العطار بتاع الحومة؟
3: لا لا. قول بالك أختي.
1: بالك أختي خنثبت خنثبت خنثبت. ساعة سيدي العزيز
3: آخر قرار
1: آخر قرار اخترت أختك. أنا باش نقول لك ساعة صحة ليك الوالد والوالدة أمك بسمة وبوك إسماعيل ربي يحفظهم وبصهم لي من جبينهم هم الأولانين، وإخواتك والصغرون معاهم اسكندر. ربي يحفظهم لك وربي يخليك ليهم، وإن شاء الله يفرحوا بالتخرج متاعك وبنجاحك وبتألقك وتفرحهم زادة بكل مناسبة سعيدة، وبعد جيب لهم بامبين وربي يحفظهم لك وإن شاء الله ربي يخليك ليهم. يا حسام نورتنا. حسام الدين القريوي من القلعة الصغرى. نواصل ونمشي مباشرة الصبري النويرة. صبري ألو
4: ألو
1: ألو مرحبا يا سيدي صبري.
4: شحوالك الصحات؟
1: وينك يا صاحبي؟
4: لبس عليك.
1: أمورك طيبة؟
4: الحمد لله وشكر الله.
1: شو شديت ثنية للخدمة ولا شنو؟
4: ايه ان شاء الله ديما ماتينال ان شاء الله الطريق لتونس ان شاء الله. ني
1: ربي معاك وربي عاونك. انت تسوق عايش. ولا كيفاش عايش. انت تسوق صبري؟
4: لا انا تاودي جا نعمل في قهوة في المحطة متاع مرناك.
1: وصلت حسيدو صحة صحة
4: وبشفاء. وصلت ماتينال قمت 5
1: تبارك الله على خويا. وديما هكا يوميا تعمل النافات هذه؟
4: والله لا، سويفون لي كليون، انا كل مره يكلم لي كليون وين نمشي نقصد رب.
1: انت خدمتك شنو هي؟
4: خدمتي انا عندي شركه صغيره نتاع مانتينونس.
1: وربي معك وربي نجح عمل
4: كليون، نعمل له دات ونعبط له باش نعمل له المانتينونس.
1: برافو عليك، برافو عليك، شال ربي نجح عمالك وربي معك، يعطيك صحة البدن ويعطيك القسم. صبري نوير، انت من وين بالضبط؟
4: اني من طبلبة ولاية المستير.
1: طبلبة باه. وفما حد راهو بعثنا لسماس وشد صحيح، قالوا لنا لابد باش تعديو صبري وتهنيوه بعيد ميلاد.
4: بارك لك.
1: شكون زعم؟ شكون اللي بعث لسماس على 85 990؟
4: الو تسمع بيه سي حاتم؟
1: نسمع فيك 5 على 5. شكون اللي بعث لي سماس؟
4: والله ما تكون كان وحده بركه، هي عشيرتي زوجتي.
1: شو اسمها؟
4: سارة. نطلع صحيحه.
1: اي شو اسمها ساعه؟
4: حنان.
1: وحده زعما
4: حنان؟ ما تطلع كان حنان،
1: ما تطلع كان حنان.
4: على حسب على حسب شنو هكا وجهها الصباح وضحكتها وكل شيء، ما تطلع كان هي.
1: شو تقرا من ضحكتها؟ شنو ما تقصها معناها؟ الله صلي على النبي عليك يا صبري. قداش عندكم متزوجين؟
4: من عيناها ومن كل شيء.
1: قداش عندكم؟
4: حضرت لي حاجه نعرف.
1: قداش عندكم متزوجين؟
4: عندنا توا 13 عام.
1: ربي يداوم عشرتكم. باهي انا باش نفاجئك خويا العزيز. اولا ادم، شكون هو ادم؟
4: ولدي.
1: ودلال.
4: ودلال بنتي.
1: وتسنيم.
4: سيمو، هذيك كلها لها سيمو.
1: بنتك زادة؟
4: بنتي هي تسنيم الصغيرة.
1: والمرأة المدام، ربي فضل هالك، هي في الطليعة. مدام حنان هي في الطليعة، ربي يحفظها ليك وربي يحفظك ليها وربي يداوم عشرتكم ويفرحكم بآدم ودلال وتسنيم. ايش تقول لها المدام عاد؟
4: والله ايش نقول لها؟ نقول لها راني نحبك برشا وربي يخليك ليا، وانت عشيرتي واني ابوك وصاني عليك. وقالي هذيك عيني اذا بي قيتها هي عيني ان يدرابها، وربي فضلها لي وربي يعطينا بالوقت الطيب وربي يحماها ان شاء الله.
1: عليك يا صبري، ربي يحفظكم لبعضكم وربي يفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. شرفتني صبري العزيز. يعيش خويا، ربي خليك وكواصل طريقك وان شاء الله معناها دائما وابدا، وانت فرحان وانت في صحه جيده وتقوم بالعمل نتاعك في كل انحاء الجمهوريه بتالق وبنجاح. عبد الستار الشريقي هني خوه يقول له كل عام وانت حي مليون الف خير. عامر جو بونس، عجاج، امر، لا ما نجمش كون يا سعاد، عامر يظل يثبت لي، عامر عجاج من المنسير يهنيه بوه عمر ويتمنى له السعادة والنجاح. هذه مشافهة تنفق. آمر اسمه آمر، به آمر يؤمر الآمر هذا، آمر عجاج من المنسير يهنيه بوه عمر ويتمنى له السعادة والنجاح. التصويت بين الأول والثاني. اللي مرته شنو؟ اللي مرته عينيها نسيت اسمه وما قعدت متذكره. اللي مرته عينيه، يقوى عليكم ربي، يقوى عليكم. اللي مرته عينيها هو صبري نويرة، زدناه اللقب من عند مخرجتنا مروة سلمي، صبري مرته عينيه نويرة. هو اللي تحصل على الكادو الرائع المونجال اللي تعمل 66 ألف كيف من أداء سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم برعاية سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
4: اكتيفي صيفك
5: صيف سني اكتيفي صيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو طور عالمك.
1: جوهرة بوبليسيتي.
6: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
7: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق الآن. أنا كل شيء اللي الناس ما وراني يقولوا، معناها ما نخبي حتى شيء على مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. عادة نحضروا بالشراكة الحصة ونشوفوا شو ماش عندك أنت شو عندي أنا، نقترحوا نتناقشوا. البارحة كانت معايا بالتليفون المخرجة وطلبتني، فقلت أكيد عندها فقرة، عندها استضافة، عندها فكرة، عندها يمكن مدة ما عملتهاش هذيك بالرتوش. شفاش تقولي؟ تقولي العطار متاع الحومة في باردو بحذانا زايد 800 مليم في مواد التنظيف. يا بنتي قلت لي منشي أنا إرشاد المستهلك، يا غلطة طلعش غلطة في نوع. ليش صحيح عركة زادوا بس يعمل شبيه ويزيد وحده كيفاش وزيادة مفماش ومش معلن عليها. هات نشوفوا، قلنا لها تهون حلو الكتاب فرصة باش نمشيو لمنظمة الرشادة المستهلك ونسل هل فما زيادة معلنة في مواد التنظيف، زيادة نعرفوها في الدواء اللي بعض العباد تقول بشي تعبنا ودواء ضروري حياتي للأمراض المزمنة. الماء هل فيه زيادة ولا منقطع فقط ما فماش الماء ولا قليل فقط، وهل بش يرجع الأمور العادية؟ الدجاج تحدث فيها زاد على الزيادة فما في الجيش، أي الزيادة في الجيش. هذا الكل قلنا نهزوه ونطرحوه على رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بالرغم أنه نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 وليت نسبتها 5.1% مسجلة تراجع مقارنة بشهر جوان الفرد اللي بلغت فيه 5.3%، وبعد أن كانت 5.5% خلال شهر مايو 2026 وفق بيانات هذه رسمية معناها نشرها في نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2026 المعهد الوطني للإحصاء. نمشي مباشرة للأريير بلان.
1: أريير بلان.
0: أريير بلان.
7: بتفريحي، شكرا لك على تلبية الدعوة وإن شاء الله أصبحك زين.
8: صباح الورد صباح الفل، تحية ليك تحية المستمعيك وفريق العمل معك، سنهاركم زين.
7: مش نبدأ لطفي بنسبة التضخم تراجعت ولكن البعض يتحدث على زيادة في الأسعار، توا 5.1% زيادة في الجيش ملحوظة يقولوا عليها، العظم لا هكا ولا لا، فمش زيادة في العظم فما العظم لا،
8: تراجع في نسبة التضخم إحصائية معناتها بالأرقام، لكن في جيب المواطن يحس اللي قاعد يصرف أكثر، وهنا عديد المواد نلقاو فيهم زيادة في الطن، في مواد التنظيف، في الشامبوان، في العديد من المواد اللي ثم زيادة. وهنا نرجع ونقولوا ديما للاقتراح المنظمة التونسية لشهد المستهلك تحديد أعلى سقف لهوام الربح، وهنا الأزمة مربوطة تقول لك زيادة على خاطر الأزمة عالمية، لكن

0: فما قطاعات اللي ما ثماش تدخل أجنبي وإلا تدخل خارجي مش أجنبي خارجي على زيادة اللي موجودة. وعلى ذلك
1: مواد التنظيف كيف نحكيه مواد التنظيف ما تصنع الأغلبية متاحة في تونس
0: في تونس
1: حتى كان فما شوية مواد أولية تجي من البرة ما هيش برشة نسبة كبيرة أنها في تونس الزيادة وفجأة دون سابق إعلام لطفرة و800 مليون
0: هذه هي الزيادات اللي يجي خاصة نشوف مقاتل السنة اللي فاتت شفنا التون زاد شفنا العديد من المواد زادت وهنا كنقولوا تحديد أعلى سقف لهامش الربح راهو منطقي علاش على خاطر ما نخليوش الأسعار تنفلت علينا كل مرة يزيد حويجة كل مرة يزيد حويجة والقدرة الشرائية المستهلك قاعد تضعف من شهر إلى آخر وبالتالي هذا مفصلي في تحديد أعلى سقف لهامش الربح.
1: هذا يزيد أن تبقوها على الدواء الدواء زيادة فجعة التونسي معناها قلقته شوية
0: بالضبط الدواء كيف كيف ماهوش وقت باش يزيد الدواء بالتالي زاد في الما في الأدوية الموردة واللي تعتبر معناتها الأسعار متاحة أقل من 5000 هنا لكن الزيادة كانت كبيرة 30 و40 و50 مثل حتى الزيادة 60% ولا ضعف الزيادة وهذا خطر المنح العام يقول لك أنا وهذا حياتي يقول لك مستانس أنا بدواء معين في الشهر نصرف خاصة معناتها كما السنترال كما عديد الدويات اللي حياتية يقول لك نصرف في 15-20 دينار تولي تنصرف في 30-40 ما أكثر معناتها زيادة تجب تقول الضعف هذا
1: عادة التونسي بعض منا ما نقولش الكل عندنا ثقافة المقاطعة والمنظمة عندها دور في هذا في التحسيس به الدواء ما نجموش نقاطعوه يا لطفي فما حاجات ما نجموش نقاطعوه
0: هي المقاطعة تجي في سياق معين في منتوج معين وفي تصرف معين نحن ما نجموش نقاطعو على خاطر كما قلت الدواء وفضلت الدواء راه حياتي المازد كيف كيف العديد من الحاجات الأخرى عندك عديد المنتوجات قطع منتوج على منتوج آخر صحيح لكن ما تنجمش تقاطع فيه ومعناتها النسيج الاقتصادي تاعنا ثم حاجات اللي ما تنجمش تقاطعها
1: الماء الأزمة ما زالت متواصلة البارح أنا في دي جروند سورفاس ما فماش ماء ما فماش مش موجود أنا ريت الريون كامل متاع المياه المعدنية من ناحية ثم التونسي يقول لك ما نجمش نشرب الماء السبالة راو روايح راو داشنو راو كالكير يبدأ يتشكلك منه ولا الماء المعدني هذا ضروري في حياة المواطن التونسي
0: به نشوفوا الماء المعدن اللي عندنا تو حاليا نحن تو ما نعيشوش في أزمة في الموارد المائية المعدنية وإلا في القدرة الإنتاجية السنوية نعيش أزمة في التزويد والتوزيع الفترة هذه فترة صيف فيها عديد العوامل اللي تراكمت اضطرابات في إنتاج القواري البلاستيكي البيوتي وهذا يرجع إلى التوريد وترجع إلى إشكاليات أخرى صعوبة اضطرابات في الطاقة وهنا الانقطاع
1: الطاقة معناها نحكيو على قصان الضوء من طرف الاستيك واللي تعلمنا في آخر وقت
0: صح هنا أثر على نسق الإنتاج والارتفاع الطلب في السين هنا المنظومة كاملة وقع فيها إخلال وهنا يقولوا الخلال هذا والواح راهي التوصيف الأدق نحن نعيش في أزمة سلسلة إمداد معناتها كيفاش نوصلوا الماء ما نعيشوش في أزمة مياه معدنية وهذا اللي زاد غض الإشكال كونه معناتها صارت تفاقمة التوصيف الأزمة بمعنى كون التونسي حط في مخه اللي هو أزمة حقيقية وبالتالي خزن المنتوج في الدار
1: اي صحيح صحيح فما اللي يشري بالسبعة ستيك باش يخبيهم ويخزن
0: نعرف تو نحن في عائلاتنا في واحد ناس يقول لك انا نتعدى عندي خويا سيكوريتي في الدار 10-20 ستيكه اموري واضحه وهذا الاشكال على خاطر كان كل واحد يخزن في دار شوف قداش من عائله تخزن وهذا اشكال كبير
1: هل باش يرجع النسق لطبيعته في الايامات القريبه القادمه ولا مازلنا نصبروا شوي
0: نرجع نسقف الأيامات القليلة القادمة على خاطر راهو الاستهلاك المياه المعدنية نحن في نستهلكه نعطيك رقم خلال 9 شهور الأولانية في عام 25 تقريبا 2.1 مليار لتر نستهلك ارتفاع مقارنة بنفس الفترة في 2024 تقريبا 8% راجع هذا كله لعدة أسباب منها ارتفاع درجة الحرارة منها التغير تراجع الثقة في ما سبالة وهذا جزء كبير يخلي الطلب على المياه المعدنية كبير.
1: نعم باقي المياه المعدنية قلنا أيضا اللحوم البيضاء مش مفقودة رجعت ماهوش بشكل كبير ما رجعت موجودة مع زيادة في الأسعار الدواء موجود وزيادة في الأسعار المياه المعدنية مقطوعة مش موجودة لكن يتحدثوا البعض على فما زيادة في الأسعار هل في بالك كرئيس منظمة إرشاد المستهلك فما زيادة في أسعار المياه لطفي؟
0: المياه لا ما فماش زيادة في أسعار المياه قاعدة محافظة على لكن نشوفه توا في تعدد الوسطاء بمعنى كونه كان قبل نسق طبيعي توا تعدد الوسطاء كل واحد يحب يولي بيع الماء وبالتالي في تعدد الوسطاء يقع في الحلقات كي تتعدد كل واحد كي يزيد 100-200 فرنك فبني يلقى لكن الماء راهو مؤثر بمعنى كونه في الأسعار بتاعه ما فماش زيادة فيه.
1: بعض التعليق توصل لي نختموا بها يقول لك تقول لي نسبة التضخم تراجعت 5.1% على الميدان كيف نابت للتيران نمشي نقلي بالضبط. ما نحسش هذا يا لطفي خويا
0: بالضبط على خاطر احنا في كل راهي القراءة معناتها متاع تراجع نسبة التضخم من وجهة الحساب كيفاش تحسبت لكن من وجهة أخرى زادة كيفاش نحسوها كمستهلك اللي انت شهريتك ما عادش تنجم تفي باساسيات نتاعك تحسوا اللي التضخم قاعد يزيد كنشوفوا العديد من المواد غلات كنت مبرمج في الريتم نتاعك بتاخذ منتوج الماء ب 4500 تلقاه زاد 4800
1: وزيادات ساعات غير معنى ما نتفاجأ بها قدام البيع. حبيت نشكر لطفي نبقاو في تواصل مع حضرتك كل ما فما جديد وإن شاء الله جديد نلقاوه هو نسبة التضخم اللي معناها منشورة نحسوا بها نولي وفما نشر وفما إحساس كما الطقس طقس معناها توا 35 ولكن الإحساس ينجم يكون في 40 هكاك عندنا في الأسعار 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها وقايد باش نمشيو لأنيس الذوادي في جورة سبور.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: مخا تيبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك جوهر سبور
4: صباح النور مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور الرابطة في بلاغ البارح أكدت أنه بعد ورود مراسلات متاع جميع أندية الرابطة المحترفة الأولى بخصوص إدلاء ملاحظاتهم موقفهم النهائي من عملية صاحب رزنامة البطولة فأنه تقرر رسميا تثبيت نتائج عملية القرعة اللي صارت هذا بخصوص القرعة متاع البطولة لكن اليوم المهم نحكيه عليه هو الأنظار الكل بتتجه إلى القرعة متاع الأدوار التمهيدية لمسابقتي الشامبيونز ليج وكأس الكاف اللي بيصير في مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم في العاصمه المصريه القاهره نذكر يمثلون كل من النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في مسابقه كاس الكاف الادوار التمهيديه تبدا في سبتمبر 2026 دونك بالنسبه لكاس الكاف القرعه اليوم باش تكون هي الاولى انطلاقا من نص النهار بوقت تونس وقرعه الشامبيونز ليج باش تكون انطلاقا من ماضي ساعه بوقت تونس الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول كيف وكيف نهضة بوركان كيف سان داونز الجنوب إفريقي هذا في الشامبيونز ليج بينما بقية الأندية تلعب الأدوار التمهيدية الأولى نحكي عن النادي الإفريقي في الشامبيونز ليج والسي اس اس وترجي جرجيس في مسابقة كأس الكاف كما قلت هذا بخصوص القرعة متاع المسابقات الإفريقية قرعة البطولة رسميا تم تثبيتها بعد مراسلات متاع الأندية اللي جاوبوا الكل 15 فريق كانوا رافضين إعادة عملية القرعة بينما فريق واحد طالب بإعادة القرعة اللي هو فريق الملعب التونسي لكن الرابطة كما قلت في بلاغ البارح أكدت تثبيت عملية القرعة اللي صارت نهار 29 جويلية وإقرار العمل بها ورسميا دونك باش نبداو بالكالندري هذه البطولة اللي باش تبدا نهار 22 و 23 اوت الجاري واللي تصدرها كلاسيكو الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيراتسا منتخب اقل من 21 سنه يواصل تحضيراته لخوض دوره العاب البحر الابيض المتوسط في مدينه تورونتو الايطاليه من 21 اوت حتى ل 3 سبتمبر برنامج المقابلات نلعبه 22 اوت 9 متاع الليل ضد مقدونيا الشماليه ثم 24 اوت 10:30 متاع الليل ضد المنتخب المغربي و 26 اوت 10:30 متاع الليل ضد المنتخب التركي المدرب انيس بوجلبان كان عقد البارح ندوه صحفيه حكى على حظوظنا او نسمو اهم ما قالوا في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي
5: توقع قلت لي انه ثم لاعبين باش يكونوا مفاجاه في الدوره هذه لانه كما قلت لك كانوا يستنوا في فرصه نهادم الجمهور التونسي نعرف انه مستحقين الفرحه نعرف انه في ما احنا بزوا كلنا الشعب كامل يعني لانه احنا اوكي انا مدرب لكن انا جزء من الشعب هذا ونفرح لفرحة تونس ونحزن برشا ممكن للهزيمة دونك لازم نعملوا نوتر ماكسيموم باش نفرحوا لكن كل حاجة برك ما تكونوش قاسيين مع المادية برشا ونوتر اوبجيكتيف واضح الاوبجيكتيف نتاعنا الاولمبياد والاوبجيكتيف الكبير انه اكثر من لاعبي ممكن يكون في الفريق الاول هذا هو الاوبجيكتيف واكثر من لاعبي يكون في الفريق الاول ومعناها باش يقدم إضافة مش باش يكملوا به الافكتيف دونك هذاك علاش ان شاء الله باش يكون ثم سينكرونيزاسيون ونقول انه راهو نعرف انه معناها فما برشا حزن وانا منهم ما نكذبش يعني كيما قلت لك لكن نتعديهم مع بعضنا الكل ما نجموش حتى حد وحده اللي يملك القوة انه يتعدى وحده للفرحة راهو كلنا مش نشاركوا فيها ما يتعدى كله اترافير الخدمة واترافير الكونفيونس واترافير العمل ان شاء الله
4: نحكيه على النجم الرياضي الساحلي رسميا لجنة تفضل النزاعات أعلنت عن غلق الملف رقم 12 المتعلق باللاعب صدام بن عزيزة والبالغ قيمته 300 مليون بعد الاتفاق معه على تقسيط بقية المبلغ دونك صدام بن عزيزة أخذ 300 مليون يقعدوا 200 مليون باش يتم صرفهم لاحقا على 4 شهور 50 مليون كل شهر الملف اللي بعده هو الملف رقم 13 يخص اللاعب النيجيري أوتشي جودلاد فيه 15 مليون وصل 58% بما أنه تم تجميع مبلغ 8,657,000 دينار من جملة ال 15 مليون. ثم الدوسي اللي بعده دوسي 14 اللي هو دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75 مليون. ثم الدوسي 15 هو دوسي لسعد الدريدي اللي فيه 150 مليون و500 دينار. ثم يقعدوا ثلاثة دوسيات أخرى لغلق كل ملفات النزاع. نذكر النجم الساحلي يسارع الوقت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة، مطالب بدفع مبلغ 1 مليار قبل 10 أوت، ما زالوا 4 أيام فقط في تحدي المليار اللي كانت أعلنت عليه لجنة فض النزاعات في الفريق، وحتى التوى 17.2% من التحدي متاع المليار، بما أنه تم تجميع مبلغ 171 مليون و500 دينار من جملة المليار. دونك تحدي كبير في انتظار بطبيعة أنه النجم يغلق الملفات هذه، وإن شاء الله يكون حاضر مع انطلاقة البطولة. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري، يتواصل المنع من الانتداب المسلط على الفريق. السبب مش عدم خلاص الملاعبيه، بل العائق الكبير هو التراخيص الاداريه لتحويل العمله من البنك المركزي لاتمام التحويلات الماليه نحو الخارج اللي تخص كل من اللاعب عمر فال 254,000 دولار، فراس الرمضاني 11,232 دولار، فودي كامارا 60,542 دولار، ابراهيم جديغا 19,657 دولار، وياسين والي 49,000 يورو. من جهة أخرى، هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري طالبت بمقابلة وزير الشباب والرياضة وأيضا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لحل حالة الأمور وتسريع الإجراءات الإدارية. نذكر فريق الاتحاد المونستيري موجود في تربص في حمام بورقيبة، يلعب غدوة وديا ضد اتحاد العاصمة الجزائري في مركب عين دراهم انطلاقا من 5:30 متاع العشية، مقابلة لظفر الحكم الصادق السامية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، وصول لاعب من البيرو اللي هو خيسوس كاستيو، البارح كان وصل لمطار تونس كارتاج لإتمام إجراءات تعاقده مع فريق الترجي الرياضي التونسي. من جهة أخرى، فسخ عقد كوسيلة بوعالية بالتراضي بعد تخلي على جزء كبير من مستحقاته. الإسبيرانس تلعب اليوم مقابلة ودية انطلاقا من 5 متاع العشية ضد سان بيدرو الإيفواري في ملعب شادلي زويتن، مقابلة لزفر الحكم أحمد بن كيلاني. نذكر آخر ودية كانت ضد الحزم السعودي، تعادل فيها الفريق مع الحزم 2-2، وكان حمزة رفيع هو اللي سجل دوبلي متاع الاسبيرانس. ومقابلة ودية أخرى مبرمجة نهار السبت انطلاقا من 6 متاع العشية ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة لزفرها الحكم وائل العجنكي. النادي الافريقي برمج مقابله وديه باش تكون غدوه في البارك ضد تقدم سقيط الدير، مقابله يزفر الحكم نزار الرياحي. الافريقي اللي رجع يترنى في البارك بعد تربص اللي كان في مدينه عين دراهم واللي واجه خلاله كل من النجم الرياضي الخميري كان ربحه 10 بلاش، والنادي البنزرتي اللي كان فاز عليه فريق باب جديد بنتيجه 2-0. نحكي وهوند نادي النور السعودي أعلن تعاقده مع المدرب التونسي يسري الغالي. الباسكيت، النادي الافريقي أعلن على تعاقده مع الثنائي كل من اللاعب بلال الجزيري لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029، ومرتضى بن طاهر لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم كونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شهركم أسعد الأيام.
6: الحمامات سود وزروان عن 105.
7: جوهرة بيبليسيتي.
8: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
9: بينجو
8: سافرناش بلوش
10: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
3: أريدو. طور عالمك.
11: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 إلى 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
7: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلط لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنقيزة لأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
9: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
12: أكتيف سيفك،
13: سيف سني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
3: وريدو، طور عالمك.
14: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
15: على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وربي يرضي علينا الوالدين دنيا واخرة إن شاء الله يا رب العالمين. وبالنسبة للخيان العمرة إذا كنت تحبوا تهديوها للوالدين ابقوا معايا بعد قليل راجعين. هات نمشوا نستحفظوا على سلامة العباد كله ونحسوهم اللي فهم الناس راي قاعدة تجتهد وتحقق في أرقام قياسية على مستوى المحافظة على سلامتها وعلى مستوى عدم التسبب في الحوادث. وإذا كل كلنا نوليه ما نتسبب في حتى حادث منمشي جيد حالة الظام مش نقضيه عليه، نقضيه على هذه الظاهرة الخطيرة اللي كلتنا برشا أولادنا وبناتنا ومواطنين زادة اللي هي ثروتنا العزيزة الغالية في بلادنا. مع جات أسيرونس يوميا نكرم لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور اللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، ولقينا حتى اللي وصل ل 54 سنة وعمل لها الريكور ربي يطول في عمره وإن شاء الله ديما هكا. يوميا إذا نستقبلوا من كل أنحاء الجمهورية اللي اختارتهم القرعة، صارت قرعة راهو بحضور عدل منافذ وانت نجم تختارك راهو القرعة غدوة بعد غدوة وتكون معنا. المرة هذية اختارت لنا سيد أحمد من قفصة جبونسي ماشين القفصة العزيزة الغالية.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيد أحمد صباح الورد ومنورنا سيدي العزيز.
3: صباح الخير ان شاء الله، ديما نشوفك بخير ان شاء الله.
1: ربي يخليك انت يطول لي في عمرك يا سيد احمد يا باهي. قل لي سيد احمد شو اللقب وقداش العمر وقداش عندك من اللي انت اسوري في جات اسيرونس نازك غلام هكا في قفصه هكا ولا لا جونس نتاعك نازك غلام؟
3: قفصه الكسر.
1: باهي، قداش العمر نتاع حضرتك سيد احمد؟
3: 65 سنه.
1: تبارك الله ربي تولي في عمرك شالة في المية والصحة قوية. أحمد نبيلي هكا نبيلي
3: نعم.
1: سيد أحمد نبيلي قديش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: من عام 84
1: نزيدهم 6 يوليو 90 نزيدهم 16 يوليو 2000 ونزيدهم 26 معناها عندك 42 سنة هكا
3: 42
1: سنة. قداش عندك أسوري في أجنس جات أسورونس قفصة نازك غلام قفصة قصر هكا ولا لا قلت لي؟
3: هاي نعم.
1: قداش عندك هذيك أسوري؟
3: أسيري من 2012 آخر 2012 31/12/2012 عملت الأسيرونس الأولى في تونس العاصمة
1: غاديكا وبعد نقلت القفصة القفصة
3: وبعد باعتبار السكنة
1: أنت غادي أنت تسكن غادي يا
3: هاي نعم
1: به. وقديش عندك هكا ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله ما دام الانسان ما نجريش والكهرباء امورها ديما واضحه ونبعد على الذروه والزحامات والواحد معناها ان شاء الله ديما لا باس.
1: اللهم صل على النبي. معناها تو عندنا 42 سنه حسبناها مع بعضنا ما تسببنا في حد حادث ان شاء الله 40 اخرين. يا سيد احمد يا
3: سيد
1: ربي يطول لنا في عمرك انت يعطيك صحه لبدنا اهم حاجه. باهي النصيحه اللي تقدم هذه ليانا والناس اللي يسمعوا فينا شنو هي اهم حاجه باش واحد ما يعملش حوادث ويستحفظ على روحه وعلى اللي راكبين معاه وعلى كل مستعملي الطريق؟ اهم حاجه
3: توك هي تبدا المخاطر وين هي في الذروه والزحام والسرعه هذوما الانسان كي يتجنبهم الماكسيموم ويبدا هو في صحه ان شاء الله لاباس والنظر لاباس الفرامل تاع الكهرباء ديما لاباس زاده اما انا نخاف ديما من السرعه
1: هذيك
3: اللي تسبب في برشا مشاكل.
1: وما بيناتي أنا وياك التليفون زادة مشكل ولا مش مشكل التليفون في الكهرباء البورتابل هذا اللي
3: هاي هذاك عاد بالطبيعة يقلق شوية ما أنا مخالفة في حد ذاتها
1: أنت تستعمله في الكهرباء تستعمله في الكهرباء تستعمل التليفون في السيارة ولا لا؟
3: صارت لي مرة وخذيتها درس
1: كيفاش؟
3: على جال حاجة تخص البنية كلموني في المستعجل نزلت هذه في التليفون تحصلت على المخالفة من وقتها تعلمت الدرس كونها معناها لسان السلامة ساعة وبعد يشوف يحل المشكلة بعد
1: معناها أول مرة تعملها تتحصل على مخالفة فكانت آخر مرة الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب.
3: نحن العوان يعني اختفت الدورة معنا عنا الديوانة نتاع قفصة اختفت الدورة وحصلت مازال البورتابل فيدي مازلت ما جاوبتش.
1: باهي يا اخويا لعل فيها خير دفع الله مكان اعظم. طاينا حد التليفون من حياتنا وكهو في الكهرباء من نستعملوش نستعملو
3: ماذا بيا ما نهزاشي في الـ في الـ في السياق شد المقود والسلام عليكم.
1: باهي نحب نقول لك لاجونس نتاعك اجونس جاتاسورونس نازك غلام في قفصه قصر وين بالضبط؟
3: هاي ناس ملاح ان شاء الله ربي يبقيها فين ان شاء الله
1: بي. وين بالضبط وين؟
3: حي الشريف
1: قفصة. حي الشريف قفصة. سيدي العزيز ما نعرفش كان قالت لك نازك غلام على عندك كادو ولا ما قالت لكش صراحة. الإذاعة
3: هي اللي اتصلت بي الصباح.
1: الإذاعة اتصلت بيك الإذاعة ما قالتلكش على عندك عارف. عندك عندك فلوس في انتظارك ما قالت لكش.
3: هاي مازال
1: ما قالت لكش. أنا باش نقول لك فما فلوس
3: بارك الله فيك
1: اللي هي هدية لك
3: الله فيك ربي يفرحك انت بما تتمنى ان شاء الله.
1: انت ربي زاد يطولي في عمرك وفارح ديما نقولوا لك هذا ما نقول لك عليه فرحك بنورات نوراتك. خويا سيد احمد انت باش تختار. نعم. انت باش تختار انا باش نبدا نحسب وانت تختار وقت اللي تقول لي ستوب هذاك المبلغ ليك انت تقول لي ستوب هذاك اللي تاخذه نبدا نحسب
3: كاتب بارك الله فيكم.
1: نبدا نحسب وانت باش تختار 50 دينار 100 دينار 150 دينار رد بالك لو كان تفوتك العملية ما عادش تاخذ حتى شيء معناها بنعاود
3: ما سالش
1: 50
3: قناعة باهية
1: 50 دينار 100 دينار 150 دينار 200 دينار 250 دينار سيد أحمد
3: بارك الله فيكم إذا كان هكا باهي أنا
1: 250 باهي قنوع يرحم والديك وريت القناعة كنز لا يفنى راوك القناعة في كنز على حالة القناعة أخوي العزيز جابت لك 250 الأولانين ومعاهم ال 250 الثانيين 500 دينار كاملة من عند جات أسيرونس لأنها تكرم لسوبر كوندكتور كما حضرتك سيد أحمد كارت أجيديس فيها 500 دينار كاملين متاع أجيد إنرجي مهدات من جات أسيرونس نوتر سوبر كوندكتور دو جو سيد أحمد نبيلي اللي هو نبيلي هكا بالضبط اللي هو من قفصة وسوري في اللاجونس متاع نازق غلام قصر قفصة بالضبط. شكرا لك أخويا فيليسيتاسيون يعطيك ألف صحة. ميرسي بوكو.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: يا سيدي يا مروة خلنا نمشيو للعمرة اللي سناو فيها الأخيان. العمرة هذه خاصة جدا. قبل ذلك نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش من رضاية الوالدين من اللي تحل البيبان الكلها معناها أمام المرضي متاع الوالدين. هذاك علاش نقول اليوم إيش خير من هدية تحل ثنية زيارة لبيت ربي راضي بها والدي يتوفوا ويسعاو ويدعيوا ليا يا رب يكتبها ليهم وليكم وليا. العمرة يا جماعة وما أدراك من العمرة رحلة العمر كيف ما يقولوا. كان حبيتها تكون هدية ما نتصورش فما خير منها هدية للوالد والوالدة قد ما تعبوا وصهروا الليالي علينا. وكان حبيتها أجر وثواب زادا نقول لك راهو سيدنا عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أنا متأكد توا أنه فما بارشة من الناس اللي يسمعوا فيها يخموا في الوالد وإلا الوالدة باش يبعثوهم عمرة ويفرحوهم بهدية ما تتنساش. براء فواياج ديما سباقة في الأمور هذه وتقولكم أنتم إنويوا وإحنا معاكم. هذاك علاش أي واحد ولا واحدة من اللي يسمعوا فيها الآن توا كان يحب يهدي عمرة للوالد وإلا للوالد وإلا للزوز مع بعضهم براء فواياج تعطيكم تخفيض بقيمة 5% من المبلغ الجملي للعمرة. وزيد كانت تحب تعمل لهم سوربريز زادة لكيب متاع براء فواياج يتكفلوا هما بالتصوير والمونتاج والأمبيونس هذيك كلها خلال العمرة باش تخليها لهم حويجة للذكرى. مرسي براء فواياج وقعدوا معنا هنا راجعين لعمرة المولد النبوي الشريف.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براء فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: أيام قليلة تفصلنا على رحلة المولد النبوي الشريف واللي باش تكون نهار 19 أوت بإذن الله. برشا جديد برشا مفاجآت تستنى فيكم ورحلة باش تكون ممتعة وممتعة جدا وباش نواكبوها مع بعضنا ونعيشوا الأجواء كيف كيف مع بعضنا لحظة بلحظة باش يكون عنا ربط مباشر من البقاع المقدسة. نعيشوكم من خلاله كل التفاصيل وناخذوا أراء المعتمرين والأجواء اللي غادي مباشرة سواء في المدينة وإلا في مكة المكرمة باش الناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا يعرفوا أنه براء فواياج هي عنوان المصداقية عنوان الخدمة الراقية وجودة الخدمات. مازالوا بعض المقاعد فقط تنسطر عليها بالأحمر بعض المقاعد فقط بعد راهو إذا كان توخروا شوية معاش نجموا تخلطوا على عمرة المولد اللي يحبوها الناس الكل وخاصة التوانسة بشكل خاص. دونك اللي يحب يسجل يخلط من الآن اليوم عليه يسرع يكلم براء فواياج على 70-550-020 70-550-020 وإلا 21-881-882 نعاود 21-881-882 وعندنا 21-882-881 نعاود 21-882-881 براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
3: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: على جمعة FM TV موج مع الموجة.
4: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك تسمو
5: وياج فواياج مع وليد بسباس
6: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
5: على جوهر FM
6: على جوهر
7: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
8: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
9: مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
10: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
11: جوهرة
12: بوبليسيتي.
13: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بيزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل. ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي، لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la Zoul Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
14: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
15: مونوبري ديما معك.
16: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
17: بينغو
16: سافرناش بلوش
18: Cette année, Active ici fait ou elle part voyage le Maghreb blèche. مع جيم فاولا نتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
19: اريدو طور عالمك.
11: جوهره
12: اف ام بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
3: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
0: ميتيو على جوهرة اف ام.
20: جوهرة ميتيو.
1: لا ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق باش نمشيو لنشره خاصه في الميتيو دو جور مع خبيرنا ومستشارنا الاستاذ عامر بحبه اللي باش يعطينا كل التفاصيل على تطور الحاله الجويه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه باش يعطينا ظاهره البارحه شفناها في القيروان والعباد اللي ربما ما لقتلهاش حتى الاسم الصحيح متاعها. شنيا الظاهره هذه سحب الماماتوس هكايا اللي ظهرت، وهيا نشاهدوا فيها الفيديو وشوفوها تخوف كيف تراها وما تعرفهاش شنيا حكايتها بالضبط. عامر بحبه يفسر لنا هذه العمليه ويعطينا ايضا كل التفاصيل حول تطور الحالة الجوية في الأيامات القريبة القادمة، والماماتوسة الجديدة علينا هذية وبشروها أكثر من مرة، وإلا ظاهرة عادية مخترة مش مخترة شنية حكايتها؟ الكل عامر بحبة يجاوبنا على هذا. نقول لك صباح الورد أستاذ عامر بحبة.
21: صحيح أسلام نصيحاتهم، وتحية زادة لخليفة وتحية للسادة المستمعين على جوهرة اف ام.
1: شكرا لك. هات نبدأ معاك عامر بهذه السحب اللي ظهرت البارحة في القيروان.
21: هو سحاتم يعني نوع هذه انت السحب يعني تظهر في تونس ديما، مش أول مرة. ديجا سجلناه حتى منذ بعض الأيام، كنت نشرت حتى على صفحة المرصد منذ 3 أيام صور مشابهة من سيدي برويش ولاية سليانة. ويوم أمس كيف يعني صور أخرى جديدة من القيروان. الماماتوس سحب الماماتوس حاتم هي يعني في الأصل كلمة يعني لاتينية ماماتوس، المقصود بها السحب اللي شكلها يشبه للثدي، الثدي متاع الحيوانات الثديية كما نقوله احنا باللغة ماماتوس ولا ليماميل باللغة الفرنسوية. لأنه الصحابة تلقى فيها جيوب متدلية ما تنشوفوها من اللوطة كما الثدي متاع البقرة أو حتى متاع أي حيوان آخر. هذاك علاش تم إطلاق التسمية ذي، خطر السحب فما برش أنواع، وكذلك علاش تم إطلاق التسمية ذي نسبة للليماميل ولا الماماتوس ولا دونك. هذه الأصل متاع التسمية، ولكن خلينا نطمنوا الناس اللي هي ظاهرة عادية.
1: هذا اللي حاب نوصل له معاك عمرها والهم انه بعض العباد تخوفت منها، شنو هي الظاهره هذه وغريبه وما شفناهاش وشنو اللي حامله من ورائها وفي طيتها.
21: هو لا شي حاتم بالحقيقه ما تمش حاجه تخوف، لانه السحب هذه بالعكس هي شكلها مزيان معناتها حتى للمشاهده. ونسجلوها في تونس في كل سنه براتيكمون، حتى على صفحه المرصد نشرتها في الكثير من المناسبات، وكنت حتى عرفت بها في الكثير من المناسبات، حتى بالحق هي صور يعني تجذب يعني الانتباه، ويتم تسجيلها راه في مختلف دول العالم، بل اكثر من هيك كان تشوفوا صور اخرى من دول اخرى كما الولايات المتحده الامريكيه الى اخره، معناتها صور تثير انتباه اكثر برشا حتى من الصور هذه اللي في تونس، ويتم تسجيلها كما قلت في برشا دول في العالم. تتكون هذه صحات عاده بعد مرور العواصف الرعديه كما امس معناتها سجلنا نشاط رعدي، وحتى اول امس في ولايه سليانه ولايه القيروان الى اخره في ولايه زغوان زاد كيف وبعد ما تمر العاصفه تتكون النوعيه هذه نتاع السحب، والالوان كي اللي هي زادة تكون يعني غريبة شوية، فمك اللون في بعض الأحيان الألوان البنية أو برتقالية أو حتى حمراء في بعض الأحيان، في بعض الأحيان حتى ألوان زرقاء. نحكي بصفة عامة مش فقط في تونس، الألوان كي متعلقة يعني بالسحب وبالأشعة متاع الشمس وقت اللي تنعكس بعد ما تمر السحب الرعدية وتكون فم الشمس مازالت موجودة، دونك الانعكاس هكاية يعطينا مختلف الألوان هذه.
1: ما عندها حتى دلالة معناها في المناخ متاعنا ولا في المناخ بشكل عام وقت تظهر هذه سحب الماماتوس؟
21: كما قلت لك سي حاتم، هي سحب يعني عادة ترافق العواصف الرعدية خاصة بعد ما تنتهي، خاصة بعد ما تمر بعد ما تنتهي الفاعلية متاع السحب الرعدية.
1: مش انذار كونها باش ترجع السحب الرعدية ومازالت عاصفة ولا حاجة؟ لا
21: لا, لا عادة سي حاتم يا اما اثناء يعني العاصفة الرعدية، اما في المكان وين فما العاصفة والامطار لا ما تكونش هكاك، تكون ربما في اطراف تعرفوا السحب الرعدية تكون على مساحة كبيرة في الاطراف متاعها في منطقة ما فيهاش أمطار عادة تكون فما الشكل هكاية، وإلا بعد ما تنتهي بعد ما ينتهي نشاط السحب الرعدية كي القوية عادة نشوفوا النوعية هذه متاع السحب. ولكن كما قلت نطمنوا الناس ما فماش حتى أدنى خطر، بالعكس هو شكل كما قلنا مثير
1: جميل عباد يصوروا فيه، معناه عباد تصور كانت فيه. نمشي للطقس اليوم، هل باش نزيد نعيش هذا الانخفاض في درجات الحرارة خاصة يوصل للجنوب التونسي للبارحة؟ تواصل الارتفاع متاع درجات الحرارة في أغلب ولايات الجنوب التونسي.
21: صحيح سي حاتم، هو أمس في الحقيقة كان يوم حار في جنوب تونس، صحيح في المناطق الشمالية والشرقية وحتى الوسطى يعني شهدنا انخفاض على الأقل بالمقارنة مع اليومين الماضيين اللي كانوا حارين حتى في شمال وسط تونس. دونك بالنسبة لجنوب تونس يوم أمس قعد حار، وصلنا أمس راهو في قبيلي وتوزر 47 درجة، وفي ولايات أخرى معناتها في تطاوين بدنين في جابس يعني وصلنا 44 درجة و43 درجة و42 درجة. دونك الحقيقة الأجواء كانت حارة جدا في جنوب، خاصة ولايات توزر وقبيلي يوم أمس. وبربي سيحات بزادة ملاحظة أخرى صغيرة، أو يوم أمس خاطر فما عدة متابعين يسألوا حتى على شمال تونس وعلى وسط تونس الساحل الشرقية الأجواء حارة، راهو الحرارة متاع أمس سيحات راهي متعلقة بالرطوبة، يعني الحرارة المسجلة يوم أمس في برشا بقايا في شمال وسط تونس 30 درجة و32 درجة و35 درجة، حرارة عادية، ولكن الحرارة المحسوسة يوم أمس وصلنا الى 45 و47 وحتى 49 درجه يوم امس، 49 درجه في في في جابس مثلا وفي جربه، 47 درجه في المهديه والمنستير والمهديه وسوسه، حتى في نابل كيف علاش؟ لانه الرطوبه مرتفعه والاحساس بالحراره يولي اكبر، 36 درجه تحسها 47 درجه، هذه الاشكاليه وين متعلقه بالرطوبه.
1: الرطوبه تتواصل مرتفعه اليوم،
21: لا اليوم مش تقلص صحتهم، وهذا إجابة على سؤالك علاش، لأنه الطيارات الشمالية اللي قاعدة توا يعني وصلت لتونس ديجا من الليلة الماضية ديما تخلي الرطوبة، خطر صحتهم الرطوبة ديما متعلقة بالطيارات الشرقية اللي تجينا من شرق تونس من البحر، تكون محملة، تكون محملة بالرطوبة. كي تكون فما الطيارات الشمالية وهو يعني بارد أكثر ويجي من شمال تونس، الرطوبة تكون أقل. يعني من المتوقع اليوم إن شاء الله فما ديما الرطوبة ديما تكون موجودة، ولكن أقل برشا من يوم أمس. ديما كي تكون فما طيارات شمالية جينا من خليج الأسد الفرنسي، عادة الطيارات هذه تخلي الحرارة تنخفض أولا وتنقص حتى من الرطوبة على فوق اليابسة التونسية. هذاك علاش اليوم إن شاء الله يعني الطيارات هذه الشمالية ديجا توغلت من أمس من الليلة الماضية على شمال تونس ووسط تونس، وإن شاء الله حتى في جنوب تونس اليوم باش تتقلص. اليوم مثلا باش ننزلوا في جنوب تونس في توزر قبيلي إلى 42 و41 وحتى 40 درجة، أمس كنا في 47، دونك انخفاض تقريبا 5 6 7 درجات. وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة غدوة بعد غدوة على جنوب تونس باش تزيد تتقلص أكثر.
1: واليوم يعني نجم نقول اليوم عامر الأربيتر زفر قال وفاة الفترة الحارة صحيح صارت التصوير.
21: أي انتهت الحقيقة، أي نجم نقوله معناتها انتهت الفترة الحارة باستثناء أقصى الجنوب الصحراوي منطقة برج الخضرة والبرمة، ما زالت الأجواء اليوم 44 درجة و43 درجة و42 درجة ممكن زادة. والمنطقة دي سيحادة مراوك المثلث هكايا اللي في أقصى جنوب تونس، كما قلنا ما فماش غادوكا مدن، ما فماش تجمعات سكانية كبيرة، فقط فما غادي بعض التجمعات الصغيرة برشا، بعض الأفراد اللي متعلقة بالأنشطة البترولية فقط، ما عندناش برشا سكان. أما أغلب المناطق التونسية اللي فيها مدن وفيها مراكز حضارية يعني ما عندناش يعني موج، هي أصلا مش موجة حر، خاطر كنا يعني فترة قصيرة، والفترة هذه الحمد لله انتهت. حتى في توزر قبيلي اليوم باش يسجلوا 40 ولا 41 درجة، ربما 42 درجة في جنوب ولاية قبيلي أو في جنوب ولاية توزر في الصحراء، إن شاء الله غدوة باش تنخفض بدرجات أخرى والوضع ولا عادي. عموما سي حاتم الأيام القادمة واليوم من 28 درجة، نعم 28 درجة إلى ممكن 38 درجة على أغلب المناطق التونسية، حرارة إن شاء الله حول المعادلات لأيام عديدة إن شاء الله.
1: جميل برشا، عاود لي عاود لي، نحب نسمعها 28 درجة بعد الظهر معناها بعد
21: الظهر. أي. قلت لأيام عديدة سيحاتهم إن شاء الله 28 درجة و
1: لأيام عديدة
21: الأيام عديدة، مثلا المهدية اليوم ولا الشابة ولا صلقتة ولا قرنة والهوارية وقليبية وحتى زاد ساحل بنزرت وغار الملح وتبرقة إلى آخره، معناتها كله كابسيرات وسواحل بنزرت الكل هذوما باش يكونوا تقريبا من 28 إلى 30 31 درجة تقريبا، أكثر شوية طبعا كي ندخلوا شوية لليابسة، ولكن ديما تقعد حرارة عادية 30 إلى 34 35 درجة. كما قلنا 38 صحاتها ولا 37 ولا حتى ربما نقترب ال 40 درجة أحيانا فقط في أقصى الجنوب الصحراوي وفي جنوب غرب تونس، وتقعد ديما حرارة عادية مع الليالي والعشية والصباح يكون أجواء منعشة. والله توصي حتى بنكلم فيك من مدينة منزل فارسي، ونحب نحيي كل أهالي مدينة منزل فارسي، أجواء منعشة صباح اليوم أجواء، ونتصور في مناطق تونس الكل توا على الأقل الشمالية والوسطى والساحلية الشرقية أجواء منعشة وبرد الحمد لله بعد الأيام الحارة اللي تعديت اللي هي كانت قليلة في الحقيقة، نهارين ثلاثة الحمد لله فترة قصيرة ومعشناش موجة حر، معشناش موجة حر صحيح.
1: صحيح. أما نحب نذكر لو خيان فستيق يسمعوا فينا نقول لهم صباحكم زين ويعطيكم الصحة وربي يعينكم، أما أن نعلمكم وفات فترة الحر انتهت، يعيشكم رأي وفات والله وفات. اليوم مروحة حتى 28 درجة موجود، وحتى الرطوبة اليوم تقل بارابور للبارحة، فيعيشكم نحيونا قصان الضوء يرحم والديكم، وإلا ماهوش القصات اللي ديزابوني، فما مناطق أبوني معناها كي فما قص الضوء أعرف روحك بشكون موجودة المناطق هذيك ولا المدن هذيك ولا الولايات هذيك. شكرا ليك أستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج
5: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
8: اكتيف سيفك
4: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
1: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جمعة FM TV موج مع الموجة
11: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن الوضع في ليبيا شنو هي التطورات اللي قاعدة تصير وخاصة هي قريبة منا في المعنى جات في الجانب اللي فيه الحدود البرية معبر بنقردان هذاك ولهنا نجم نقول انعكس هذا على المعبر والمعاملات اللي رغم اللي البعض منا يعرف جيدا لهذا سوء التصرف مع التوانسة عنده مدة من اللي بدأ مش خلال هالتبادل متاع اطلاق النار الوضع في ليبيا من ناحية الاستثمارات الليبية في تونس من ناحية أخرى هو موضوعنا اليوم مش نعرفه شنوني عندنا وما عندناش مع شريكنا التاريخي

0: والدموي باعتبار رانا أولاد عم كريمه وإخوات وفما عائلات متصاهرة والتوى معناها تونس تعيش في ليبيا وليبيا يعيشوا في تونس في الفترات متاع الخرق العادة وحتى في الفترات الصعيبة الثورة الليبية الليبيين الغبية متاعهم اختاروا باش يكونوا في تونس وكانوا معانا وتعاشرنا ومزلنا نتعاشر ومزلنا وخيان مع الإخوة الليبيين. هل الوضع احنا سبب فيه؟ هل هو قوى اخرى دخلت على الخط وغيرت الخصوصيات اللي كانت تجمعنا بليبيا؟ هل أسأل هذه نطرحها على الخبير في الشأن الليبي الأستاذ غازي معلا اللي شرفنا بالحضور كضيف الدنيا وما فيها.
1: ضيف الدنيا وما فيها
0: شأسنا هم يطرحوا، ولكن خلنا نبدأ بالوضع في ليبيا. قراءتكم لما يحدث من إطلاق نار وتبادل النار ومازال موفيش؟
2: أولا صباح خير وتحية لكل المستمعين جوهر عفام. الحقيقة الوضع في ليبيا المدة الأخيرة ومع حوالي منذ أشهر يعني خاصة في المنطقة الغربية المنطقة الحدودية التونسية المنطقة التي هي ما بين مدينة الزاوية إلى حدود رأس جدير مرورا بكل الشريط الساحلي، هذا الوضع الأمني فيه مضطرب منذ أشهر عديدة وخاصة في مدينة الزاوية. وللأسف الشديد يعني انتشار الميليشيات المسلحة بأنواعها المعترف بها بين الظفرين المشرعنة أو الشرعية تنتمي سواء لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والعصابات المسلحة اللي تقوم بعمليات تهريب البشر وتهريب المخدرات وما إلى ذلك. أيضا في مدينة زوارة هناك مجموعات أخرى مسلحة يعني بعض منها شرعي والبعض منها غير شرعي. الصراع حول النفوذ لعمليات هذه العمليات الإجرامية من التهريب وغيره، الصراع حول النفوذ السياسي أيضا في المنطقة، هذا كله جعل المنطقة هذه تعيش اضطرابات مسلحة من حين إلى آخر. وأيضا السبب الرئيسي الحقيقة لابد أن نقوله ضعف السلطة المركزية في طرابلس. السلطة المركزية في طرابلس يعني منذ سنتين الآن يعني هي بصرت السلطة منذ 21، لكن سلطتها وقوتها ويعني
0: شنو ضعفها غازي؟
2: ضعفها لأنها سبب بسيط جدا، لأنها ضعف الشرعية، لأنه هذه السلطة أتت باتفاق جنيف، واتفاق جنيف هو اتفاق ما بين 70 شخصية ليبية بإرادة دولية، هي ليست منتخبة من الشعب الليبي، هي أتت لفترة محددة فترة أشهر أو سنتين بالتحديد لإجراء انتخابات. الانتخابات هذه ما حصلتش الآن منذ هذا التاريخ، بالتاريخ عدم حصول الانتخابات، عدد الأطراف الليبية تسمي هذه الحكومة حكومة منتهية الشرعية، يعني حتى في تسمياتها في بعض الأطراف المعارضة لها تسميات في بعض الأحيان دقيقة. وبالتالي هذا الضعف في الشرعية وهذا النقص في الشرعية جعلها تفقد قوتها. أيضا
0: هل الجانب الشرقي بن غازي معناها الاستقرار موجودة سياسي؟
2: الاستقرار الأمني الحقيقة،
0: الأمني بلوتوبي،
2: الاستقرار الأمني والعسكري موجود، لأنه المشير خليفة حفتر منذ 2014 بدأ تدريجيا في بسط السلطة على المنطقة الشرقية وأيضا على المنطقة الجنوبية. المنطقة الجنوبية في بعض الأحيان تشهد بعض التحركات لأنها لديهم حدود مع دول فيها اضطرابات مثل النيجر أو تشاد أو ما إلى ذلك أو جنوب السودان، لكن في المعظم الأراضي التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر الوضع الأمني والعسكري مستقر.
0: والمالي
2: هنا الإشكال الكبير، لأن الوضع المالي فيه عديد من المشاكل والاختراقات الغير قانونية من حين الآخر في الشرق وفي الغرب. وبالتالي الآن الإدارة الأممية والإدارة الأمريكية أيضا تسعى لتوحيد الميزانيات، لأنه الآن إذا هناك ميزانية موحدة لدولة ليبيا، هناك ميزانية في الشرق وميزانية في الغرب، هناك
0: بنك سنترال في
2: الشرق، بنك سنترال موحدة لكن موحدة لكن هناك يعني في طبع الأموال وتسيير العملية المالية في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية هناك اختلاف كبير. وبالتالي العملة الليبية الآن شهدت يعني انحدار كبير وكبير جدا، يعني منذ في 2011 نبدأ ما ندخلوش في برشة تواريخ ما تعنيش برشة توانسة، لكن نعطيه مثال بسيط. في 2011-12 حتى 2013 كان 1 دولار يساوي 1.4 دينار ليبي، الآن 1 دولار يساوي أكثر من 8 دينار ليبي. يعني المقدرة الشرائية والتضخم احسب وحدك، يعني احسب وحدك. وهذا يعود لعدم وجود ميزانية، لعدم وجود سلطة.

0: مركزية قوية وعدم وجود سياسات مالية ونقدية موحدة، وبالتالي وصلنا الوضع هذايا. وهذا
1: حرب إن شئنا أو تبادل طلق النار والأشياء اللي صايرة في الزاوية وما حولها، شنو هي أسبابها ولا مازالت متواصلة؟
0: هي متواصلة بأقل وتيرة والحمد لله، لكن الحقيقة أنه في الأيام الأخيرة في 48 ساعة الأخيرة كانت حرب كبيرة ورش. للأسف الشديد كانوا الضحايا أكثر من 20 ضحية، أكثر من 20 قتيل. بعض المباني دمرت، بعض المحلات التجارية، الناس خسرت
1: درجة. الجهات الأجنبية ولا
0: ليبيا. شوف الجهات الأجنبية تتدخل مش ما تتدخلش، لكن مش بالطريقة الفجة.
1: شكون موجودة في ليبيا من الجهات الأجنبية؟ شكون؟
0: شوف
1: أو الفاعلة إن شاء
0: الفاعلة أساسا طبعا أمريكا، الوحدة الأمريكية هي الفاعل الأول. هذا لكن الفاعل الأول، لكن ما تشوفوش ما تلبسوش بيديك، مشلوش بيديك. لكن الفاعل الأول اللي تمسه تشوفه بعينيك، هذا مش كان تمسكه بيديك، كان أتراك. الآن هناك قواعد عسكرية تركية في ليبيا، وهذا يعرفوه الليبيين كل، يعني في العاصمة طرابلس، في الوطية، في عديد المناطق، وبالتحديد في المنطقة الغربية.
1: هل اقتصاديا زاد تركيا لاعب مهم جدا، حتى خلت لنا مكاننا معناها في تصدير السلع لليبيا؟
0: شوف ما نمشوش للدرجة هذه، لأنه تركيا من قبل 2011 كانت لديها مكانة كبيرة في ليبيا للأمانة، يعني ما هيش جديدة على ليبيا. الآن أصبحت لديها وجود ونفوذ عسكري ونفوذ سياسي أقوى بكثير من عديد الدول الأخرى، مش كانت تونس، أقوى من عديد الدول الأخرى حتى الأوروبية. لكن من المستوى التجاري والاقتصادي والتبادل هناك تطور، لكن مش بالدرجة اللي احنا نكون فقدنا. لأن شوف عامل الجغرافيا، عامل العادات والتقاليد، عامل المواد الأساسية اللي التوانسة يصنعوا فيها أو ينجوا فيها زراعيا، الليبيين يستهلكوها يوميا، يعني من غير ما نسميه ماركات متاع اشهار في ليبيا، المقرونه سميها باسم ماركه تونسيه، واحد يبعث ولده يجيب مقرونه يقول له جيب لي الحاجه الماركه الفلانيه. نعم. يعني بالتالي هناك عادات وتقاليد،
1: وعملوا لنا مقرونه قلدوها،
0: هذيك الماركه قلدوها،
1: حاولوا ما نشحوش
0: لانه في الاخير ثم نوعيه كليتين تاع توانسه. احنا عندنا عشرات السنين في الميدان هذا، وبالتالي ما نقدرش نقولوا انهم هم قاعدين يزاحموا فينا، لانهم موجودين من قبل. لكن احنا في بعض الأحيان لأسباب هذه الأمنية ولأسباب عدم التنسيق ما بين الدولتين لضعف الحكومة الليبية نفقدوا بعض الأحيان بعض الأشياء، لكن الحمد لله
1: علاقتنا احنا مع الجهتين الغربية والشرقية.
0: شوف تونس دائما لديها علاقات محترمة جدا مع الحكومة في ليبيا، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يعني كانت حكومة السراج ثم جاءت حكومة عبد الحميد بيبة، هذه حكومات معترف بها دوليا، لديها شرعية دولية مستقرة في طرابلس، وبالتالي العلاقات معها علاقات محترمة. في بعض الأحيان تطلع معها تنزل، لكن ثم الحد الأدنى من الاحترام والتبادل.
1: نعم.
0: المنطقة الشرقية العلاقات ما هيش يعني رسمية، لأن ما ثمش حكومة رسمية في المنطقة الشرقية، ولكن تبقى هناك علاقات تبادل تجاري، تبادل اقتصادي، تبادل طائرات تأتي من المنطقة الشرقية باستمرار يوميا من إلى تونس يعني. لكن على المستوى السياسي ليس هناك اعتراف بالحكومة المنطقة الشرقية، لأنها أصلا غير معترف بها دوليا، وبالتالي العلاقات تبقى في حد معين.
1: اللاعب المهم في الاعتراف بالمنطقة الشرقية ونفوذ حفتر، هل هي مصر فقط؟
0: والله مصر طبعا هي مصر تدعم المنطقة الشرقية، لكن لا تعترف بالحكومة الشرقية في المنطقة الشرقية لأنها مخالف القوانين الدولية. يعني هي تدعم المشير خليفة حفتر، لأنه مشير خليفة حفتر يستمد الشرعية بتاعه من البرلمان الليبي اللي هو معترف به دوليا، وبالتالي هو معين أو مختار من البرلمان الليبي، وبالتالي له شرعية واضحة سياسية. وبالتالي مصر لأنها المنطقة الشرقية على حدودها، وملايين الليبيين يتحركوا على المنطقة الشرقية ما بين ليبيا ومصر، وبالتالي العلاقات الليبية المصرية علاقات قوية جدا منذ زمان، والمصلحة تقتضي أن تكون هناك علاقات خاصة على المستوى الأمني والعسكري، لأنه تعرف المناطق هذه تعيش تحركات لمجموعات إرهابية، وبالتالي لابد من التنسيق الأمني ما بين المنطقة الشرقية وبين دولة مصر.
1: هل مرحب بالتوانسة في طرابلس وفي بنغازي؟
0: مرحب بهم، لا مرحب بهم،
1: ما عندناش اشكال،
0: ما عندناش اشكال. شوف لكن الاشكاليات تقع في بعض الحالات الشاذه، لكن لم اسمع بحالات متكرره تقع بعض الاحيان. صارت في بعض الاحيان انه وقع اختطاف مجموعه متواصله من بعض اطلقاء سراحهم، لانه هناك بعض الليبيين وقع يعني سجنهم لاسباب قانونيه واضحه. لكن هذه كلها عمليات تعود الى ميليشيات مسلحه خارج عن القانون. يعني مثلا هو ليس هناك يعني اراده أو سياسة ممنهجة سواء كانت في المنطقة الشرقية أو من المنطقة الغربية من الحكومات ومن السلطات الشرعية أو مناهضة للتونسيين، هذا مش موجود، مش صحيح. لكن دولة فيها القوة السلطة ضعيفة وبالتالي تنتشر فيها مجموعات مسلحة خارجة على القانون، هذه المجموعات المسلحة في بعض الأحيان تعمل عملية ابتزاز للتوانسة والمصريين ولكل الجنسيات المتواجدة على الأراضي الليبية. المشكلة الكبيرة الآن هي في الحدود في رأس جدير. في رأس جدير هناك في الحقيقة تعطيل كبير جدا، تعطيل كبير جدا.
1: علاش سمحني في الكلمة بين ظفرين، كيف كلموني الأخيان في الصف غاديك يقولوا لي رانا قاعدين نتمرمدوا بها، تم معنى الكلمة هكا الكلمة نقولها بحذافيرها.
0: وصحيح، علاش عم ننكروه؟ موجود. لأنه هناك مجموعات أيضا مجموعات مسلحة وخارجة على القانون اللي كانت هي تسيطر على معبر رأس جدير، وفي مرحلة ما وقع إبعادها على السيطرة على معبر رأس جدير وتغيرت موازين القوى من يصدر على معبر رأس جدير، فالقوى هذه تراجعت إلى الخلف وقامت بأعمال مناهضة للقانون، ولكن ليس السلطة الليبية قدرة على إيقافها، وبالتالي هي تقوم بابتزاز التوانسة وبالضغط على التوانسة وبالضغط على السلطات الليبية حتى تعود إلى مواقعها الأولى وتعود إلى تجارتها البينية بين الظفرين، لأن في الأخير إذا الناس كانوا يستفيدوا مع برص جدير الآن الاستفادة قلت، وبالتالي هم يقوموا بعملية ضغط وبعمليات خارجة على القانون في أغلب الأحيان حتى يعودوا إلى مكان. هذا من ناحية، من ناحية ثانية أيضا ما ننساوش أنه هناك حملة صارت في المدة الأخيرة في الأشهر الأخيرة على أنه التجارة البينية هذه بين تونس وليبيا واستيراد البضائع المستوردة أصلا من ليبيا وتحويلها وجدها إلى تونس يضعف قيمة الدينار بليبيا والاستيرادات ترتفع في ليبيا وتهريب النفط والبنزين يعني والمازوت والليسانس، أنه هذا يقلل من الاستهلاك المحلي لأنه هناك إشكاليات في توزيع النفط في ليبيا، إشكال كبير ياسر.
1: ليبيا ما عادش عندها نفط،
0: لانه الحقيقه الناس ما تعرفش انه ليبيا تنتج النفط الخام، لكن ليبيا تستورد المنتوجات تستورد الليسانس بالمازوت تستورده وبالتالي هناك يعني بعض التبريرات.
1: شكون يسيطر على عمليه الابار البترول في ليبيا؟
0: هو شوف من الناحيه الامنيه والعسكريه في معظم هذه الحقول تحت سيطره المشير خليفه حفتر، لكن العملية الإنتاج والتسويق والأمور المالية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسة موقعها في طرابلس لكن
1: تحت سلطة
0: الرئيس حكومة حميد بيبة، لكن عليها ضغوطات دولية أنها تبقى دائما على الحياد.
1: واضح،
0: يعني مثل البنك المركزي هناك محاولات أوكي مش دائما تنجح، لكن في أغلب الأحيان هي جعلها بعيدة على التجاذبات السياسية، لأنه في الأخير بدون المؤسسة الليبية للنفط وبدون البنك المركزي ليبيا تنهار، لأنه ليبيا موردها الأساسي الحقيقي 90% منه جاي من النفط.
1: صحيح. بربي غازي معلى حان الوقت باش نسمعوا كلمة نهائية في خصوص أمر عذب العائلات ساعة وعذبنا احنا التوانسة وزملائنا هم سفيان ونذير، زوج صحفيين اللي مفقودين عندهم سنوات توا، وحتى حد معطانا كلمة هل توفوا؟ هل مازالوا على قيد الحياة؟ هل هما رهين في عند ميليشيات معينة وكان جاوا رهين ما يتفاوضوا بيهم؟ حتى حد ما وصلنا إلى يا سيدي ما نقولش 100% نسبة 100% 75% ولا 70% هاو شنو اللي صار له؟
0: شوف موضوع شائك، موضوع حساس، موضوع إنساني قبل كل شيء، لأنه في الأخير إذا هناك أمهات وأباء وأخوة ما يحضرش الواحد يعطي يجزم أن يقول يعرف أو عنده معلومة، لكن الحقيقة الموضوع طويل في الزمن وبالتالي صعب أن الواحد يبدأ عنده معلومات أو يتبع المعلومات. أنا اعتقادي أنه على السلطة التونسية أنها تقوم تبذل مجهود أكبر، تقوم بمحاولات أكبر لأنها عندها بعض المعلومات الأولية على الأقل منذ ذلك الحين، منذ وقع تغييبهم، خلينا غايبين وقع تغييبهم.
1: المعلومات الأولية حسب المعطيات بين ظفرين اللي وصلت لنا كونوا مفقودين وفي عدد الأموات، لطف إن شاء الله يا ربي.
0: هم في عدد المغيبين والمفقودين، يعني إن شاء الله ربي يرجعهم الأهل المسالمين ويكونوا حيين. ولا واحد الآن، ولا واحد الآن، يعني يمكن حتى في ليبيا مثلا قلائل جدا اللي عندهم المعلومة، قلائل جدا، يعني يمكن الناس اللي تعاملوا معهم في آخر الساعات وفي آخر الأيام. لكن الحقيقة العملية هناك تكتم كبير جدا في ليبيا، تكتم كبير جدا جدا جدا في ليبيا. يعني حتى صارت محاولات من السلطة التونسية في فترة ما وتحولوا مسؤولين أمنيين وقضائيين إلى إلى إلى إلى بنغازي، والنتائج ما كانتش يعني في المستوى المطلوب.
1: واضح. غازي معلم نستسمحك في البقاء معنا في الجزء الثاني بعد ما نعملوا فاصل قصير وناخذوا فيه حتى ترتيحة غنائية، نرجع معك في الاستثمارات الليبية في تونس، وحديث لهنا حديث على حاجة مهمة جدا، الأوتيل دو لاك اللي قالوا خذوه شركة ليبية وباش تعملوا تجديد وطيح وتبني أوتيل من جديد في كل فورم هذيك والدنيا الكل، هذا ما صارش ونشوفوا فيه كدافر قدامنا يوميا. ثم الأوتيل الأولاني أبو نواس القديم اللي أخذته شركة نفسها هي الليبية، لكن لحد الآن نعتقد كأنه خرجوا منها ولا كروها، هذا نحبوا نعرفوه. ثم معمل السكر اللي موجود في بنزرت واللي هو مستثمر ليبي الباري هز الفلوس وغادر وترك معمل، القيمة متاعه ما ترجعش حتى الربع، ان الربع العشر متاع اللي اخذاه مليارات من البنوك التونسية. يجاوبنا بعد قليل غازي معل، ابقوا معنا.
2: عدل الموجة نسمع في المستير والمهدي على 89.4.
3: جوهرة أفلام
4: بمليسيتي. قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سفرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو، شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
7: اريدو طور عالمك.
3: جوهره
8: اف ام بوبليسيتي.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: الساعة 9 الصباح
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعتوا زي بارتيدو الانترفيو مع غازي معلب. باش نرجع فيها لبعض المواضيع بسرعة حتى ناخذوا إجابات وتوضيحات من رجل مطلع على الشأن الليبي بحكم علاقاته وأيضا بحكم أنه زياراته المتعددة لليبيا. نبدأ غازي بحويجة معنيش عارفين وين وصلنا فيها. فلوسنا فلوس المصحات الكلينيك التوانسة ملتسانهم من عند الدولة الليبية وين وصلت العملية هما قداش ساعة؟
2: التقديرات الأخيرة تقول بحدود 250 مليون دينار بلغتنا العامية 250 مليار. في آخر زيارة للرئيس الحكومة سيد عبد الحميد بيبة لتونس وعد أنه هو باش يحاول يحول مبلغ أولي إلى تونس إلى المصحات التونسية، لكن هذا ما حدثش أو حدث بعد تراجعوا عليه لانه شوف لانه
1: قبل الاربيتراج ولا شنو
2: صار الاربيتراج عنده مده قبل 2019 صار الاربيتراج وبمعنى انه اجى نصفيه الفاتورات ثم الزايد ثم النقص وبعدين وصلوا الى مبلغ معين، لكن ما ننساوش راهو الوسطاء اولا بين الحكومه طبعا ثم شركات ليبيه وشركات تونسيه هي الوسيطه ما بين الحكومه الليبيه او السلطه الليبيه وبين المصحات. هالوسطاء هذوما شكون وراهم وشكون هما وكيفاش يخدموا هذا موضوع شائك لازم يتحل. ايضا السلطه الليبيه هل هي فعلا ناويه تخلص ولا يعني هناك شكوك حول الموضوع هذا، يعني لما رئيس حكومه يجي زياره رسميه لتونس ويعلن على ذلك ثم ما شفناش حاجه كبيره يعني هناك نقاط استفهام.
1: هل تعتقد باش يخلصوا ولا لا؟
2: شوف هو الدين هذا ما يطيحش لكن وقتاش وكيفاش موضوع اخر.
1: واضح. هما البعض يعلقوا على زاد فلوس ليبيه مجمده في تونس وذلك علاش عملوا الحكايه هذه ما حبوش يخلصون، هذا صحيح ولا لا؟
2: شوف الاموال المجمده الليبيه انواع قال صديقنا. هناك أموال مجمدة بقرار من الأمم المتحدة منذ 2011 وهذه تابعة لمؤسسات ليبية حكومية أو شبه حكومية وهذا ما تجمش ترفع التجميد إلا بقرار أممي. هناك أموال مجمدة في تونس بمطلب بطلب صريح وواضح من البنك المركزي الليبي وهذه ممكن ترجع إذا كان البنك المركزي الليبي يتفاهم مع البنك المركزي التونسي في هناك اتفاقيات مشتركة. وهناك أموال مجمدة بقرارات قضائية تونسية، يعني انت باش تجم ترفع التجميد يا اما تجيب قرار من الامم المتحده يا تجيب قرار من البنك المركزي الليبي يا تتصل بالقضاء التونسي هو يحل المشكله.
1: هذه تقريبا
2: كبيره ما ندوش نقول لك، يعني هناك عشرات الملايين الدولارات.
1: ما توصلش 250 مليون
2: ممكن تفوتهم ممكن تفوتهم.
1: استثمارات الليبيه في تونس، هل الاستثمارات نتاع الدوله الليبيه نتحدث في تونس بعد الثوره تزادت موجودة في تونس وإلا توجه كان نحو مصر؟
2: هو شوف الدولة الليبية بعد 2011 تقريبا استثماراتها في المنطقة الدول العربية وحتى الدول الأوروبية تقريبا صفر. يعني المؤسسات الليبية المختصة في الموضوع هذا يعني كيما اللافيكو والليكو والليبيان أوتوريتي انفستمنت والشركات هذه الكل هي شركات ملك الدولة الليبية صار لها تجميد الأصول كثيرة الأصول متاعها وبالتالي أصبحت عندها عائق في إعادة الاستثمار. ولكن الإشكال الكبير هو في الإدارة بتاع هذه الأصول المجمدة أو الغير مجمدة. هناك يعني سوء إدارة للأسف الشديد مش كافي تونس في عديد الدول. هناك منطقة الغنيمة صار في ليبيا في فترات متباعدة من 2011 للآن وبالتالي كانت هناك يعني إدارات متعاقبة البعض منها كان يمشي بطريقة عقلانية ولا ما يمشي بطريقة الغنيمة وبالتالي هذه الاستثمارات تراجعت من ناحية الإدارة من ناحية قيمتها من ناحية التصرف فيها. وأكبر دليل على ذلك تونس، يعني أنا نحكي ولا حاجة نعرفوها احنا
1: تونس. تونس هات نمشي معك واحدة واحدة. اللايكو عنده لوتيل دو لاك هذاك اللي خذاه شريه
2: لا هذاك تبع اللافيكو شركة أخرى. كلهم تحت مؤسسة كلهم تحت الدولة الليبية.
1: شركة
2: ليبية
1: حكومية ليبية خذيته على أساس يا سيدي الفالور تابي باش تعاودوا دو زيد وباش يكون جاهز. الآن محطوط غاديكا بعد محاولة اجتهادات أنه خلوه واقف وقلعوا منه حاجات وين وصلت العملية؟
2: شوف هو وقت شراوة البرنامج كان أنه يقع استثمار فيه بطريقه مش واضحه برشا، لكن النيه في عدل الاستثمار بعد 2011 خد الشراء قبل 2011. تعرف السلطه قبل 2011 تغيرت، قبل 2011 كانت ممكن تكون هناك يعني استثناءات وقرارات سريعه وتنجز. بعد 2011 نعرف وش صار في السلطه، اصبحت القرارات ضبابيه وفي بعض الاحيان غير قادره على التنفيذ، وبالتالي تدخلت العديد من الجمعيات المجتمع المدني اللي تعتبر فيه معلم تاريخي، كذلك البلديات، بلديه تونس العاصمه المتعاقبه اللي كانت خطوه القدام وخطوه التالي رفض باش يطيحوه، لأقل لك هذا معلم تاريخي، والبعض يقول لا. وفي الأخير الليبيين بيدهم ما كانوش واضحين شي يحبوا بالضبط، ما كانش عندهمش خطة عمل واضحة باش نطيحوش باش نعمل 1 2 3 4، ما كانش ثم بلان داكسيون واضح.
1: لكن بديوا في بلان داكسيون،
2: بعدين في الأخر قالوا بون هلينا نعودوا نرجعوه كما كان ونحاولوا نعودوه. يطلب أموال، هل الشركة الليبية الآن عندها ما يكفي؟
1: بديت وبعد وقفت معناها عملت أموال،
2: هل عندها الأموال الكافية لإعادة الصيانة؟ هذا سؤال أنا أعتقد ما عندهاش.
1: ما عندهاش. بنفس الشيء بالنسبة لبوناواس تونس اللي خذاه الليكو، كان عند الشركة الليبية راهو في اسم جديد دخل.
2: لا هو الملك الملك, الملك الملك دائما على ملك الشركة الليبية، الملك على ملك الشركة الليبية، وهذا يمكن نقول لك هو المشروع الوحيد اللي وقع الاستثمار فيه، خذها برشا وقت لكن وقع الاستثمار فيه، وقع تجديد النزل يعني أغلق لمدة سنتين أو ثلاثة وقع تجديده. الشركة اللي تملك الليبية شركة الليكو ما عندهاش القدرة على تسييره
1: يا أخي،
2: أجرته كما إحنا في تونس عندنا عديد النزل على ملك تونسيين أو على ملك الدولة التونسية، وقع تأجيره لشركات تدير النزل، ووقع تأجيره لشركة تركية معروفة عندها نزل في جميع أنحاء العالم.
1: واضح. مش نمشي لحاجات أخرى، الاستثمارات الأخرى اللي موجودة في عند الدولة الليبية في تونس.
2: شوف الدولة الليبية عندها استثمارات سياحية، عندها أوتيلات، عندها أوتيل في جربة، أوتيل في حمامات، أوتيل في الزهرة. للأسف الشديد يا إما إدارتهم ضعيفة يا إما وقع تأجيرهم، ما وقعش استثمارهم او اعاده استثمار او تكبير هذا الاستثمار للظروف الليبيه بعد 2011. عندنا بعض المساهمات في بعض المصانع، لكن هذه المساهمات قاعده تتقلص لانه المصانع هذه فيها مساهمين اخرين رفعوا في راس المال. الدوله الليبيه ليست لها القدره باش ترفع في راس المال، ما تجاريش ترفيع في راس المال، وبالتالي نسبتها في راس المال تضعف.
1: كلاو راس المال.
2: راس المال.
1: نخدم معك بموضوع معمل السكر نتاع بن زرت، واللي يقولوا فيه معناها السيد هز ما نعرفش قداش من مليار، كل الحسابات الكبيره اللي ما نعرفهمش غازي ومشى على روحته. هل هذا صحيح ولا لا؟
2: صحيح.
1: ليبي
2: هو هو هو المصنع هذا تعمل قبل 2011 او في اواخر 2010 حاجه كيما كانت الفتره هذيك، ما قبل وما بعد الثوره في الفتره هذيك. الفكره تاع المصنع شنو هو؟ لازم نعرفوا علاش تعمل المصنع. المصنع تعمل مش موجه للسوق التونسي، هو مصنع موجه للتصدير. علاش ليبيا؟ لانه في قبل 2011 السكر في ليبيا كان مدعم كيما تونس، وبالتالي كانت الدوله الليبيه تشتري السكر وتشتريه باسعار في بعض الاحيان ارفع اغلى من السوق العالميه، وبعدين تبيعه مدعم بالمواطن الليبي. فاللي عمل المعمل هذايا كانت عنده علاقات ممتازه مع الدوله الليبيه، فهو عنده عقود باش يبيع بالاسوام اللي يساعده ويعمل يعني هامش رابح كبير جدا. بعد 2011 بسنه وبسنتين الغي الدعم على السكر، فاصبح المعمل جدوى متاعه صفر، لانه ماش قادر ينافس السوق العالمي، وبالتالي المستوردين الليبيين للسكر يمشي يشتريوا من مصادر اساسا من البرازيل، من امريكا، من الصين،
1: برخص بكثير
2: منه. برخص بكثير من واحد
1: قداش متسلف من عندنا احنا من البنوك التونسيه سيد؟
2: الارقام تقول 500 مليون دينار.
1: والمعمل شنو قيمته اللي خلاه يقول لك الدوله يذوب؟
2: هو اصلا المعمل، هو المعمل خلى فيه ديون تتجاوز العشرات الملايين الدينارات، عشرات ملايين دينار. الناس تقول على 40، تقول 50.
1: الدولة باش تاخذه هي ولا باش تبيعه؟
2: الان التوجه انه الدولة باش تاخذه وتسترجعه الدولة. غير قادر انه مش صعب باش تلقى مستثمر يدخل على مشروع فيه خسائر وفيه ديون متراكمة بالدرجة هذه. الدولة باش تسترجعه، والدولة يمكن يعني تعيد تعيد حتى الصياغة القانونية للمصنع ويصبح مصنع موجه للسوق المحلية، وبالتالي ممكن يكون هذا الحل. ننتظر القرار النهائي. يعني هناك مباحثات وهناك دراسات قاعد تقوم بها الدولة التونسية في الموضوع هذا، ويمكن قريبا في القريب العاجل يصبح ملك الدولة التونسية ويتسكر الملف.
1: شكرا لك غازي معلا، يعطيك الف صحة، نورتنا وشرفتنا. ميرسي بوكو. فاصل ونرجع في متابعة بسرعة نشوفوا شنو اللي صار والتطورات في هذه المتابعة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: مشكورا سي سلاح الدين الفرشيشي, سي سلاح الفرشيشي اللي هو نائب عن جهة جندوبة نائب في مسنوة بل الشعب اللي بيش يكون معنا بالهاتف وبيش يعطينا كل التفاصيل حول حريق محبش يطفى ومزال لحد الآن, ويقولوا بدأ في ولاية جندوبة ويمكن ربط حتى ووصل للولاية سليانة. أكثر تفاصيل مع السي سلاح الفرشيشي في هذه المتابعة.
2: متابعات
1: سي سلاح, مرحبا بك ونورتنا شرفتنا سيدي العزيز.
2: وعطينا مرحبا بكل مستمعي اذاعه جوهر اف ام.
1: وين وصلت العمليه وقداش المساحات لك لهذا الحريق, وهل صحيح ان وصل حتى الولايه سليان؟
2: هو الحريق انطلق معناتها من منطقه قريبه من معناتها من سيدي عبيد ومن مزارع خاصه مع تحسيده, ومعناتها توجهت النار ذيك للجبل الزيتون القريب من المساكنين. الحمد لله يعني ابتعدت النار يعني على السكان. فما بعض الأضرار في بعض الزيتين معناتها في معناتها قريبة من الجبل, لكن مشيت معناتها الرياح خذت النيران هذه لجبل الزيتون ودخلت حتى الولاية سليانة. حاليا يعني البارح دخلت طائرة يعني لإطفاء الحريق هذاك. الحالين مع مصالح الحماية المدنية لتابعين ولاية جندوبة يعني تقريبا إن شاء الله ثم يعني نوعا ما من السيطرة على الحريق في جبل الزيتون اللي تابع الجندوبة. معناتها إن شاء الله على قريب يعني يتم معناتها تدخل معناتها إخماد الحريق. بقى النيران مازال تشتعل في مرجع نظر ولاية سليانة, وإن شاء الله بيكون هناك يعني تدخل بالطائرة المرة يعني كما يوم الأمس.
1: وقتاش هو بدأ بالبارحة ولا ولد البارح؟
2: بدأ من البارح.
1: من البارح
2: من معناتها أمس في النهار. معناتها النيران كانت مفاجأة, لكن الحمد لله أنه مفهمش أضرار بشرية
1: ولا الحمد لله رب. لكن الأضرار كانت معناها بيئية بيتمي معنى الكلمة جبل وغابة حاشنا بهم هذوما
2: أو حاشنا بالغابة وهذا هو الحقيقة يعني يصير مهما يكون غابتنا شاسعة في ولاية جندوبة وغابات كبيرة برشا. وحتى لو فما طبيعي جدا أنه الغابة يعني تتجدد, لكن سنة لاحظنا ارتفاع ربما شوية
1: درجة
2: معناتها عدد الحرارة معناتها مربوطة بالحرارة الكبيرة, ولكن الحمد لله يعني من حين بسرعة تدخل مصالح حماية المدنية والمواطنين اللي هما أيضا يدويا هما الحقيقة السد الأول يعني اللي يدفع النيران, لأنه فما أماكن ما نجمش تدخل فيها مشاحنة الحماية المدنية, والمواطنين هما اللي دخلوا في البداية ثم بعد تتفتح حتى الممرات ويتم إطفاء يعني وخاصة تبريد النار هذيك بعد معناتها ما يتم السيطرة عليها, لأنه نجم الجوبة ذيك يعاود ينفخ الريح من جديد ويعاود
1: تحيي
2: من جديد
1: بالضبط. الفيديوهات

0: شكرا ليك سي سلاح الفرشيشي، انه باش تشوفوا الخسائر هذه الله غالب قضاء وقدر نجم نقولوا، ولكن زاد يظهر لي طول ابحاث تورينا هل هي العمليه من قله انتباه ولا مقصوده ولا غير ذلك. راي ابحاث فتحت اكيد سي سلاح في الحريق هذا هكا ولا لا؟
1: صف انه هو راهو سنين واحنا نقولوا الابحاث باش تثبتوا، الابحاث باش تثبتوا، بعد ما نعرفوش نتيجه يعني تمر كل عام من عام الى عام باش ما نلقاوش بعد الاثر البشري ربما المتعمد وتتقيد على الطبيعه وتجديد الطبيعه ان شاء الله. يعني نعرف المصالح الامنيه قائمه بواجبها معنى الكلمه. ولكن اليسر قديمه يغلب لحاحي كما نقولوا.
0: شكرا ليك سي سلاح.
1: شكرا
0: لحضرتك بارك الله فيك اللي خصصت لنا من وقتك باش تعطينا كل التفاصيل. سي سلاح الفرشيشي النائب عن بوسالم، مجيت بوسالم بلطة بمعاوان وولايه جندوبه تحديدا في مسنوه بلشعب. نوصلوا هكا لختيمة اللقاء، نقول لكم شكرا على الاستماع على المشاهدة، نلتقي غدوة بإذن الله من 6-9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين استحفظوا لي على رواحكم راكم أنتم رسمة البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها، لكم سياح لكم راي فيها أحبة من أحبة وكريهة من كريهة. باي وتحية تونس.

0: بي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك
3: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك. تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان. مع احلام غيلان شوف اسمع واتمتع.
5: برعاية
6: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
7: يلا جو
8: يلا جو سيف سني حافلة كدوات.
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدوات أخرين.
8: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
9: عندك أورانج.
10: جوهرة
0: بمليسيتي.
11: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل
12: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعطي إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية جديدة مبرمجة في إطار برنامج الكراء المملك، الذي يهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة تتمثل في الكراء لمدة زمنية تنتهي بالتمليك. وذلك خلال زيارته أمس إلى ولايات صفاقس وسوسة والقيروان. وتشمل هذه المشاريع إنجاز 92 مسكنا اجتماعيا مبرمجا ضمن خطة الوزارة لسنة 26 و2000، بينها 14 مسكنا في ولاية سوسة. هذا وأكد زوري أن برنامج الكراء المملك يمثل واحد أهم الآليات للاستجابة لطلبات المواطنين في الحصول على سكن لائق، خاصة لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال رقمنة الإجراءات وتسريع نسق الإنجاز إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. كما دعا المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال إلى الالتزام بالأجال التعاقدية واحترام مواصفات الجودة المطلوبة. دوليا، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يعرب عن دعمه لمبادرة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد في أعقاب أزمة مدينة سبتة. وتزامن هذا التصريح مع طرح إيطاليا خطة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين

0: غير النظاميين ممولة من الاتحاد الأوروبي في عدد من الدول الإفريقية، وتشمل القائمة التي اقترحتها روما كلا من تونس وليبيا وموريتانيا ومصر ورواندا وغانا وسنغال وأوغندا، بالإضافة إلى دول خارج إفريقيا مثل أوزبكستان وأرمينيا والجبل الأسود وإثيوبيا. في العاصمة الأردنية عمان اجتمع وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. هذا وأكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية، بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات.
1: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني حفيدتي بعيد ميلادها نورتين مرجان، نتمنى لها كل عام وهي بخير ونحبها برشا.

0: توضيح فقط، راء وراء الحوادث القابسين كوليكيه لزاكسيدون الحوادث المرورية 90% من شركة فيها الدولة، لأن الدولة في القدرة الشرائية كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وماء والفلوس ما عادش تقضي ديجا ضيع من الستاس. ثاني حاجة هو شكون السبب أول؟ هو الشاحنات الكبار والحافز. اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعمل بشو بايز زايد بيخلصوش، يبدي يجي مسيكك ويقدر يعرف يقوله أعمل أكثر بايجات ولا النوم ما عادش يخدم عين محلولة وعين مسكرة، لأنه ما عادش فما مربوع. المربوع الصحيح تاخو بيت الدولة ما خلت لهمش بالتاكس بالأداءات وا وا وا والمزدود خالص والمزدود هم عنده برشا غلاش ليه ليه قاعد يغلى المزدود يخفوا فيه مش بطل الثمن يغلى بالثوم يخفوا فيه. انت توا 20 دينار سدك يقبل 30 سدك يقبل الثوم هو قاعد كنفسه لك النقطة
1: ليه معنا ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع الشعب يكون متأكد منها. لو حكيت القروض هذه والتصريح على الشرف أنا أحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة كيف تقول البنك قال لي أخويا ما عنا حتى شيء ما هبطنا حتى سيركيلير من بنك سنترال والتجارة وإلى حد الآن فهم حتى شيء أفضل أنا خليه العباد في إحراج الثاني يمشي يقصد ربي منعه بش يشوف الحكاية يكون جواب نيجاتيف منعه ما نعرفش أنا كيفاش بتكون الحكاية لكن على الأقل ما تخرجوا حاجة كانت تكون في أي أفضل عبطت السيركيلير تبعث البنوك كلها أبليكي منعه

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو، والا كليكي على اليان اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك.

0: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيف سيفك
3: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.

0: يلا جو
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
4: Publicité.

0: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: Business News.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 بلغت 5.1%، مسجلة بذلك تراجع مقارنة بشهر جوان الفارط اللي بلغت فيه 5.3%، وبعد ما كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي 2026 حسب بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ب 6.6% خلال جويلية 2026 مقابل 7.1% خلال جوان 2026، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ ب 1.3% خلال جويلية 2026 مقابل 1% خلال جوان 2026، وارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل ب 6.5% خلال جويلية 2026 مقابل 6.3% خلال جوان 2026. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية 2026 سجل ارتفاع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر جوان 2026 حسب كذلك بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1.4% إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعتي خدمات الصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6%. وزير البيئة حبيب عبيد أكد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، وشدد على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤولياته، وذلك خلال إشرافه على ندوة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، وأوساط الندوة باستكمال أعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهان تنموي، وأدعت إلى مواصلة تطوير منظومة الرقمنة وتوظيف مختلف الآليات الرقمنة للتسريع في معالجة ملفات إبداء الرأي وإسناد التراخيص، وإلى الأولوية المطلقة للمشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 إلى جانب تعزيز رأس المال البشري والارتقاء بالكفاءات. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أكد أنه مشروع سد دويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، مما يمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وخلال زيارته لحظيرة مشروع بناء السد أشرف الخميري على جلسة عمل جامعة مختلف أو مجمع المقاولات ومكاتب الدراسات والإشراف، تم خلالها التأكيد على ضرورة تكثيف نسق الأشغال واحترام الأجل التعاقدية مع اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستكمال المشروع في الموعد المحدد ودخوله حيز الاستغلال. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 5 أوت ارتفع إلى حدود 826 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 4 أوت في حدود 809 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 أوت فارتفعت إلى حدود 23594 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 3 أوت في حدود 23111 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 91 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لما إذا كان التقدم المحرز في المحادثات بين إيران وعمان سيمهد الطريق إلى اتفاق بين أمريكا وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 0.4% إلى حدود 79.10 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي لتسجل على مستوياتها في 7 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تنامي الأمال بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى حدود 4285.69 دولار للأوقية وأعلى مستوى ليه منذ 18 جوان. وكان المعدن الأصفر قد سجل في جلسة الأربعاء أكبر مكاسب اليومية منذ شهر فيفريو. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و377 مليم، الدولار الأمريكي 2 دينار و932 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية 2 دينار و209 مليمات.
3: بزنس نيوز
2: جوهرة FM. تندنس
5: تندنس
6: برعاية
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
8: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: أريدو، طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في تندنس. اليوم باش نمشيو لشركة سناب واللي قاعدة تحضر في روحها باش تخرج لنا برشا تفاصيل على المرايات الجديدة نتاعها للواقع المعزز واللي سماتها سباكس، وهذا خلال حدث باش يكون نهار 16 سبتمبر القادم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في خطط الشركة لدخول سوق النظارات الخاصة بالواقع المعزز واللي نلقاها موجهة عامة الناس. تأكد الشركة اللي كونوا الحدث باش يشهد أول استعراض متعمق لإمكانيات المرايات هذوما، وباش يقدم الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل شرحا لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي باش يعاون المستخدمين على إنجاز المهام اليومية والتواصل مع الناس الآخرين والإبداع والتعلم والاستمتاع بتجارب ترفيهية مع الحفاظ على التفاعل الطبيعي مع ما هو محيط بنا. تجي نظارة سبيكس بسوم يكون غالي شوية 2195 دولار أمريكي، شيء يحطها ضمن الفئة مرتفعة الثمن في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. باش نلقاو زوز أنواع 47 ملم و52 ملم، نلقاو باتري تنجم تدوم حتى 4 سوايع من الاستخدام المختلط، نلقاو النافيغاتور انتجري، نلقاو مساعد ذكي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أوبن أي آي وجوجل، إلى جانب مئات لزابليكاسيون الخاصين بالواقع المعزز أو ما تعرفه الشركة باسم العدد واللي تشمل ألعاب، تجارب تفاعلية وغيرها. بالنسبة للمرايات هذوما سبيكس يعتمدوا على 2 بروسيسور من كوالكوم سناب دراجون، واحد منهم يتلهى بمعالجة تقنية رؤية الكمبيوتر والثاني بتشغيل تطبيقات الواقع المعزز. دونك نستناو شوية شهر جاي بالطبيعة ونعرفوا بالضبط التفاصيل الخاصة بالمرايات الجدد هذوما سبيكس من عند شركة سناب. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمه بيدون لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: عشرة وعشرة دقائق على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو جديد من بيدون لو بتاريخ 6 أوت 2026. إن شاء الله نهير جديد، في برشا بركة، في برشا أخبار سعيدة، في برشا نجاح وبرشا أماني تتحقق بحول الله. مرحبا بكم الناس الكل معنا طيلة 3 سوايع من زمان، رافقكم بالأخبار، الخدمات والمعلومات اللي تتعرفوا عليها بطبيعة بشوية بشوية اليوم في برنامجنا والمحتوى متاعنا. بالنسبة لبيدون لو للناس اللي اون مود فاكونس نقولوا لهم صحه ليكم، تستمتعوا بالعطله نتاعكم. للناس اللي مازالت تخدم نقولوا لهم هي تو يجيكم الدور حتى نتوما وتاخذوا كونجياتكم وتستمتعوا ان شاء الله بشط البحر وتعملوا البرونزاج وتكونوا حتى نتوما زاده بي دون لو. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليله في الديجيتال، جهين الرحومه في الاخراج التقني. مرحبا بكم الكل، وسنيم هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد وتقديم. البدايه تكون ديما بالموسيقى واحلى الاغاني تلقاوها على جوهرة فم، بناشي متنوعة، إيقاعات مختلفة. نمشيو للقديم جديد، نتبعو الجنزي وميولاتها الموسيقية ونسمعوكم زادة أجواءنا التونسية الحلوة برشا.

0: الصيفية.
1: نحو القشيفة اليوم إن شاء الله تكون مليانة بالخيرات السبعة. إن شاء الله مستمعينا اللي يسمعوا فينا وجدهم الأسواق لقاية هذية يلقوا حاجتهم ويروحوا فرحانين، وتعرفوا رو القفة كيف تروح مليانة وعامرة بالخيرات السبعة، رو هذيك فيها راحة نفسية كبيرة وكبيرة برشا، وهذا اللي نتمنيه المستمعين الكل. كالعادة أجواء القفة اليوم والمرشي باش تجينا كيما كل نهار أربعة من القيروان مباشرة مع مراسلنا وزميلنا طارق الفوال اللي نقولوا له صباح النور. يا طارق أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناس، صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم طقس باهي في القروان تقريبا 40 41.

0: يسمى يعني ابرك
1: من الايام. نسمع عندكم في القروين؟
0: اي والله نسمع يعني تو في البرا نسمع في القروين. يسمى ابرك وصلنا راهو 50 في الظل، معناتها ربي يجيرنا الكل ويحمينا. دونك ماما ديما نردوا بالنا سورتو العباد الكبار من السخانه هذه، ما نقفوش برشا في الشمس، هذاك علاش خرجنا بكري على البرود ومشينا نشوف الاسوام الخضر والغلال. وكما نعرفوا للاسف ديما نقولوها في القروين، تقتصر على مرشي مثقف سواء للحمايه من الشمس ولا من المطر ولا حتى من الغبره والتراب. ومع تاخر اشغال مرشي الحيسيه ساعات نضطر باش نمشيو للخضاره في الحومه الثانيه. كما تعرف اكيد باش يظلي الاسعار في الخضاره هذوما، باش يزيد عليك الكريف يزيد عليك الماء.
1: اما باقي خير من مظاهر اخرى باقي، معناها تو الخضاره هذوك ما شنو دورهم؟ دورهم القرب، معناها هما اللي يقربوا
0: من نحبوا مرشي في القروين مثقف.
1: اي دونك مازال
0: مازال مازال حبلوا عامين اخرين. كيفاش قلت لي؟
1: مازال ما سهلش فيه ربي تحبلوا عامين اخرين.
0: لا هذايا الجديد اللي هو مرشي سيدي عارفه. بالنسبه لمرشي الحيسيه حتى الاشغال اللي هي قاعده تاخر توا من كذا اشهر تقريبا عام ماهوش مثقف، يعني جيست بالصيانه فقط.
1: للاسف الشديد ربي سهل والله.
0: مدينه فيها اكثر من 250 الف ساكن لازمها زوز ولا ثلاثه مرشيات. وراه فما خضاره في القرين باهين وقايمين بالواجب، سلعه باهيه وممتازه. ما توا فما موضه جديده خضاره، حتى تدخل خضار تلقاها بالضوء بالفريجيدير بالكليماتيزور. خضاره باهيه، مناظر معناتها مشاهد جديده راهو في القروين، والسلع باهيه والاسعار مقارنه. انا شفت الاسعار تقريبا في سوسه والمهديه ما تختلفش برشا برشا، لكن تقريبا هي بيدها نفس الاسعار في القروين. كما الفلفل الحار من 2000 ب 2800، المسكي ب 2000، الحلو وصل 3800، الطماطم 1200، باهيه البطاطا 2400، بصل 1200، قرع الاحمر 500 دينار، قرع بوتوزين 2500، سلق المعدنوس ب 500 ربطه، القارس 5500. وهنا الاسعار تاع القارس قاعده تختلف من جمعه لجمعه، ساعات نقول ب 2000، ساعات نقول ب 3000، ساعات نقول ب 5000.
1: نعم فرق كبير عاد بين 2000 و5000.
0: بالسخانه وفما حاجه ريناها انه ساعات الايامات هذيك تحل كعبه القارس من داخل تلقاها مستكحله.
1: اي
0: راهي ماهيش مريضه وكذا كذا، اما مسخانه يقول لك.
1: مسخانه
0: بيه؟ سوكي يقول لك عندي سيترون معناتها كات سيزون اللي على طول العام، دوك مسخانه راهو يولي هكاك. المستحسن تعرف كيفاش تسقيه وكيفاش تعطيه شويه حليب.
1: اي خاطر فما ناس اخرين يقول لك من كثره الماء خاطرك تسقي فيه اكثر من اللازم راهو.
0: فما هذاك علاش لازم تعرف كيفاش تسقيه وقتاش تسقيه، ما تسقيهوش في السخانه ما تسقيهوش وقت الشمس في القايل.
1: معقول اي.
0: بالنسبه للسفناريا ب 2000، فقوس من 1500 ل 2000، الثوم ب 7000 ل 12000، كرنب الاحمر ب 2500. بالنسبه للدسير العنب من 6 و 8 حتى ل 7000، الخوخ 3000 5000، بوطبقايه 5800، عوينه 7000، كرموس بين 13 ل 24، الدلاع والبطيخ خفض السوم بعد ما رينا 1500 توا، الدلاع ب 900، البطيخ اللبناني بدينار، التفاح 3500 حتى ل 5800. وطلع شلقيت اليوم
1: شلقيت
0: الهندي.
1: ايه فكرتني في الهندي، حطيني البارح ريت الهندي.
0: اما راه مش كل هندي الاحمر هكا اللي نقولوا احنا هندي تالا، هذا الهندي نتاعنا هذاك الاخضر العادي.
1: اسمع طارق، هو الحقيقه هي راهي شهوه نتاع مره في العام. اسمع الاحمر الاصفر المشكل.
0: هو الهندي راه ما كانش شهوه نتاع مره في العام قبل، كل يوم فما شكون كل يوم ياخذ طاسه ب 500 ولا بدينار هندي.
1: صحه والله صحه
0: عادي، وهو باهي برشا وفي برشا اليف في برشا ماء. اما الهندي اليوم في القروين بين 2500 ل 3500 كيلو. بالنسبه للحوم البيضاء، الدجاج 8.9، الزدر 15.9، الفخاخ 13.9، سكالوب دو بولي 17.9، سكالوب دو دان ب 18، والكبده ب 23 دينار. العلوش من 63 65، بقري 48، برشني 50، والكبده 55، مرقي سبيسيال ب 55 دينار. دونك ديما انا نقول بون بلون في الحوت في الصيف هو الحوت، المرجان من 8 ل 16، وراطا مربي 24، قاروس 29، والخشين 32، اللامبوكا 20، شفري 32، سكومبري 16، سردينا 7000، كالامار 48، السوبيا 28، والغزال 25 دينار. الكعبه هذوما اسعارنا في مرشيات القروين بانتظار الاستعدادات. اكيد كما نعرف تقريبا جمعتين بدات الاستعدادات مهرجان المولد يا سناء.
1: أكيد وإحنا باش نعيشوا على وقع الاحتفالات هذية بالمولد النبوي الشريف معك يا طارق كيف ما عودتنا ديما، وللحديث بقية في الموضوع هذية إن شاء الله مع ضيفنا اللي يكون حاضر معنا بعد شوية في بيي دون لو، باش نحكيو على الاستعدادات، باش نحكيو على المطلوب من متساكني القيروان بأكثر تفاصيل إن شاء الله. شكرا ليك طارق الفويل، يعطيك الصحة على المتابعة هذية لبورصة الأسعار. دونك عطيناكم كل التفاصيل، ما شاء الله الخيرات السبعة موجودة سواء خضرة غلة ولد بحر لحوم بأنواعها زيدة، ولكم الاختيار انتم تودوا رواحكم شنو تحبوا تفطروا اليوم في

0: فطورة نصف نهار وصحة ليكم بطبيعة الناس الكل. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، مراجعين بعد شوية بأخبار ومتابعة أخرى تلقاها معنا حصريا في بيدون لوا.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: رجعنا لكم على جوهرة فيم وفي بي دون لو. مرحبا بكم الناس الكل. 10:46 على موجتنا. يلتحق بنا في المباشر توتسويت رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة سي لسعد مزاح ضيفنا توتسويت في بي دون لو. ينقلوا له صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور بك وبمستمعين جوهرة فيم.
0: يعيشك يا سي لسعد. شكرا لك على التعاون وشكرا على حضورك معنا اليوم في بي دون لو باش نطرحوا موضوع في علاقة بالمياه، ما مش مياه البحر واللي عندها علاقة بالعطلة. نحكيه على المياه المعدنية، المياه المعلبة بصفة عامة، اللي عديد الإشكاليات قاعدة تطرح الفترة هذه، والمواطن يتساءل يا هل ترى احنا عايشين على وقع أزمة باش يصير فما نوع من الاستغلال الترفيع في الأسعار؟ علاش العبيد وليت ملهوفة بين قوسين، ممكن أكثر من لازم وإقبالها ولا أكثر من لازم على المياه المعلبة؟ سيادتك كرئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه هذية، شنو تعليقك على النقطة هذه بالذات؟
1: مرحبا بك مرة أخرى. نحب نطمن المستهلكين مستمعين جوهرة فيم مستهلكين بصفة عامة، راه ما ثماش أزمة متاع مياه معدنية. الوحدات قاعدة تنتج بصفة مسترسلة، تبقى ارتفاع الحرارة الغير معهود واللي كان أكثر من المعدلات العادية زاد شوية في الاستهلاك متاع الماء، وقع الكهربائي دوك، وقع نقص شوية في دوك المنتوج الاستراتيجي اللي عملناه كان بعادة معناه يغطي الحاجيات متاعنا، ونقص دونك معناه تلازينا باش ناخذ المنتوج الاستراتيجي.
0: نقص سي لسعد، خليني نفهم
1: سي لسعد، والمنتوج قاضي واحد. اي تفضل.
0: لحظه خلينا نتفاعل معاك لو تسمح. دونك الانتاج نقص لظروف خاصه جدا، وهذه تقريبا جمعتين التالي هكا.
1: اي
0: دونك احنا توا على وقع الطلب اكثر من العرض.
1: اي وبربي نحب نقول راهو الانقطاع التيار الكهربائي متواصل، راهو ما وقفش معناها النهارين هذوما. ثم وحدات معناها انقطع عليها التيار الكهربائي، ولهذا الانتاج نتاعها نقص، لان احنا نخدموا معناها بصفة مسترسلة، معناها دونك وقت انقطاع الكهرباء في أي وقت من النهار يقف الإنتاج وما يرجعش، معناها يرجع بصفة تدريجية. دونك أما بعد نتصور احنا في الأيام القادمة قاعدة درجة الحرارة تنخفض، دونك الاستهلاك ينقص وتولي الإنتاج يولي يفوق الاستهلاك اليومي. دونك نتصور معناها من آخر الأسبوع وبداية الأسبوع القادم الحالة تنجم ترجع عادية.
0: لكن أقبل
1: هذا مرهون في سلوك المستهلكين
0: اللي
1: يلزمهم معناها يخموا في غيرهم، مش ياخذوا يتعداوا نقاط البيع وياخذوا الموجود معناها المعروض الكل، فهمتني؟ وما يخموش في غيره.
0: هو
1: الفترة هذه ياخذوا كان حاجياتهم اليومية.
0: ما هو معقول جدا راهو ترشيد الاستهلاك، وانه الواحد ما يكونش عنده كل العقلية متاع اللهفة هذيك، وانه يشري اكثر من حاجته، هذية منطقي جدا. اما الاستهلاك غير طبيعي الفترة هذية، واقبال التوينس على المياه المعلبة زادة غير طبيعي الحقيقة، وممكن لهنا اللي زاد عمق الازمة اللي عندنا لهنا، ازمة التيار الكهربائي اللي هي باش تأثر على الانتاج، وازمة زادة انقطاع الماء واضطراب في توزيع المياه صالحة للشرب، اللي خلى التونسي ممكن يلجأ للمياه المعلبة اللي بشي طيب بيه، اللي بشي يتصرف معناها بطريقة سريعة كما نقوله، بشي ديبان يروح وزده، ممكن هذا يدخل في سلوك التوينسا. دونك ادخلنا نقوله في التضخم وفي التأثير المباشر على أسعار المياه المعلبة، خاطر اليوم الأسعار انت قلت زادت شوية، وهي الحقيقة سي لسعد
1: ما زاد معناها من ناحية المنتجين ما زدناش في الأسعار، رغم اللي التكلفة زادت، لأن يعني سوم البلاستيك زاد برشا بحكم اللي صاير في الشرق الأوسط والارتفاع ثمن البترول، لأن البلاستيك معناه ثمن البلاستيك متوازي مع ثمن البترول. بالرغم من ارتفاع التكلفة المنتجين اختاروا بالتنسيق مع وزارة التجارة

0: باش ما يزيدوش في الاسعار نتاعها. دونك حتى كان تشوفوا ارتفاع في الاسعار هذا معناها الموزعين هما اللي يزيدوا في تغلوا في الطرف هذا باش يزيدوا في الاسعار نتاعها. ونتصور معناها مراقبين وزاره التجاره معناها باش يرفعوا مخالفات ضد الناس هذوما اللي يستغلوا في الوضع هذا باش يزيدوا اكثر من لازم.
1: دونك معقول جدا وهذه الدجار صدناه حتى البارحة من خلال مختلف أخبارنا ومتابعاتنا على جوهرة فيم أنه تم رصد كمية كبيرة برشا من المياه المعلبة عند المحتكرين وعند المتجرين خلينا نقول بالأزمات عند التوينسا. دونك إذا التزود رجع والإنتاج رجع بنسق عادي علاش اليوم نلقاو نقاط بيع سواء بالجملة وإلا مساحات تجارية كبرى تبيع في بيع مشروط يعني تشرط على المواطن التونسي أنه مثال ما يهزش أكثر من زوز استيكات ماء؟
0: اي ما هذا الرشد واحنا في الاستهلاك انتم حقكم تشجعوا التدابير من نوع هكا لانه معناه يهز اكثر من زوج ستيك باش يخلي غيره معناه يتخير كل واحد يقف يهز 10 ستيك ويهز وينفذ الواحد لانه كل معناها ما نخبيش عليك معناها ثم شويه ضغط في التوزيع وكل شيء معناها وكونتري معناها احنا ماذا بينا الناس اللي تتعدى وهما قاعدين راهو بيني وبينك يلقاو في حلول معناها انت يقولوا هز كميه معينه يجي هو والعائله كل واحد ياخذ اكل كميه
1: موجود منه نوع من الحيله زاده صحيحه كما صارت برشا ازمات قبل البو يهز زوز ستيك واللم تهز زوز
0: انتم تقولوا تترشتوا تطلبوا من الناس كل فتره معناها وجيزه هذه خلال ايام قليله باش تنقضي اللي هو معناها تشوف المنتوج متوفر بصفة معناها طاقة الإنتاج في تونس تفوق بكثير طاقة الاستهلاك معناها ما ثماش داعي باش نخافوا اللي الماء ينقص ولا حد شيء معناها الوحدات الموجودة ثم 30 وحدة تنتج توا بصفة مسترسلة وطاقة الإنتاج نتاعها كي تلمها الكل تفوق الاستهلاك اليومي في تونس.
1: دونك الانتاج عاد للنسق نتاعو العادي ما فماش مشاكل في الانتاج
0: متعبه الكهرباء وقت اللي الكهرباء ما يخصش
1: اي ما الكهرباء انت هاك بيدك قلت معناها
0: اي مؤخرا اي معناها هذا لازم تتكلم ستيك معناها احنا توا كتبنا للستيك قلنا ماذا بينا المناطق الموجوده فيها من الوحدات هذه ما يمسهاش الواحد لكن هما بيدهم انا نتصور معناها الناس كل عندهم ضغوطات مش محض اختيارهم ولا هم يحبوا يعملوا ديليستاج هذايا معناها ظرف استثنائي نتعاونوا الناس كل معناها باش نعديوها بصفه معناها سلسه
1: اكيد والوعي هو الحل سي الاسعد وما نخليوش اللهفه هي الوقود الحقيقي للازمات. ميزيش خلينا نمشي معك شويه في لغه الارقام انت قلت عندنا 30 وحده انتاج في تونس
0: تقريبا كيكا معناها
1: طاقة الانتاج اليومية
0: عدد يزمني نحينه مع لأن الكل هم مش منخرطين في الغرفة دونك العدد مذهبية تاخذه من عند الديوان الوطني للمياه المعدنية.
1: به ما عندكش فكرة على طاقة الانتاج اليومية
0: في هذا الحدود
1: طاقة الانتاج اليومية قديش عندكش
0: لا ما عنديش معطيات هذوما خير تاخذوهم من عند الديوان الوطني للمياه المعدنية عندهم تبارك الله عليه معناها ديوان حريص هو يتبع راهو معناها عيون لا تنام يتبع في المخزون ويتبع في الانتاج وعنده معناها قاعدي هو بيدو معناها ساهر باش المنتوج اللي نعملوه يكون ذا جوده عاليه ويكون معناها نوفروا الكميات اللي يحتاجها.
1: معقول جدا معقول جدا مشكور سي الاسعد مزاح يعطيك الصحة رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة في تونس طمنتنا في علاقة بنسق الانتاج متاع المياه المعلبة في تونس ولهنا يظهر لي فرصة باش نفتحوا القوس وكما قال سي الاسعد نوعيوا المستهلك التونسي انه اللهفة راهي ما تجيبش حتى حل اللهفة بالعكس تزيد كان تعمق الأزمات وتزيد تخلي التضخم يكون ثابت وتخلي زاد الأسعار تتأثر ويولي الحاجة اللي كنت تشري فيها بالسوم الفليني تولي تشري فيها بأكثر. دونك الحقيقة اللهفة على شراء المياه المعلبة قاعدة تخلق في أزمة هي والأزمة متاع الماء الحالية هي أكثر دليل الفترة هذية. دونك سيسوا رواحكم ما تشريوش أكثر من حاجتكم راك بطريقة هذية ماكش قاعد تحمي في روحك. أنا نعرف ساعات إنه كما قالت لي جهين قبيلة شوية قالت لي ساعات الولي زادة ولا المستهلك يلزمنا نراعيوه تلقى عنده أمه ومرأة كبيرة باش يقضي لها ولا أبوه راجل كبير باش يقضي له ويقول لك مانيش باش ناخذ له أنا كل يوم ستيكة ونقعد نتبع في النسق معناها ناخذ له فرد مرة ما نعرفش أنا 5 ستيكات 6 ستيكات فرد مرة الحاجة نتاعو. دونك الماء المعلب في الآخر ما يصير له حتى شيء كيبدا موجود بطبيعة في الظل ومحمي بطريقة صحية.

دونك الاستهلاك هو الفترة هذه صحيح غير طبيعي، لكن زادة لهفة المواطن التونسي يلزمها تتنحى، ويلزمنا ما نكونوش عنا يد مباشرة في ارتفاع الأسعار اللي في الأخر نخلصوا فيه احنا كمواطنين، يعني من جيبي وجيبك يلي تسمع فينا. مشوارنا يتواصل في بيدون لو توت سويت، موجز لآخر الأخبار، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية أكيد بأخبار ومتابعات أخرى. خليكم

0: ميتي.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بداية من منتصف نهار اليوم سيتم

0: الإرساليات القصيرة الأسماس على أن يتم الإعلان غدا عن هذه النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 632 تدخلا، منها 168 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و 113 تدخلا لإطفاء الحرائق، و 333 تدخلا في غير حوادث المرور خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. معهد باستور تونس يعلن اختياره رسميا من قبل المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال افريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الافريقية. موضحا معهد باستور تونس في بلاغ له أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس خبرته في مجالات المراقبة البيئية وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والصحة العامة، ويكرس دوره الريادية على المستوى الإقليمي في تعزيز الأمن الصحي في إفريقيا. الحماية المدنية الجزائرية تؤكد وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في انحراف حافلة بولاية قسنطينة وسقوطها في منحدر، موضحة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن عمليات تقديم الإسعافات الأولية للجرحى متواصلة مع نقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسات الاستشفائية المجاورة. بالتزامن مع تواصل جولة مفاوضات في روما، شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدتين في جنوب لبنان، أحداهما شملها إنذار إخلاء للسكان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص جراء غارات الاحتلال على بلدة برج الشامي جنوب البلاد. ختاما، صحيفة واشنطن بوست تؤكد اندلاع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بشأن النقص في الذخائر الذي قد يهدد على العمليات العسكرية ضد إيران، غير أن البيت الأبيض نفى ذلك تماما، في حين هدد ترامب بسجن مروجي الشائعات على وقع عقد اجتماع طارئ في وزارة الحرب بخصوص الذخائر.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99.
0: اس ام اس على 85 99.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: رؤوف ماهر على جوهرة فام. وصلنا ل 11:21 دقيقة على موجاتنا. الغونديفو مازال متواصل معكم مستمعينا حتى الماضي ساعة. نحكيو اكتواليتي توت سويت 100% في علاقة بوزارة التربية.
1: تسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهرة فام.
0: عدد كبير جدا من مدرسي التعليم الابتدائي منذ لحظات وزارة التربية نشرت القائمة النهائية للمتحصلين على نقلة في نطاق التقريب بين الأزواج بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2026. دونك النتائج الكل منشورة على صفحة رسمية لوزارة التربية وإلا على الموقع مباشرة. دونك القائمة فيها 606 مستفيد ومستفيدة، والبلاغ هذا رسمي وصادر عن إدارة التصرف في الموارد البشرية. وتعرفوا أنتم مستمعينا أكيد إذا مش من قريب راهو من بعيد، تعرفوا عديد المعلمين وإلا المباشرين في المؤسسات التربوية اللي يتحملوا المشقة والعناء متاع سنوات من التدريس بعيد برشا على مقر السكنة متاعهم، ومن بعديك كي تتبدل الحالة الاجتماعية يتقدموا بمطالب في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي. السنة المترشحين هما 663 مترشح مقبولين، واللي تحصلوا على النقلة النهائية كنتيجة نهائية هما 606، يعني نسبة القبول النهائية للمطالب هي 91.40% بالنسبة للمتحصلين على النقلة. المعنيين بالأمر مطالبين أنهم يدخلوا على البوابة التربوية في تونس، وإلا يدخلوا على صفحة رسمية أكيد باش يلقاو أسمائهم ويلقاو زادة مراكز التعيين متاعهم الجديدة. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. نعرف أنه الموضوع هذا هام بالنسبة للأسرة التونسية اللي عندها شكون يخدم في القطاع التربية والتعليم، وإن شاء الله المعلومة تكون وصلتكم في وقتها في شكل بشرة سعيدة. دونك إن شاء الله زفيني لكم البشرة هذه. دونك منذ لحظات هبطوا النتائج النهائية تنجموا تطلعوا عليهم. احنا مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو بعد شوية بأخبار ومتابعة أخرى كيف ما عودناكم.

رجعنا لكم في بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل والدعوه مفتوحه. خليني نقول لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا باش يلتحقوا بمعرض سوسه الدولي في دورته الجديده الدوره 47. كل التفاصيل باش نكونوا مع ضيفنا توت سويت المدير التجاري للمعرض سي ايمن الدوس اللي نقول له صباح النور. مرحبا بك سي ايمن. الو الو ميسيش نعود ونتصل به سي أيمن خاطر كان معنا قبيلة شوية وحكينا برشا الحقيقة بصفة مطولة قبيلة في الأوف على الدورة الجديدة اللي هي الدورة 47 من واحد من أعرق وأهم المعارض في الجهة اللي هو معرض سوسة الدولي. اليوم باش يكون الافتتاح وتعرفوا انتم ديما أجواء الافتتاح تكون سبيسيال برشا. المعرض هذايا باش ينطلق اليوم ويتواصل حتى ل 23 أوت 2026. دونك بعد شوية زيدا متابعاتنا باش هزنا لمجالات أخرى باش نحكي وعلى الأمن السيبراني باش نحكي وعلى الأكتواليتي والمعطيات الشخصية بالنسبة للمواطنين التوانسة. أكثر تفاصيل تلقاوها معنا بعد لحظات لطول العود والاتصال بضيفنا.

0: كي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم. نمشيو مباشره لاجواء معرض سوسة الدولي واخر الاستعدادات للدوره 47 مع المدير التجاري ايمن الدوس اللي نقول له صباح النور. مرحبا بك سي ايمن.
1: صباح الورد ليك ولجميع المستمعين وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا منورنا كالعاده. دونك المناسبه هي افتتاح معرض سوسة الدولي اللي بيكون اليوم 6 اوت.
1: اكيد احنا دوره 47 لمعرض سوسة الدولي تعد من اهم التظاهرات التجاريه على مستوى وطني، تضم اكثر من 260 عارض في مختلف القطاعات. الاثاث، التأثير، الديكور، المفروشات، الصناعات التقليديه، الاكله التقليديه، مواد التجميل الطبيعيه. للامانه من كثره والتنوع نتاع المعرض ان شاء الله ما ننساش بعض القطاعات اللي مشاركه معنا. الحقيقه حاجات ممتازه جدا يلقاوها باسعار تفاضليه وحاجه ممتازه تنور الوجه.
0: نتصور كيف يكون المعرض هكا شامل فيه كل شيء. ساعات الواحد معناها اكيد اذا مش باش يخرج بحاجه باثنين راه باش يقضي برشا قضيات، معناها تلمون فما تنوع في المنتوجات المعروضه. دونك المعرض باش يكون مفتوح يوميا من الى
1: من نص النهار لل 11 نتاع الليل يوميا في فضاء معرض سوسة الدولي. نحب ناكد انه فما معنا تخفيضات هامه تشمل الزائرين الكرام كثير العارضين باش يراويو المقدر الشرائي نتاع المواطن، هذا بالاضافه الى انه راهو سعر الدخول معناها في المتناول دينار ونص للكبار. بالنسبه لدخول الاطفال مجاني، فما فضاء خاص بالاطفال، فما باركينج مجاني ومؤمن لكهربهم، كيف زاد الفضاء مكيف معناها في القاعتين.
0: الحقيقه الزاد باش يجي
1: اما لما سخانه واسمعنا باذن الله الضوء ما يقصش علينا. تفضلوا مرحبا بكم بحذانا، تلقاو المكيف، تلقاو البيفات ريستورون زاد باسعار في المتناول. الحقيقه ينجموا يجوا يعطيوا عشويه بحذانا ولا سهريه حتى ال 11 نتاع الليل يوميا.
0: اكيد وتستمتع العائله الكل، خصوصا اللي هو وجهه كما نقولوا تستقطب الكبار وتستقطب الصغار والناس الكل تلقى الظل نتاعها، الناس الكل تتفرهد باسلوب خاص جدا ومؤمن وفي رفاهيه تامه في معرض سوسة الدولي. سي ايمن الدوس بيانتو تحتفلوا بالخمسينيه راهو في بالك ولا اليوم نحكيو على الدوره 47؟
1: الدوره 47 احنا قمنا خطوه خطوه ان شاء الله نمشيو للخمسينيه. مكتار في معرض سوسة الدولي تاريخ عريق، كي نحكيو على 47 دورة نحكيو على 47 سنة من التنظيم، 47 سنة من الخبرة. الحقيقة الحياة قلنا أن نوظفوها على أكمل وجه باش نخرجوا المعرض في أحلى صورة وأحلى معناها حاجة تليق بسوسة وتليق زادة بتونس. زوارنا الكرام زادة من الجزائر السياحة اللي جاو بحذاني نجموا يزوروا المعرض، مواطنينا بالخارج اللي بداوا توا نوعا ما يلموا في رواحهم ويرجعوا المواطن شغلهم في الخارج ينجموا زادة يجيوا يتقضوا الأكلة التقليدية وبرشا حاجات مزيانة. كيف زادة نهم نأكد على مواطنينا التوانسة راهو العطلة مازالت قوت احنا تو براتيكمون في أول قوت معناها في منتصف الصيف اللي معناها فرصة ممتازة أن نستغلوها. كيف زادة مواسم الافراح العروسات جوازات العروسه باش يلقاو زاد عنده حوايج باش يكملها في الاثاث ولا في الديكور ولا في غيره ولا في المبروشات ولا في الزرابي باش يجي ويلقى حاجه ممتازه. نحب ناكد ونعاود انه حتى التخفيضات توصل حتى ل 50%. الفخار موجود، اللباس موجود، الملابس الجاهزه موجوده، بعض زاد الادوات المدرسيه توا بعض منها موجوده خاصه انه توا المواطن التونسي يبدا يخمم شويه. لذلك ما تفرطوش الفرصه باش تكونوا حاضرين في المعرض وتواكبوا ان شاء الله باذن الله الدوره 47 لمعرض سوسة الدولي.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك سي ايمن الدوس المدير التجاري للمعرض، يعطيك الصحه على التشويق هذايا اللي خليته فينا باش نزور معرض سوسة الدولي ونعيشوا على وقع الدوره 47 اللي فيها اكثر من 260 عارض. وكما سمعتوا المدير التجاري اكد انه كل الاختصاصات والمجالات موجوده، يعني اللي تفركس عليه الكل باش تلقاه في المعرض. ومرحبا بكم الناس الكل يوميا من نصف نهار حتى لل 11 نتاع الليل من 6 حتى ل 23 اوت 2026. We'll be right back.

0: الحر على جوهرة فامي وصلنا ل 11:50 دقيقة في بيدون لو متابعتنا باش هزنا توت سويت لولاية المستير لمدينة المكنين تحديدا وين للأسف الشديد نحكيو على حادثة مؤلمة بالحق شيء يوجع القلب وربي الطف بالعائلة هذية إنه ما فماش خسائر بشرية الخسائر هي كلها مادية لكن التصاور باش تشوفوه معنا توت سويت في المباشر على جوهرة فام هي خير دليل على حجم الكارثة الحقيقة اللي حلت بالعائلة هذية والسبب الرئيسي هو قصان الضوء قصان الماء في نفس الوقت دونك قص الضوء تشعل النار في الدار وقت اللي الكليماتيزور كما نقولوا اقدح على خاطر رجع الضوء يخدم دونك كي شعلت النيران في الكليماتيزور ما لقاوش الماء باش يطفيو وقعدوا يستناو في وقت طويل في الحمايه المدنيه باش يستنجدوا بها وتجيب خزانات الماء نتاعها وتطفي النيران نلقاو المواطنه التونسيه نوره المصلي تخسر دارها كامله باثاثها باللي تتصوروا فيها انتم الكل اس بلس 3 دونك صاله وثلاثه بيوت نوره حاضره معنا توت سويت في المباشر في بيدون لو نوره مرحبا بك يا نوره نتفهم على الاخر الدموع نتاعك ونتفهم على الاخر الحاله اللي انت فيها ما نقول لك كان ربي يعوض عليكم ان شاء الله يا نوره
1: مشيت داري ما عندي حد راجل في ايطاليا ما عنديش وراه باش يجيني ما عندي حد عندي زوز صغار بناتهم بالموت كان بالسيف السيك حسبي الله ونعم الوكيل بالسيك حسبي الله ونعم الوكيل بالصنيت حسبي الله ونعم الوكيل
0: نورة وقتاش هذا صار بالضبط يا نورة
1: ونص متاع الليل كي رجع الضو شعلت الدنيا الهب كليماتيزير وشعلت الدنيا في الدرجين داري الكل تحرقت في حم الحماية المدنية جاتني مستيقر ما جاني حتى حد وما راني حد ناري مشيت كيفاش باش نعمل بنتي باش تدخل رونتري تمشي وصغاري وداري وانتي باش يدخل يقرا شنو باش نعمل
0: ربي عوض عليك يا نورة
1: شكون باش يحاسبهم جماعة السيك شكون باش يحاسبهم جماعة الصونيت شكون
0: نورة
1: شكون باش يحاسبهم شكون قولي انتي يا شختي قولي شكون باش يحاسبهم
0: عندك ألف حق يا نورة الخسائر كبيرة برشا
1: ونعم الوكيل بيهم حسبي الله ونعم الوكيل بيهم حسبي الله في الصنيد وفي السيك حسبي الله وصلوني صوتي بربي وصلوني راني زي داري مشيت فحمة مشيت فحمة ولا فما شكون يراك ولا فما حد ولا جاني حد ولا غير ونيراني حد حد شكون دي شكون دي داري مشيت فحمة والصور راو عندكم كل شيء
0: يا نورة دفع الله وما كان أعظم يا نورة الحمد لله أنت وصغيراتك لباس راهو احنا نقولوا كله يتعوض ذيك إن شاء الله وربي يقدرك إن شاء الله باش تعوضوا وإن شاء الله تلقى حقك يا نورة
1: شكون
0: بربي نورة
1: لا شعلة في قلبي شكون دي
0: عندك ألف حق
1: شكون راجي ما عندش وراق من الجمش يجي من الجمش يشوف صغاره بلاو حتى الشارع يبكي ويناوى على داره وعلى صغاره شكون دي شكون قولولي شكون دي وصلولي صوتي بربي قولولي شكون دي
0: إن شاء الله يا نورة ناس الخير ما تخليكش وان شاء الله صوتك يوصل زاده للمؤسسات اللي باش تحمل مسؤوليتها
1: صغاري كيفاش باش نعمل كيفاش باش نعيش حسبي الله ونعم الوكيل في السيك وفي الصنيد نتاع
0: نورة نورة احكي لي يا نورة كيفاش عديتوا ليلتكم وين عديتوا ليلة البارح كيفاش عملتوا صغارك شنو هي حالتهم النفسية
1: عدينا الاصبع في الشارع وانتي نعدي واحد بريك ترقل لي انتي وانتي نعدي واحد دار بحروقة ما تلقاش منين تعرف السقف تاع كل شيء تاع كل شيء تكسر كل شيء تحرق كل شيء ما خدت حتى شيء
0: نشوفوا في الأضرار يا نورة الحقيقة
1: حتى شيء قل لي كيفاش وين مش نقعدوا قل لي انت وين مش نقعدوا
0: عندك ألف حق يا نورة والأضرار مادية وكبيرة برشا الأضرار هذية فقط نورة
1: فحمة داري نورة
0: نورة الحماية المدنية هي اللي طفيت الحريقة بيان سور انتم الجيران والكل ما نجمتوا تعملوا شيء خاطر الماء مقصوصة
1: ما لقيناش ماء الصونات قطع علينا الماء منه لامل ما لقيناش حتى قطرة ماء الجيران الكل تتلاجى باش نطفيو النار وما لقيناش حتى قطرة ماء والحماية جات من الداخل كيفاش باش نعملوا احنا كيفاش عباد رمات روحها في النار وما نجمناش النار لابة فينا ايديا تحرقت بالنار ايديا تحرقت شنو باش نعمل وشنو باش نعمل؟ قل لي انت شفتي شنو باش نعمل؟ قل لي من ولامس الميمه خصوص نكته ما فماش.
0: فين في المقيم بالضبط بربي يا نوره؟
1: خف داري وراه الجيران طفاولي الحريقه، ما لا فما ماية ولا فما حمايه ولا فما سايق ولا فما بوليسيه ولا فما حد شيء.
0: نورة وين في بالضبط في المكنين يا نورة وين؟
1: ما فهم حتى شيء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: ربي ربي عوض عليك يا نورة. صوتك وصل يا نورة، وذيك علاش احنا خذينك في المباشر على جوهرة فين باش نوصلوا صوتك وباش كل الأطراف المسؤولة تتحمل مسؤوليتها. الحقيقة خسائر مادية كبيرة وكبيرة جدا من ألطاف الله. المرأة تحكي تقول اللي هي منعت صغيراتها، ما تعرفش على روحها كيفاش خرجتهم، كيفاش دخلت بعضها، معناها ما منكم تعرفوا ماهيش سهلة الوضعية. واللي زاد عقد الأزمة إنه الماء في نفس الوقت مقصوص، يعني قالت لك حتى الجيران باش يعبيوا سطل ماء ولا دبوسة ماء باش يطفيوا النار ما نجموش يخلطوا على ألسنة الهب اللي انتشرت بسرعة كبيرة وكبيرة جدا. حسب الشهود العيان والمعلومات اللي وصلتني يظهر لي فما جزء بسيط جدا من الكوجينة هو اللي قعد، معناها ما هاكم تشوفوا في التصاور على عينيكم، لا بيوت نوم لا سالة لا حتى شيء. الحكاية وما فيها إنه الضوء قص عادي، أوكي، كيف رجع الضوء يخدم الكليماتيزور شعل بالنار، كي شعل الكليماتيزور بالنار كله بدا مع على بعضه يتكتك، معناها والماء ما فماش، دونك ما خلطوا على حتى شيء. فيسع فيسع حتى السخانه ساهمت زاده في انتشار ألسنة اللهب. ربي يعوض عليك نوره، باش نبقاو على تواصل اكيد باش نتبعوا المطلوب انه كل الجهات والسلطات المعنيه تتحمل مسؤوليتها في النقطه هذيا، واللي يحب زاده يقدم الروايه نتاعو. خاطر نوره قالت حتى من الحماية المدنية جاتنا مخر، الجيران كلهم قد كانوا في حالة ارتباك كبيرة، معناها كيفاش باش نجموا يتصرفوا، قعدوا بكلهم يتفرجوا ما نجموا يعملوا حتى شيء. دونك للأسف الشديد الحقيقة شيء أسف على الأخر، حتى هذه صارت في المكنين البارح بين 10 و11 متاع الليل. احنا باش نتبعوا بيان سور تطورات الوضع، وإن شاء الله زيدا اللي يحب يعمل الخير في العائلة والأسرة التونسية هذه اللي ظروفها أكيد باش تكون ظروف استثنائية إيه الوقت هذا، كيما قالت لي وين تحبنا نمشي، وقالت لي الدار الكل محروقه قدامنا، وين باش نبيتوا باش نبيتوا في الشارع. دونك نعملوا عليكم مستمعينا، مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا بصفه مباشره. المشوار مازال متواصل، بعد شويه الموعد باش يكون مع منال جبل الله في تحرير وتقديم النشره الثانيه الرئيسيه للاخبار على موجات جوهرة FM. خليكم معنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. سطو مسلح على مكتب صرف بالحمامات، وأعلن وشيك عن اتفاق لستين يوما لفتح مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، تعرض مكتب صرف للعملة بالحمامات الشمالية أمس لعملية سطو من قبل شخص مجهول الهوية، والذي استولى على مبلغ مالي بعد تهديد الموظفين باستعمال سكين، وطعن المسؤول عن المكتب عدة طعنات باستعمال آلة حادة على مستوى الوجه واليدين. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخصين قاما بعملية براكاج لصاحب سيارة تاكسي واستعملها في التنقل، وتم فتح تحقيق في الغرض، علما وأن الأبحاث ما زالت جارية، وفق ما افتدى به مصدر مطلع لمراسلتنا روضة العلقية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد في كلمة ألقتها خلال افتتاح لقاء علمي انتظم في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، أن الوزارة تواصل العمل على ترسيخ مكانة المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة من خلال سياسات وبرامج وطنية تقوم على المساواة والكرم ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز. هذا وبينت وزيرة المرأة أن تنظيم هذا اللقاء العلمي انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه البحوث والدراسات في توجيه السياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الوعي المجتمعي وتصحيح التمثلات السائدة حول مكانة المرأة بما ينسجم مع متطلبات الواقع الاجتماعي وتحدياته. كما ثمنت مساهمة الباحثات والباحثين في إنتاج المعرفة ودعم البرامج والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري ونبذ العنف وترسيخ ثقافة المساواة. من جانبها، أكدت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريديف سونيا بن جميع أن صورة المرأة في الإعلام والمجتمع تظل من القضايا القديمة المتجددة، باعتبارها ما تزال تطرح تحديات حقيقية في ظل استمرار بعض المضامين الإعلامية التي تقدم المرأة في صورة لا تنصف أدوارها الفعلية ولا تعكس مساهمتها في التنمية وبناء المجتمع. وأعلنت عن إعادة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام لتشمل مختلف الوسائط الإعلامية والفضاءات الافتراضية.
2: لا يزال يمثل العديد من التحديات في يعني ترويج صورة دونية للمرأة لا ترتقي إلى الأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها والتي تساهم بها في بناء المجتمع، خاصة مع التحديات التي تفرضها نحن الآن في عهد الصورة، ويجدر أن نقرأ ونستقرأ هذه الصورة ونستشرف ما بعد الصورة من ممارسات اجتماعية قد تؤثر أيضا وقد تعيق حتى أثار ما نقوم به من جهود كفاعلين حكوميين وغير حكوميين وباحثين ومثقفين. فيجب ويجدر النظر في هذه الصورة، وخاصة في التمفصلات بين صورتها في الإعلام وصورتها في المجتمع، يعني هذه هي اللي يستدعي القراءات كي نغير من الواقع الاجتماعي. طبعا التغييرات لن تتم على مدى قصير، ولكن يجب انطلاق في التفكير في تنشئة جديدة، في أنماط سلوكية جديدة، في صور بديلة ومضامين. عندما أقول صور، يعني الصور بمضامينها بمختلف محاملها بمختلف قنواتها لتعديل الكفة بما ينصف النساء وينصف صورة المرأة. نظرا لأهمية الموضوع، سيعيد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام، وعندما أقول إعلام بجميع محامله بما في ذلك الفضاء الافتراضي. وأيضا سيعمق القراءات العلمية في هذه الصورة اليوم، ما هي خصائص هذه الصورة اليوم، حتى نستشرف عمليات تدخل القطاعي وتدخل أيضا الناشطين في المجتمع على مختلف مواقعهم.
1: من جهتها، أكدت الصحفية والباحثة في مجال الإعلام والنوع الاجتماعي منى امتباع لمراسلتنا نسرين علوش أن المرأة التونسية سجلت حضورا لافتا داخل المؤسسات الإعلامية، حيث تمثل الصحفيات نحو 54% من العاملين في قطاع الإعلام، إلا أن هذا الحضور الكمي لم يواكبه تمثيل مماثل في مواقع صنع القرار.
3: الإعلام يتميز أنه في حضور المرأة بشكل مكثف، 54% من العاملين في قطاع الإعلام هم من الصحفيات، ولكن هذا الحضور المكثف لم يرافقه للأسف معناها حضور في مستوى سلطة القرار، لم يرافقه حضور في مستوى الحضور متاحة العددي. ثم المقاربات في مجال البحث في مجال صورة المرأة، هي كانت مقاربة في الأول كانت حول صورة المرأة، ثم المرأة الصحفية كمنتجة المعلومة. اليوم احنا في عصر الرقمي والمنصات الرقمية يكون فيه الحضور المرأة كمؤثرة في الإعلام. نحكي هنا طبعا على الصحفية المهنية، كيفاش هي ممكن تأثر. الصحفية التونسية عندها خبرة طويلة في العمل الميداني، الصحفية التونسية متواجدة بشكل مكثف في الإعلام المحلي ففي الإعلام القرب، وبالتالي هي تنجم يكون عندها دور أساسي في التحسيس بمشاغل المواطن. حضور المواضيع التي تهتم بالنساء في المضامين الإعلامية هي حضور ضعيف لا يتجاوز 5% كما جاء في التقرير الدولي للرصد الإعلام. هذا لا يضاهي حضورها كمنتجة للمعلومة، لا يضاهي حضورها كفاعلة في المجتمع، لا يضاهي حضورها كخبيرة في عديد المجالات. المسألة ماهيش متناسقة مع العدد، يعني هنا يلزم يكون فما خدمة على اهتمامنا بمشاغل المرأة حتى يكون هذا الموضوع حاضر في المضامين الإعلامية.
1: دوليا، مصدر رفيع يكشف اليوم أنه تم التوصل لتفاهم بين سلطنة عمان وإيران على الخطوط العريضة للاتفاق المتصل بإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا المصدر أن الإعلان عن هذا الاتفاق قد يتم خلال أيام، موضحا أنه لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، لافتا إلى أن الاتفاق المقترح بشأن هرمز يمتد لـ60 يوما ويهدف لاستئناف الملاحة في الممر المائي الحيوي. مسؤول أمريكي يؤكد اليوم أحرز تقدم في الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، وذلك رغم التصعيد الميداني في جنوب لبنان. وزارة الدفاع الروسية تفيد اليوم بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح الأربعاء إصابة 3 سفن محملة بشحنات أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في مياه البحر الأسود جنوب أوديسا. ختاماً، تقديرات جديدة صادرة عن معهد ألماني لمكافحة الأمراض تظهر أن عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر الشديدة التي شهدتها ألمانيا في نهاية جوان الماضي كان أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقاً. ووفقاً لأحدث تقرير أسبوعي صادر عن المعهد بشأن الوفيات الناجمة عن الحر، فإن نحو 9600 حالة وفاة تعود إلى الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من جوان الماضي.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: déplacement au pied dans l'eau, ma Amine El Miladi, à la Johara FM.
1: المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة. مستمعينا من آخر الأخبار اللي تبعتوها وموثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك هي الحالة اللي تسجلت حريق هائل بمنزل مواطنة بالمكنين، والسبب الرئيسي كان انقطاع وعودة التيار الكهربائي بفجأة كما نقوله وصورة غير منتظرة وانقطاع الماء في نفس الوقت، وهذا يظهر لي اللي زاد تصين بلة. دونك حبيت نشكر كل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا في الخبر هذايا، شكر كبير برشا للناس اللي حابة تمد يد المساعدة ونقول لهم مشكورين باش نوصلوا أصواتكم بيان سور للمعنية بالأمر. ومرحبا بكم ديما على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800. ذكركم أنه المواطنة هذية بسبب انقطاع تيار الكهربائي والماء في نفس الوقت تحرقت دارها كاملة، دونك بيتسالة وثلاثة بيوت بكلهم تحرقوا بالكامل، وتصاور موجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تتواصلوا معنا إذا تحبوا تمدوا يد المساعدة للمواطنة هذية اللي كما قالت هي رجلها متغرب في الغربة وينجمش يروح لي ظروف خاصة جدا وتلقى روحها في نهار وليلة بلا مأوى لا لها ولا لصغيراتها. دونك مرحبا بكم على 36 300 ألف. باش نكملوا موعدنا توت سويت بالموسيقى في بي دون لو، نرجع لكم بعد لحظات، خليكم معنا.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. موجة
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

معكم في بيي دون لو من جديد مع الأكتواليتي وآخر الأخبار والحملة الوطنية اللي ما زالت متواصلة إلى حد اللحظة هذه. بنشوفوا مع بعضنا لأريانا في إطار متابعتنا وتقديم المعلومة بيان سور لكل متساكني المنطقة هذه وخصوصا اللي عندهم حيوانات أليفة من كلاب وقطط عايشين معهم. ونقول لهم راهو اليوم هو موعد التلقيح المجاني للحيوانات هذوما ضد داء الكلب بولاية أريانا، وهذا حسب البلاغ الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا اللي تنظم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب اليوم الخميس 6 أوت 2026. هذا قاعد يصير في إطار حملة وطنية هي للتلقيح ضد الداء هذا والحماية من مخاطره. دونك اللي يسمعوا فينا في أريانا والولايات ولا المدن المجاورة وينجموا يلتحقوا بالخيمة هذية، علاش ليه؟ خصوصا أنه المندوبية وضحت أنه عملية التلقيح مازالت متواصلة، والمبادرة هذية تندرج في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة داء الكلب والوقاية من المخاطر رمتاعه على الصحة العامة. والتلقيح راهو مجاني أما يبقى ديما إجباري للحيوانات الأليفة باش نحميو أرواحنا. دونك اللي يسمعوا فينا ينجموا يهزوا حيواناتهم لمكان التلقيح في الموعد المحدد ويلقاو الفريق البيطري الغديكة موجود على عين المكان، وباش نعطيكم لادغيس تحديدا قدام المستوصف بدوار خلفة من عمادة بوحنش تحديدا. دونك تنجموا حتى تجوجلي وتلوجوا عليه المستوصف هذية تلقاو لادغيس بالضبط وتتمتعوا بالخدمة المجانية هذية اللي جي في إطار حملة وطنية أطلقتها المندوبية الجهوية والمندوبيات الكل متاع الفلاحة. دونك يعطيهم الصحة وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل مربي الحيوانات الأليفة. ما زلنا معكم بالمشوار، نكملوه بيان سور بالموسيقى على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

0: على جوهر اف ام وختام المشوار اليوم باش يكون متابعاتنا في اطار البحث عن اجابه الحقيقه على تساؤلات المواطنين التوانسه وكل مستمعينا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا في موضوع المال مقصوص النقص والشح في المياه محطه تحليه المياه البحر بسوسه شنو الاشكال اللي فيها الحقيقه النائب بمجلس الاقاليم والجهات حسام المزالي ضيفنا توت سويت على خاطر هو عنده اجابه ويقول انه هذا هو السبب الرئيسي وراء استحاله استغلال المحطه هذه حسام المزالي اهلا وسهلا مرحبا بك على جوهر اف ام
1: اهلا بك اهلا بك اختي سلا اهلا بكل المستمعين
0: مرحبا بك يا سيدي دونك الكل يتساءل ويظهر لي عندك اجابه انت حسام واكيد كل المسؤوليه اللي كنت على خاطر انت قبيله تقول لي اللي انت متاكد بيان سور من معلوماتك ومن مصادرك زاده اللي موثوقه فيها شنو السبب وشنو اللي تم اكتشافه اللي يخلي المحطه نتاع تحليه مياه البحر بسوسه لا يتم استغلالها الى حد اللحظه هذه
1: والله يا اختي سناء ما نطولش عليك الحقيقه نتاع ربي هو المعروف كوننا احنا في تونس اليوم للاسف نعيش في ازمه مياه والماء هو معناتها اساس الحياه الازمه ذي زادت من سنوات قديمه معناتها مع عشرات السنين متتاليه كوننا احنا ما حصلناش استغلال سدود ما حصلناش استغلال مياه الامطار تحصلوا حكي حبت معناتها حبينا كدوله تونسيه تدارك الوضع وفرت محطات تحليه مياه البحر
0: وهذه حاجه
1: عندنا تفتح المحطه عندنا حاجه باهيه برشا عندنا محطه لتحليه مياه البحر معناها في باش توفر الماء المهديه وسوسه والمستير هذه في سيدي عبد الحميد قريبه وين الستاك غادي كملت المحطه صارت برشا تردنا كل كملت بريسك سايي نتصور في ابريل ماي اللي فات ومن بعد كي صار تحليل الماء معناتها اللي تخرج فيه المحطه هذه طلعت فيه ماده تكون خطيرة على الناس ما تنجمش معناها باش تبدا تخدم المحطة هذه دونك لازم نلقى حلول أخرى يعني إذا خاط نجبدوا من أبعد نقطة معناها من البحر باش نبعدوا على الماء للمسخ ولا شنو التسريبات وإلا أي حق الآخر دونك كان بدات المحطة هذه في أبريل ولا في ماي ولا في جمعة تخدم رانا ماناش اليوم في الازمه نتاع نقص مياه سد نبهان اللي كانت تتوزع على الساحل.
0: هو صحيح فما تاخر في دخول المحطه هذه حيز الاستغلال والتنفيذ وذلك علاش قلت لك الناس الكل تتسائل وحنا نتفاعلوا ديما مع مستمعينا كيف يتوجهوا لنا بالسؤال
1: هذا الماده هذه يا حسام. حسب ما سمعت ماده الهيدروكربيون، المهم الماده هذه هي والا غيرها ما يلزمش الماء يوصل للعباد منها باش ما يظهر حتى انسان ما يظهرش حتى بصر العباد دونك يلزم حلول أخرى باش كي تبدا تخدم المحطة بقدرة ربي تبدا الدولة متعهدة معناها كوني باش توفر الماء السليم لكل مواطن.
0: فوالا دونك المادة هذه هي الهيدروكربور لا يمكن أنه الإنسان يشربها ولا يستعملها بيان سور ممكن تكون بترولية.
1: بالطبيعة كي يبدا مثلا فما كبريت في الماء ولا حاجة ما تنجمش أنت عند سلامة الناس فهمت.
0: وأكيد هذية في إطار البحث في البحث زاد على جودة المياه اللي باش توفرها محطة تحلية المياه هذية
1: بطبيعة
0: وحسب المصادر اللي عندك يا حسام واللي أنت أكدت لي اللي أنت متأكد يعني من معلوماتك ومن مصادرك قلت الحل هو أنه يوقع التمديد في قنوات الجلب هذوما يعني يزيدوا يدخلوا أكثر في ماء البحر هكا
1: بالطبع يزيدوا يدخلوا اكثر في البحر معناها يبعدوا على جدار الماء وين التسربات تاع الواد هذاك والتاع الساق والتاع البالك فما
0: وعادي جدا هذايا نعرفوا
1: البابورات الكبار هاكم وكل نبعدوا على التسربات هذيك يعملوا ميزاخات نتصور اطول باش يجوا من البحر معناتها القدام اكثر
0: من العمق اكثر من العمق اكثر وهذه ما يخفيش على حتى حد معناها في اكثر من مناسبه احنا بيدنا في برامجنا نحكيو على تلوث مياه البحر نتيجه مياه الصرف الصحي نتيجه التسربات اللي قاعده تصير ويظهر لي هو بدينا من توا نجنيو في ثمار هالتلوث هذايا انه حتى محطه تحليه المياه
1: تعطينا التلوث هذا باش نثنيو باش نشوفوا منه برشا اضرار مش كان في الماء اللي باش نستعملوه الشيشمه معناها باش نشوفوا منه اضرار مثلا العباد في البحر كي يبدا الماء مسخ كيفاش امراض جلديه باش نشوفوا برشا حاجات هذاك علاش لازمنا الحد منه راهو ثم تسربات قاعده تصير الحقيقه نتاع ربي في التصورات نتاعنا واحنا بلاد سياحيه وبلاد مزيانه ما يلزمهاش تصير اصلا لسلامه المواطن ولسلامه البيئه.
0: هذاك علاش يلزمنا نزيدوا نهتموا اكثر فاكثر بالمجالات هذوما. نشكرك برشا الحقيقه حسام المزالي النائب بمجلس الاقاليم والجهات عن ولايه المستير.
1: بارك الله فيك اختي بربي مثال للتوانسه الكل اللي يسمعوا فينا ديما نحاولوا نخليوا بإذن نظيفه معناها من تلوث الفضلات ابارك التسربات اللي موجوده في البحر ان شاء الله الدوله تلقى لها حل نشوفوا احنا فضلاتنا نطيشوها راهو كل ما تسال سايح يقول لك تونس مزيانه اما مسخه برشا ان شاء الله ناقصوا مع بعضنا يد واحده الناس الكل وتكون بلادنا نظيفه.

التاريخ اليوم الخميس 6 أوت 2026. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والتفاعل مع مختلف أخبارنا. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. متابعة طيبة الباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. ندوة صحفية للغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خصصت للتنديد بمساعي تطبيق معلوم الاستهلاك على قطاع الرخام بأثر رجعي. وأوضحت الغرفة أن هذا الإجراء يستند إلى القانون عدد 62 لسنة 88 و900 ألف. وحذر رئيس الغرفة توفيق بن سعد من انعكاساته الخطيرة على ديمومة المؤسسات الصناعية الناشطة في القطاع وما قد ينجر عنه من تهديد لمواطن الشغل التي توفرها.
2: القانون هذا في سنة 88 معناها تداعياته مش تكون قوية مش تكون مضرة للقطاع. وقانون من 88 ما يعيطون للتطبيق إلا عام 26، حيث الناس ماشي مهية روحها حاجة إلا خارجة على نطاقنا. وبالنسبة لنا احنا ما استغليناهاش، ما حطيناهاش في جيبنا باش احنا باش الدولة باش طالبنا به. فلذا نطالبوا معناها للتراجع فالمراجعة هذه اللي عيطوا لبعض زملائنا. وبالنسبة للجديد مثلا من السنة نشوفوا كيفاش نتحاوروا نتعدلوا نتناقشوا مع بعضنا، واحنا مستعدين مستقبلا اللي مش توظفوا علينا الإدارة احنا قابلين باش نوظفوا على المستهلك، خاطر في الاخر مش المستهلك. المفعول الرجعي معناها ثم نسبة نتاع 25% من رقم معاملات ونسبة 50% من رقم معاملات. معناها بالنسبة لنا احنا معناها عشرات المليارات اللي مش تكون معناها مطالبين بها صناعيين، كل شركة كل واحد وحجمه، واحد ممكن يطالب ب 100 مليون، واحد يطالب ب 10 مليارات، واحد ب 20 مليار. معناها احنا ما صورناهمش باش ندفعوه وما عندناش باش ندفعوه. تداعيات على القطاع، ثم قطاع اللي هو حساس، قطاع اللي هو مضرور معناها من 2010 معناها ضعيف في في في الانتاج نتاعو. بالنسبه لنا احنا مش تكون كارثه اجتماعيه، مش تكون معناها تقريب ممكن 40 50 الف عامل موظف اداري مش يكون معناها زيدوا مع عائلاتهم، مش تولي الله اعلم ممكن يوليوا 100 الف بالعائلات، مش يكون مطيشينك ال 40 الف ومش ندخلوا احنا في افلاس تام الشركه.
1: جمعية وأصوات نساء تعقد يوم الأربعاء المقبل ندوة لتقديم تقريرها السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 25 و2000، إلى جانب الإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية مخصصة لرصد هذه الجرائم وتوثيقها. وتندرج هذه المبادرة وفق الجمعية في إطار مواصلة جهودها لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء في ظل تواصل هذه الجرائم وتفاقمها، فضلا عن استمرار مظاهر الإفلات من العقاب وغياب معطيات رسمية شاملة ودقيقة حول الحجم الحقيقي للظاهرة. دوليا أعربت 8 دول عربية وإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، فيما وصفته الدول المعنية بانتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ختاما، وزير الخارجية السورية سعد شيباني يشدد في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره التركي في أنقرة، يشدد على أن الحكومة السورية تسعى لإنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول.

تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM. موج مع الموجة.

الاثنين والخميس من بعد الساعة 8 ساعتين ليحقق فلوس مع حمزة البلومي. الخميس 6 اوت 2026 اهلا وسهلا بالجميع، سعيد بتجديد لقائنا اليومي معاكم احباء المحقق بلس. هذا الموعد اللي يجمعنا كل يوم الاثنين الخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة لماضي ساعتين، موعد القضايا والتحقيقات التونسية أحيانا العربية والعالمية دائما وأبدا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم أول القضايا اللي نقترحها عليكم بشتزنا للجميلة مراكش، ولكن باش نحكيو على لغز صار في مراكش. لغز صار في إحدى الفنادق وتحديدا في الغرفة 17 من هذا الفندق. لغز الغرفة 17 قصة تسمعوها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع سن والقصة. محقق بلوس تهزنا للمغرب المراكش، وتظهر 14 سبتمبر راح. احنا في فندق قديم وصغير قريب من المدينة العتيقة. عاملة النظافة خديجة بدأت نهارها كما كل يوم في الخدمة، طلعت للطابق الثاني، كملت نظفت بقية البيوت حتى وصلت للغرفة 17. خديجة ما دقتش الباب، مباشرة خرجت مفتاحها وحلت باب البيت، خاطرها كانت متأكدة من موظف الاستقبال اللي البيت هذه فارغة من 8 أيام تقريبا ما سكن فيها حد. المهم دخلت خديجة، وإذا بها ما تكملش حتى خطوتين وثواني وصوت صياحة يسمع الوتيل الكل، الموظفين الحرف الكلهم شاو يتجراو للبيت 17. خديجة لقت روحها قدام جثة راجل طايح في القاعة على ظهره بين الفرش والطاولة ودمه ناشف، وكأنه الوفاة صارت عندها مدة. موظف الاستقبال أهبط يجي

يجري للريسبسيون واتصل بالشرطة اللي كانوا حاضرين على عين المكان دقائق قليلة بعد البلاغ. في بداية الأمر المحقين باش يحاولوا يتعرفوا على الضحية من خلال العملة في الفندق وحتى من خلال بقية الحرفاء. على ما يبدو سيد معروف بيناتهم. نحكيه على مصطفى عمره 45 سنة، سمسار عقاري، سمسار شعبي معناتها، ما عندوش بيرو ولا يخدم في وكالة ولا شركة معينة، لكن عمل اسم في المنطقة ومعروف برشا بين الناس اللي تبيع وتشري العقارات والأراضي في مراكش. ديما موجود في الفنادق والمقاهي السياحية، بما أنه كان يتعامل برشا مع الأجانب اللي يحبوا يستثمروا في العقارات في المغرب، ولا مع المغاربة اللي هما يسكنوا في الخارج ولكن يحبوا يعملوا استثمار في بلادهم. الحقيقة من خدمته دخل مبالغ معتبرة وعمل شبكة علاقات كبيرة، وفي نفس الوقت صنعت له زادة هذه المهنة أعداء. فما سماسرة كيفوا اللي كانوا يشوفوه منافس مهم، وبالناس تحاول تعاون ويدخلوا زادة في بيعة وشرية ويوعدهم بعمولة. لكن كان معروف عليه زادة يرحمه أنه أول ما تكمل الصفقة يجبد بها حسيله. بعد ما تعرفوا المحققين على هوية الضحية انطلق التحقيق رسميا، تم تطويق طبعا الفندق بالكامل وانطلقت المعاينات. بداية بدأت الأمور بجثة الضحية. مصطفى كان متعرض لضربة على رأسه من تالي، ضربة واحدة كانت كافية لإنهاء حياته. أما بخصوص مسرح الجريمة فإنه البيت كانت طبيعية، كل شيء في بلاستو، ما كان يظهر فما أي علامة من علامات مثلاً الصراع، حاجة مكسرة. بالتثبت من الجثة لاحظوا المحققين أنه منقالة مصطفى في ديه، أنه عنده خاتم لابسه في بلاستو، استوشه ما زال في بلاستو وفيه الفلوس. هذيك علاش تم استبعاد فرضية السرقة؟ باستجواب موظف الاستقبال على الغرفة هذه رقم 17، شكون الحريف اللي مسجلة باسمه، باش يأكد لهم أنه البيت هذه ما تسكنتش عندها 8 أيام، وحتى مفتاحها كان معلق في الاستقبال. المحقق المسؤول على هذه القضية كان يعرف مليح أنه الفنادق الصغيرة هذه يتعاملوا برشا تحت الطاولة، مش كل حاجة تتسجل في السجلات ولا في السيستم. يعني نجم يكون فما حريف دخل الوتيل من غير بطاقة تعريف وعطاوه بيت تحت حس مس تحت الطاولة، ولا ناس تدخل وتبيت والبيت تبدأ مقيدة باسم شخص آخر، ومرات موظفين غادي في الوتيل يعطيهم فاتح البيوت مقابل فلوس بطبيعة الحال ويخلصوا من غادي لغادي حسيل. وذك علاش المحقق منع أي شخص موجود في الفندق من الخروج ما غير ما يعطي اسمه يوري بطاقة تعريفه. نرجع توا الغرفة 17، يعني مسرح الجريمة. بين الحاجات اللي تم العثور عليها زوز كيسين تاي، واحد فارغ وثاني ما زال فيه شوية. فما زاد باكو دخان فيه 3 سواقر، وفما زوز بونتات دخان بجنبها. المعلومة المهمة لهنا اللي عائلة مصطفى ستؤكد لاحقا للمحققين أنه مصطفى ما يتكيفش، يعني على الأغلب الدخان هذا متاع الجيني. واحد من المحققين استغرب من حاجة في البيت. مش قلنا اللي قالوا لهم في الوتيل اللي البيت هذه مسكرة عندها قرابة 8 أيام، لكن فما حاجات في البيت توحي برواية أخرى. مثلاً الفرش كان مفرعس، بالتالي كأنه فما شكون بيت في البيت، الفيوزة اللي بحذا الفرش تخدم. كل هالمعطيات خلت المحققين متأكدين أنه كان فما شكون في هالبيت. هما كيفاش تيهاو مفتاحها معلق عندهم اللوتة في الريسبسيون؟ مش تأكد من هالموضوع المحقق طلب مفتاح هالبيت هذه رقم 17 باش يشوفوا شنو يحل. حطوا في الباب ودوروا ما دارش. هو بيت مفتاح البيت 17 ما يحلش البيت 17. شيشوف هل المشكلة في المفتاح وإلا المشكلة في الكوبة؟ وبدأ
باش يجرب هالمفتاح هذايا في البيبان الاخرى. مشى للبيت المقابلة، الغرفة المقابلة هي رقم 16، حط المفتاح هو دور والباب اتحل. الغريب أنه وقت اللي جربوا مفتاح البيت 16 في باب الغرفة 17 اللي صارت فيها الجريمة، إيش صار؟ صحيت الباب اتحل. باستجواب عميلة النظافة على هالموضوع، باش تأكد للمحققين أنه هذه أول مرة تصير، عمرها ما شافتها، عندها سنين تخدم في هالفندق، مفتاح 16 يحل 16، مفتاح 17 يحل 17، وعندهم مفتاح واحد قالت يحل البيوت الكل اللي هو معروف هذاك، يستعملوه العمال كمفتاح احتياط. بالنسبة للمحاقين فما تفسير واحد للي صار، عارش كان انت زادة راك فكرت فيه، الجاني بدل النوامر البيوت على البيبان باش يظلل التحقيق ويخلي الشرطة تمشي في طريق غلط. يعني الغرفة 17 هي في الأصل الغرفة 16، والجاني قلب النوامر مش يظهر أنه الجريمة صارت في بيت من المفروض تكون فارغة وعندها 8 أيام وما فيها حد. عرفنا إذن أنه البيت في الأصل ما هيش 17، هي البيت عدد 16. خلال البحث في سجلات الفندق باش يكتشفوا المحققين اللي البيت 16 كان ماخذها شاب اسمه سعيد، عمره 37 سنة. سعيد هذا جيد توريستيك وهو من معارف الضحي. المهم سي سعيد ومصطفى تربطهم ببعضهم علاقة مهنية، بما أنه سعيد يتعامل مع السياح ومرات يعرفهم على مصطفى إذا يكونوا يفركسوا على دار ولا أرض باش يشريوها. واحد من الموظفين في الفندق باش يأكد للمحققين أنه جمعة التالي سمع مصطفى وسعيد يتعاركوا قدام لوتي. أيوة على شنو يتعاركوا؟ قال له حسب ما فهمت النقاش بيناتهم كان على كوميسيون عمولة، مصطفى كان واعد بها سعيد، ومصطفى قال له ما عندك عندي حتى فرانك وما وعدتك بحد شيء. وفي آخر النقاش راني سمعت سعيد هدد مصطفى قدام ناس داير في الشارع وقال له أنا نعرف كيفاش ناخو حقي منك. الجملة هذه كانت كفيلة باش تخلي المحققين يعتبروا إذن السعيد مشتبه به في هذه الجريمة، خاصة بعد ما سألوا عليه المحققين في الأوتيل وأكدوا لهم الموظفين أنه سافر عنده 3 أيام الورزة زيت يخدم مع مجموعة سياح ومن المفروض يجي اليوم. أيوينه؟ ما جيش. هذاك علاش المحققين نسقوا مع زملائهم في ورزة زيت أين تم إلقاء القبض عليه وجابوه للتحقيق. هاي سي سعيد، وينك وشنو علاقتك باليسار للضحية؟ في التحقيق معاه سعيد إذن مش يأكد للمحققين أنه كان ماخذ البيت رقم 16 في الفندق، وقال خرجت منها نهار الاثنين 7 متاع الصباح، أما خليت له شوية من دبشي فيها وصحيح تعاركت مع مصطفى، أما راو تعاركنا وهددت وربما سيد المحقق خاطر قلبني في فلوسي، أما صدقني خاطيني والله خرجت من بيتي ومشيت مع السياح الورزة زيت وما عندي حتى علاقة باليسار. من خلال البحث تأكدوا المحققين من توقيت رحلته، وتأكدوا أنه بات في فندق في ورزة زيت بشهادة 10 أشخاص كانوا معاه، لكن ما زال لم يتم استبعاد سعيد بما أنه المحققين كانوا في انتظار تقرير الطب الشرعي باش يحدد وقت الوفاة. وصدر التقرير. التقرير حدد سبب الوفاة ساعة على أنه ضربة قوية على مستوى مؤخرة الرأس باستعمال جسم صلب، ضربة أفقدته الوعي في ثواني ومن بعد نزف حتى فارق الحياة. التقرير أثبت عدم وجود جروح دفاعية، وأكد زادة أنه الوفاة صارت قبل 24 ساعة من اكتشاف الجريمة، مما يؤكد حجة غياب سعيد. سعيد اللي غادر الفندق كيف ما قلنا 3 أيام قبل اكتشاف الجثة. في المرحلة هذه المحققين كانوا في انتظار نتائج التحاليل اللي تعملت على كيسان التاي وبونتات السواقر. الحمض النووي اللي على البونتا لم يتطابق مع الحمض النووي المصطفى وبقى لحد اللحظة مجهول، أما كيسان التاي
واحد فيه بصمات مصطفى والثاني عليه بصمات شخص آخر ماهوش موجود في سجلات الشرطة. هنا جاء الوقت بالنسبة للمحققين لاستجواب زوجة مصطفى. مارتو أكدت لهم أنه رجلها خرج من الدار مع 6 تاع العشية وقال لها اللي هو عنده موعد خدمة مع راجل أجنبي باش يبيع له دار، ومن وقتها ما رجعش. بعد سماع مارتو المحققين فتشوا دار مصطفى فماش ما يلقوا أي دليل يوصلهم الخيط في القضية. بالبحث

يخدم في الوتيل هذا من 3 سنين. شاب هادئ رزين خدام ديما مبتسم. حسب شهادة زملائه في الفندق، عبد الجليل عمره لا عمل مشكلة ولا سمعوا صوته عالي. أكدوا زادة زملائه للمحقين أنه عبد الجليل مرات يسمسر في العقارات، هكا خدمة يدبر بها راسه بخلاف خدمته في الوتيل ويزيد شوية في مداخيله. باستجواب عبد الجليل بشي أكد للمحقين أنه ما عنده حتى فكرة الورقة اللي لقاوها شنية يقصد بها المرحوم. اتسالوا أنت فلوس؟ لا ما نسالوش فلوس. ما لشنو حكايتهم هذوما الفلوس اللي كتبهم باسمك؟ ما نعرف عليه سيد المحقق، أنا وياه صحايبات. يجي هو يخدم في الوتيل هنا ومرات يجيب لنا حرفاء معناها باش يبيتهم أجانب، لكن عمري ما صارت بيني وبينه معاملات ولا أي كلمة معناها. أصلاً سيد المحقق عندي مدة ما قبلتوش، في ليلة الجريمة أنا كنت واقف هنا في بلاستي في الريسبسيون، تي ماريتوش أصلاً كيف تخلي الوتيل. مالا كيفاش تخلي؟ حسب كلامه ينجم يكون دخل من الباب الخلفي ولا من باب المطعم يعملها ساعات. رغم إصراره على براءته إلا أنه المحقين مش باش يستبعدوا عبد الجليل من قائمة المشتبه فيهم، وطبيعة الحال باش ياخذوا منه عينة حمض نووي وياخذوا منه بصماته. لكن المحقين استغربوا من حاجة في كلام عبد الجليل. إذا مصطفى جال الفندق باش يقابل حريف أجنبي، علاش دخل من الباب الخلفي؟ إجابة على هالسؤال اكتشفوا ألي مصطفى ومولى الوتيل اسمه سي العربي يتقابلوا بارشة المدة الأخرى، وأغلب لقاءاتهم تكون سرية. ذيك علاش كان ديما يدخل من الباب الخلفي؟ اكتشفوا المحاقين اللي مصطفى سبق وعرض على العربي باش يبيع الوتيل عنده مستثمر فرنساوي يحب ياخذ، لكن العربي ما حبش، قال له الفلوس اللي عارضها عليا شوي. مصطفى شد صحيح في العربي باش يبيع الوتيل، وقال له راهو باش يجي نهار ويلزمك تبيعه، راهو ماكش قاعد تربح منه في حد شيء، وزيد هاك غارق في الكريديات. وفي محاولة منه لإقناعه اتناقشوا على الموضوع، وسمعهم موظف في الوتيل وهو اللي اعطاه للمحقين المعلومات هذه اللي قلتها لك. هذاك عليه تم استدعاء سي العربي للتحقيق. آي سي العربي، ما هي أقوالك؟ عربي باش يأكد الكلام اللي قاله الموظف، لكنه باش يعطي للمحقين حجة غياب، باش يقول لهم أنه نهار الجريمة ما مشاش أصلاً للوتيل ومرته شهدت معاه بخصوص هالموضوع. في الأثناء صدرت نتائج الحمض النووي والبصمات اللي تعملت على إذن العامل الاستقبال، والنتائج أكدت التطابق مع الحمض النووي والبصمات العبد الجليل موظف الاستقبال. أيست إجانا الناس عبد الجليل. بعد مواجهته بنتائج التحاليل بدل عبد الجليل الرواية. مش قلنا في المرة الأولى قال ما ريتش مصطفى أصلا كي دخل الوتيل؟ أي المرة هذه قال اللي هو نهارتها جه تليفون على الفيكس من مصطفى، علموا فيه اللي هو جاي للوتيل باش يقابل شكون. ما قالوش شكون، اما قالوا حذر لي بيت فارغة. عبد الجليل اعطاه مفتاح البيت 16، خاطر عارف اللي البيت فارغة، وسعيد اللي مسجل البيت باسمه سافر على روحه. عبد الجليل قال كيف طلع مصطفى للبيت، صحيح مشيت بحذاء سيد المحقق، عملت سيجارو وشربت كويس تاي، ما بطل على روحي، ما نعرفش السيد اللي كان معاه وإلا اللي كان يسنى فيه أشكون. الرواية هذه لم تقنع المحققين أطلاقا، وبالسين والجيم عبد الجليل انتهى بالاعتراف أنه هو اللي قتل مصطفى. عبد الجليل قال للمحقين في اعترافه أنه أشهر التالي في الوتيل تعرف على راجل فرنساوي اسمه بيير، وحسب ما فهم من بيير أنه حاب يشري دار في مراكش. وقتها عبد الجليل عرف بيير على مصطفى، والمفاهمة كانت بيناتهم كالتالي: عبد الجليل يعرف مصطفى على ناس تحب تبيع وتشري، وإذا تمت البيعة ياخو نصيبه، ياخو كوميسيون، تعرف أنت دار.

0: تسوى مئات الملايين، الكوميسيون نتاعها معتبرة تسمسيرة باهية. المهم اتقابلوا مصطفى وبيير وصارت المفاهمة بيناتهم، ورجع بيير لفرنسا على أساس باش يحضر الأوراق اللازمة ويرجع للمغرب يتمم البيعة. عبد الجليل كانت عنده برشا ديون ويشوف في هالتسمسيرة هذه منفذ باش يخلص بيها جزء كبير منها، لكن اللي صار عكس اللي توقعوا تماما. قال كي تمت البيعة مصطفى اللي هو ضرب كوميسيون بعشرات الملايين أعطاه لعبد الجليل 900 دينار، حاجة مالها معنى مقارنة باللي مفروض ياخذه. هذاك عليه عبد الجليل ما سكتش وبقى يطالب في مصطفى ببقية المغرب مبلغ، لكن مصطفى قال له ما عنديش، واللي تفهمنا عليه اعطيتهولك، وما عندك ما تسالني وذاك حقك، شنو تحب مثلا نعطيك على خاطر جبت لي الراجل. عبد الجليل كان يستنى اي فرصه يشوف فيها مصطفى باش يعاود يجبد له الموضوع فماشي ما ربي يهديه، لكن في كل مره مصطفى يتهرب. كيما لقى معاه حتى حل، عبد الجليل استنبط فكره، كلم مصطفى على تليفون الفيكس وقال له الي بيير رجع من فرنسا ويحب يقابلك، هاو يستنى فيك بحذينا في الوتيل في البيت 16. هذه كانت بالنسبة لي أحسن طريقة يستدرج بها مصطفى باش يقابله. وصل مصطفى الوتيل، طلع للغرفة 16، حلوا عبد الجليل الباب، قال وين يدخل بيير هاو، قال لي دقيقتين ويجي. اقعد مصطفى مع عبد الجليل، شربوا كويس التاي، وهنا عبد الجليل صارح مصطفى وقال له يا مصطفى راهو حكاية بيير جاي ما فهمش منها، راني أنا جبتك لهنا باش نفضوها وتكمل لي فلوسي. لكن بنفس الطريقة مصطفى عاود جاوب وهو غاضب وقال له كيفاش تضيع لي وقتي ما فماش فلوس، وقال له اسمعني كان ما زلت باش تعاود لي هدرة الفلوس هذية هاو باش نشكي بيك للعرب يعرفك، وتو نقول له راك تدبر في راسك من الحرفاء اللي لهنا في الوتيل. وبدا النقاش بيناتهم يكبر، وقام مصطفى باش يخرج وعبد الجليل يقوم معاه ويشدوا من يديه بقوة، وهنا مصطفى ينطروا ويدزوا ويعطيه بظهره وجي خارج من البيت. من الغش عبد الجليل يهز تحفة موجودة في البيت هكا على شكل حصان، هزها من فوق الطاولة وجباد ضرب بها مصطفى على راسه، ضربة واحدة قوية كانت كافية لإنهاء حياته. عبد الجليل قال كيف شفت الدم خفت، دخلت بعضي ما عرفتش شنية نعمل، أما باش يربح الوقت ويخلي العمال النظافة اللي فم دو ميناج ما يدخلوش للبيت، قال قلبت النوامر الموجودة على البيبان، قلب بالبيت 16 والبيت 17 على أساس البيت 17 فارغة. يتعدى الوقت وما فاق حد بالجريمة، جاته الفكرة أنه يخلي كل شيء على ما هو عليه، خلى أرقام البيوت مقلوبة، وحتى إذا جات الشرطة وفاقت بالبيوت مقلوبة تو يعرفوا أنه البيت هذيك باسم سعيد، وهكا كل الشكوك تتوجه لسعيد ويخرج منها هو كالشعرة من العجين. في النهاية توجهت تهم القتل العمد ومحاولة تضليل العدالة وتوجيه الشبهة نحو أشخاص أبرياء لعبد الجليل، وعلى هذا الأساس تم الحكم عليه بالسجن المؤبد.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: Amsel Vallumi.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين، وبعد قضيتنا العربية الأولى وقيت نهزكم للولايات المتحدة الأمريكية. محامي اسمه ريتشارد كان ضحية ترصد، فمن كان يترصد بهالمحامي وعلاش؟ من كان يترصد بالمحامي ريتشارد؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة كانساس في ولاية الميسوري، وترجع بينا لنهار 5 ماي 2000. احنا في وقت بوز الفطور، وقت اللي موظفين في شركة محاماة، مكتب محاماة، تسمى شركة محاماة عادة في أمريكا، كملوا فطورهم ورجعوا للشركة. لكن فجأة السكرتيرة أول ما دخلت سمعت أصوات غريبة خارجة من البيرو المدير ريتشارد أرميتاج. بالوقت مشيت تجري للبيرو، أول ما حلت الباب اتصدمت بمشهد مستحيل تنساه. ريتشارد كان طايح في القاعة ورا بيروه، الدم في كل بلاصة، وهو يئن ويتنفس بصعوبة. خرجت السكرتيرة تجري وعيطت لشريكه، وهو زاد اسمه ريتشارد، أما ريتشارد باكلي. باكلي مشى يجري للبيرو، أول ما شاف المشهد الصادم أطلب منها تكلم الإسعاف. في الأثناء حاول باكلي يعمل الإسعافات الأولية ريتشارد، والإسعاف كانوا حاضرين دقائق بعد الاتصال بهم وطاروا بريتشارد للسبيطار. دخلوه مباشرة لغرفة العمليات. ريتشارد كان مضروب على رأسه وضربات قوية برش، ورغم المجهود اللي قاموا به الأطباء إلا أنه فارق الحياة أثناء العملية. تقنية بشرع الأولي كشف لريتشارد تعرض لتسعة ضربات على رأسه باستعمال جسم ثقيل، على الأغلب يكون مطرقة أو حاجة شبالها. الضربات كانت عنيفة بشكل يوحي أنه اللي قام بهالجريمة كان يكن حقدا كبيرا للضحية. لكن الغريب أنه ما كانش على الجثة أثار مقاومة، لا فما خدوش، لا جروح دفاع، ولا حتى علامة تدل أنه ريتشارد حاول يدافع على روحه. كانه مش عارف من الضربة الأولى طاح، قبل حتى ما يفهم شنو صاير له حسين. ريتشارد أرميتاج اللي نحكيه عليه عمره 51 سنة، هو محامي وكان مهتم بالأساس بقضايا التبرع بالأعضاء وزراعتها، زراعة الأعضاء. هو بيدو كان متبرع، ودايور بعد وفاته باش ينقذ ثلاثة أرواح، ثلاثة من الأعضاء متاعو تم التبرع بهم لثلاثة من الناس. المهم ريتشارد زاد معرس وعنده 5 صغار، 3 أولاد وزوز بنات. خبر وفاته صدم العائلة وكل أهالي مدينة كانساس اللي يعرفوا ريتشارد. الرأي عام كان مصدوم، خاصة من وحشية الجريمة، وزيد كيفاش يصير هجوم على محامي في بيروه في عز النهار. الغريب بالنسبة للمحققين أنه الجاني دخل البناية اللي كلها بيروات من غير ما يلفت انتباه حتى حد. الأغرب أنه آثار الدم تقف في البيرو. باستجواب العاملين في العمارة الكل باش يأكدوا أنهم ما لاحظوا حتى تصرفات شخص غريبة، وإلا واحد خارج مزروب، وإلا واحد دبش وخرج مسخ بالدم، لا. لكن خبراء تناثر الدم كان عندهم تفسير للموضوع، ودايور تو نرجع لك عليه بعد شوية بأكثر تفاصيل. أما توا نكتفي بأن نقول لك لخبراء التناثر الدم، هذه من الخبرات اللي في أمريكا، في بعض دول أوروبية، في أمريكا ما تسألنيش احنا على هذه الخبرات، معناش خبراء في تناثر الدم. تاش معناها هذايا مختص بشي حدد بناء على نقط، بناء على انتشار نكت الدم، بناء على مسار الدم، قادر أن يحدد الضربة منين وباش وغير ذلك من التفاصيل. حسيلو خبراء قالوا أنه الجاني استعمل مطرقة في الجريمة وبالتالي مش بالضرورة يتمسخ بالدم. كيفاش؟ استنى شوية تو بعد نرجع نفسرلك. الضربات القوية باش نقول لك تو برك تخلي الدم يتناثر بعيد على الضحية، وإذا تناثر بعيد على الضحية فهو يتناثر بعيد على الجاني، وهذا خلى المحققين يقتنعوا إلي الجاني ينجم يكون خرج من البيرو بكل هدوء كأنه ما صار شيء ولم تكن عليه آثار دم. إذن لحد اللحظة المحققين ما زال ما عندهم حتى فكرة إيش كون الشخص اللي عنده مصلحة في قتل ريتشارد. أذك عليش جاء الوقت بالنسبة ليهم بش يحلوا الكتاب على الضحية. حسب المعطيات اللي عرفوها المحققين من خلال السماعات الأولى، ريتشارد كان محامي محترم هادئ معروف بأخلاقه، ما عندوش عداوات واضحة، حياته العائلية كانت مستقرة، معرس بكفي وعندهم بنية اسمها ألي، أما أولاده الأربعة الأخرين فجابهم ريتشارد من زواج سابق. حسب اللي فهموه المحققين، ريتشارد عايش مع مرته وصغار وحياة سعيدة، الكوبل ما يعرفوش مشاكل تذكر، وحتى مع طليقته الأجواء كانت كلها احترام. تم سماع مرته كفي، تم سماع طليقته، وتم سريعا استبعادهم من قائمة المشتبه فيهم، خاصة أن الزوز كانت عندهم حجج غياب قوية وثابتة. حياة ريتشارد الشخصية إذن تبدو عادية، هذيك علاش المحققين باش يركزوا مع الجانب المهني، حياته المهنية زعما شني حوالها. أول حاجة عملوها هي مراجعة جدول مواعيده. في الوقت اللي صارت فيه الجريمة الجدول كان فارغ، يعني ريتشارد ما كان يستنى في حتى حد وما عندوش موعد وقتها. بخلاف جدول المواعيد المحققين تفقدوا سجلات مكالماته، اتضح أنه آخر مكالمة عملها كانت مع ماضي ساعتين ودقيقة، معلومة باش تعاون المحققين في تحديد وقت الجريمة. بما أنه تم اكتشاف الجريمة مع ماضي ساعتين وثلاثين دقيقة، والمحققين أول ما وصلوا لمسرح الجريمة باش يلاحظوا الدم كان متخثر شوية، يعني بدا يشيح. إذن حسب التقريم الجريمة صارت بعد المكالمة الهاتفية بالضبط. باستجواب شريكه في الخدمة المحامي الآخر ريتشارد الآخر ريتشارد باكلي باش يأكد للمحققين أن وقت الجريمة هو خرج يفطر البرة. السكرتيرة باش تقول لي هي كانت زادة في بوز الفطور خرجت تفطر البرة. حب يقول وقتها ما كان فما حد في البيرو إلا ريتشارد، خاطر البيرو راهو ما يخدموا فيه كان ثلاثة من الناس، لي دو ريتشارد الشركاء مع بعضهم والسكرتيرة. في المرحلة هذه اكتشفوا المحققين أن ريتشارد بخلاف خدمته في قضايا الأعضاء كان مهتم زادة بحاجة يسميوها قضايا تحصيل الديون. هذه قضايا بالأخص لصالح الأطباء والكلينيك والشركات الطبية، يعني في كل مرة شخص ما يدفعش الديون اللي عليه كان ريتشارد هو اللي يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة، يبعث تنبيه ويقابل مرات أشخاص مديونة الحرفاء، حاجة بطبيعة الحال تنجم تخلق له عداوات. منه مثلا راجل اسمه لو كامبل، حسب كلام السكرتيرة سيلو هذايا كان عصبي بشكل كبير وكان مديون الكلينيك، وريتشارد كان تعامل معاه في الإجراءات القانونية ونبه عليه باش يخلص ديونه. لو اتصل بمكتب المحاماة أكثر من مرة وكان يصيح ويسب لدرجة أنه هدد ريتشارد حسب ما قالت السكرتيرة. بالنسبة للمحققين إذن هذا كان أول مشتبه به رسمي، أخذوا إذن بتفتيش داره وانطلق المحققين في البحث على أي دليل يقدم بهم خطوة في القضية. على ما يبدو بحثهم جاب نتيجة، بما أنه سيتم العثور على سورية وسروال متعلو ملطخين بالدم. تبعثوا مباشرة للتحليل وبعد أيام طلعت النتيجة. الدم الموجود على حوايج لو ما كانش دم ريتشارد، اتضح انه الدم يرجع لملاه، يرجع لو كامبل بيدو. في الاثناء المحققين راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مدخل العمارة، كانوا يستنوا أنهم يشوفوه لو هذايا داخل البيرو في الوقت اللي صارت فيه الجريمة، لكن تسجيلات الكاميرات ظهرت شخص آخر في كلوار البيرو، لو ما فماش، لكن اللي فما هو ريتشارد باكلي، شريك ريتشارد اللي تقتل، شريكه في مكتب المحاماة. واللي جذب انتباه المحققين هو الوقت اللي ظهر فيه باكلي في الكاميرات، وقت كان مخالف تماما للوقت اللي اعطاه للمحققين وقت اللي استجوبوه. ما هو في الاول باكلي قال للمحققين اللي هو خرج من البيرو باش يمشي يفطر مع ماضي ساعتين غير درجين، وهكا ولا. لكن التسجيلات بينت انه خرج من العماره حوالي ماضي ساعتين وستة دقائق. وريتشارد كما قلنا آخر تليفون عمله كان مع ماضي ساعتين ودقيقة. يمكن درج فرق توقيت يظهر لك مش كبير، لكن بالنسبة للمحققين الدرج هو كافي للقيام بجريمة. باستجواب باكلي للمرة الثانية باش يسألوه المحققين إذن على فرق التوقيت، هو باش يقول الحق سيد المحقق ممكن غلط في التوقيت، يا خير شد منقالة معناها خرجت ماضي ساعتين غير درجين، ولا خرجت ماضي ساعتين، ولا ماضي ساعتين ودرج، حسب التقريب أنا قلت خرجت ماضي ساعتين غير درجين، يعني ماني شد منقالة وقتش خرجت نفطر. لكنه باش يأكد للمحققين أنه ما عنده حتى صلة بالجريمة، بل وزاد أعطاهم خط سيره. قال وقت اللي خرجت من البيرو كنت نسمع في ريتشارد يحكي في التليفون، قال توجهت أنا المطعم فاست فود مقابل الشركة، وبعد مشيت المغازة قريبة قضيت قضيات للبيرو بلا ما رسائل محقق، هاو عندي الرسيو كانت حبايات فاضل. ها وفعلا الرسيو أثبت أنه باكلي كان في المغازة مع ماضي ساعتين واثنين وعشرين دقيقة. كمل وقال أنه من بعد رجع للعمارة اللي فيها بيروهم، وقف قبل ما يطلع عمل سيجارو، حتى للي شاف السكرتيرة جاية. قال وقتها طلعت أنا وياه، وقتها اكتشفت هي الجثة وعيطت لي وبصياحها وكذا، مشيت نجري والبقية تعرفوها. التسلسل الزمني للأحداث حسب ما حكاه باكلي للمحققين في روايته منطقي جدا، لكن مع ذلك قرروا المحققين يحلوا الكتاب عليه. الشركاء الزوز ريتشارد وريتشارد كان يظهر أنهم ماشيين الشركة بشكل مميز. ريتشارد المرحوم كان مسؤول على قضايا الأعضاء في الشركة وكان محامي ناجح جدا، أما ريتشارد باكلي فكان مسؤول على القضايا المدنية، لكن الحقيقة كان يضلع كمحامي ضعيف، وكان مصروف جي بشكل كبير، كان يصرف في برشا فلوس حتى في القضايا اللي يأخذها في أمريكا. رأوا المحامين ومصاريف القضاء شيء رهيب، رأوا الشهود يلزمهم فلوس، الخبراء يلزمهم فلوس، الاختبارات يلزمها فلوس وغيره، لكن كان يخسر أغلب القضايا اللي يترفع فيهم، بالتالي تقريبا كان يخسر في الشركة أكثر من يدخل لها فلوس. بعد ما عرفوا المحققين المعلومة هذه عملوا طلع على الوضعية المالية متاع الشركة، واتضح أنه باكلي تراكمت عليه ديون بأكثر من 250 ألف دولار، وكان كل مرة يتسلف فلوس باش يغطي الخسائر المادية، وهكاك يزيد ديون على الديون. من خلال استفسار بسيط من الكونتابل متاع الشركة فهموا المحققين أنه ريتشارد أرميتاج الضحية ما عادش عاجبه الوضع، وصل في مرحلة ما عبر ريتشارد الشريك متاعه أنه ما عادش عينه باش يغطي على الديون اللي هو متسبب فيها، ولا يفكر جديا باش يفض الشراكة بيناتهم. أما إذا تفضت الشراكة باكلي باش يبقى دون مصدر دخل، وهنا يجي اكتشاف آخر مهم. بما أنه باكلي هو الشريك ريتشارد في مكتب المحاماة، كان هو المستفيد الوحيد من مبلغ التأمين على حياة ريتشارد بقيمة 150 ألف دولار. كان هذا بالنسبة للمحققين دافع واضح وصريح للقيام بجريمة في حق شريكه. لكن رغم كل هذه المعطيات، المحقين ما كان عندهم حتى دليل مادي واضح يخليهم يوجهوا الاتهام البكلي. لا عندهم سلاح جريمة، لا بصمات، لا شهود، خاصة أنه لحظة اكتشاف الجريمة مظهر باكلي زاد الخارجي كان طبيعي، حويجه كانوا نظاف من الدم، ساكو تم تفتيشها كيف نظيفة، إيديه ووجهه طبيعيين، لا فيهم خدوش لا جروح. وبما أنه القضية بدأت تدخل في طريق مسدود، قرروا المحقين ما يخليوا حتى شيء للصدفة ويتأكدوا من كل الفرضيات. هذاك علاش اتبعثت لبسة باكلي مع ذلك للتحاليل الفنية. من أول لحظة تحط فيها دبش باكلي تحت المجهر والتقنيات اللي تكشف الدم في الحوايج، ظهرت للخبراء بقايا عم تظهرش بالعين المجردة، بقايا صغيرة برشا، بقايا دم. بالنسبة للخبراء بقايا الدم هذه تفسرها العملية اللي صارت بها الجريمة. بقايا الدم اللي كانت على حوايج باكلي صغيرة برشا ومنتشرة في أماكن متعددة، في سروالو الجين وفي سوريتو، يقول الخبراء أنه تناثر الدم بالطريقة هذه سميوه تناثر دم عالي السرعة. يصير إلا ما يكون الشخص قريب برشا من مصدر دم قاعد يتعرض لضربة قوية. يعني في حالة باكلي الدم كان موجود بين في وسط الحوايج، ماهوش يظاهر، مما يؤكد أنه قطرات الدم كانت سريعة وقوية، عكس الدم اللي يكون بضربة خفيفة يكون ظاهر في الحوايج ويكون التخ التخ بلايس بلايس كبار. في سروال باكلي صباته وسوريته تم العثور على 61 بقعة متاع دم مش ظاهرين بالعين المجردة. ومن خلال فحص الحمض النووي سيتضح أن الدم هذا هو دم ريتشارد أرميتاج الضحية. للمرة الثالثة تم استدعاء باكلي للاستجواب وبمواجهته بالأدلة الجديدة. باكلي باش يفسر للمحققين سبب وجود الدم على حوايجه. سهل سيد المحقق، موضوبا ما وصلنا للبير وانا والسكرتيرة واكتشفنا جثة ريتشارد، هي مشيت تتصل بالاسعاف وانا حاولت نفيقه. في الاول كنت نصفق هكا بقوة فماشي ما يفيق ولا يعمل لي اي اشارة انه واعي، وممكن في اللحظة هذه وانا نصفق مسخت يدي بالدم متاعه وبني هزيته، وكما صخت يدي وانا نصفق تنطر علي الدم في حوايجي. بعد روايته هذه المحقين ثبتوا فيها ربما تكون صحيحة وقرروا يعملوا تجربة. جابوا شخص لبسوا حوايج كما باكلي، قعد على ركبته في نفس وضعية باكلي، في بلاصة الدم استعملوا مواد أخرى باش يحددوا بها مسار الدم، باش يعرفوا من يده كيف يصفق الوين باش يتناثر. والتجربة أكدت أنه في الوضعية اللي كان قاعد فيها باكلي وصفق كان الدم باش يتناثر من يده لفخذه ولا كرشه، لكن مستحيل يكون في سرواله من لوطة ولا في بلايس من سوريته، ومستحيل أكثر أنها توصل حتى لصباته. الخبراء أجمعوا على احتمال واحد، بقايا الدم هذه ما تنجمش تكون إلا إذا كان باكلي قاعد بجنب ريتشارد وهو يوجه له في الضربات بالمطرقة. رغم إصراره على الإنكار وعدم اعترافه بالجريمة، إلا أنه المحققين وصلوا لتصور السيناريو اللي صار. حسب روايتهم نهار الجريمة باكلي خبى المطرقة وسط ساكو ومشال الخدمة بشكل طبيعي، استنى البوست على الفطور باش يفرغ البيرو، خرجت السكرتيرة تفطر، جاب باش يدخل البيرو ريتشارد، سمعوا من وراء الباب يحكي في التليفون، استناه يكمل تليفونه، دخل بحذر. ريتشارد وقتها كان عاطي بظهره للباب، قاعد على بيروه وحال الأورديناتور متاعه. فجأة باكلي ضرب ريتشارد ضربة قوية على راسه من تالي، ريتشارد طاح بالوقت. وقتها كمل عليه باكلي بالمطرقة مرة، اثنين، 9 مرات حتى أنهى حياته. بعدها رجع البيرو حط المطرقة في ساشي وخبى الساشي في ساك، وهذا يفسر عدم وجود قطرات دم في القاعة في الكولوار، وخرج من البيرو مع مضي ساعتين وستة دقائق. ما مشاش يفتر، مشى يتخلص من سلاح الجريمة، ومن بعد توجه للمغازة وغادي يقضى قضية للبيرو. فقط مش تكون عنده حجة غياب، هذيك علاش خلى عنده الرسو. ورجع وقف قدام العمارة على أساس يعمل في سيجارو، لكنه كان يستنى في السكرتيرة تخلط باش يطلع معاها، وهكاك ما يكونش وحده وقت اكتشاف الجريمة، ويتأكد زادة أنه فما شاهد شافه خارج من البيرو وداخل والسيد ديجا ميت. لحظة اكتشاف الجريمة طلب من السكرتيرة تتصل بالطوارئ، وهو قعد بجنب ريتشارد يصفق باش يسمع السكرتيرة أنه قاعد يحاول يشوف ريتشارد واعي ولا لا، ومنها زادة كيف كيف باش يمسخ روحه بالدم على أساس وأنه كان يحاول إنقاذ صديقه. في المحكمة أثبتت النيابة بالأدلة أنه رواية باكلي مستحيلة، أما محامي عائلة الضحية فكان واضح الديون المتراكمة، الشراكة اللي باش تنفض، وبالطريقة هذه المجرم باش يخسر مصدر رزقه، كلها مشاكل تتحل بموت ريتشارد اللي من خلاله يبقى المجرم يخدم على روحه وزيد يسدد ديونه بفلوس التأمين. في النهاية أدانت هيئة المحلفين ريتشارد باكلي بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد دون نية للإفراج المشروط.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: سيتي.
1: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمه تختينه سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيت سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا نتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اليان اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
6: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم، تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزا لأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مدي ساعتين ودقيقة على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بقرعة الدور التمهيدي الخاصة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا اللي تسحبت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة وأسفرت على مواجهة نادي جوليبا المالي والنادي الإفريقي في الدور التمهيدي الأول. الترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول. الترجي باش يلعب في الدور التمهيدي الثاني من الفائز بين كايزج الزنجباري ونادي السويح الليبي يلعب معاه نادر الغندري. من جهة أخرى الإفريقي إذا فاز على نادي جوليبا باش يواجه إما مازمبي أو ماديما. زيادة قرعة كاس الكاف نحكيه على الترجي الجرجيسي ممثلنا وأيضا النادي السفاقسي. الترجي الجرجيسي باش يواجه نادي ديمبراز السينيغالي والنادي السفاقسي باش يلعب مع نادي شوتينغ ستارز الغاني. في أخبارنا المحلية النجم الرياضي الساحلي يلعب أولى الثاني المقابلات الودية اليوم الأربعة ضد الأولمبي الباجي بمقر التربصات بحمام بورقيبة ويلعب غدوة مواجهة ودية ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. ليتوال كان لجنة الإذاعات كانت أغلقت منذ قليل تقريبا ملف صدام بن عزيزة وفتحت ملف المدرب فوزي البنزرتية. الترجي الرياضي التونسي يلعب اليوم مواجهة ودية ضد نادي سان بيدرو الإيفواري. الترجي اللي كان خاض مواجهة ودية ضد الحزم السعودي وتعادل هدفين مقابل هدفين المكشخة في مفاوضات متقدمة مع لاعب إكوادوري وصفقة ريبيرو تقترب. ومن جهة أخرى باش يعلن الفريق على تجديد عقد يوسف البليلي في الساعات القليلة القادمة. نادي حمام الأنف انتدب زوز لاعبين عزيز القضاعي مدافع وفراس بن عمار متوسط ميدان وكان لعب البارح مواجهة ودية ضد نجم المتلوي وانتصر هدفين مقابل صفر. النادي الافريقي يلعب غدوة مواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الدير ويلعب مواجهة ودية اخرى بعد غدوة ضد الاتحاد الرياضي القرطاجن. الساعات القليلة القادمة باش يعلن الافريقي على زوز صفقات جديدة في الميركاتو. التقدم الرياضي بسقية الدير أعلن على أربعة مواجهات ودية على صفحته الرسمية. غدوة ضد النادي الإفريقي، يوم 9 أوت ضد المنتخب الأولمبي، يوم 13 ضد شبيبة القيروان، ويوم 16 ضد القلعة الرياضية. نتائج المواجهات الودية الخاصة بالمقابلات الأوروبية. البارح ريال بيتيس ربح أرسنال 3 أهداف مقابل هدف، وريال مدريد فاز على ديبورتيفو لا كورونيا هدف مقابل صفر. اليوفي كان فاز على تشيلسي هدف مقابل صفر، ومانشستر سيتي كان ربح نجوم الدوري الكوري بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وفاة قائد المنتخب الغاني دافيد أوري عن عمر يوناز 28 عام بعد هجوم واعتداء وحشي من لصوص قرب منزله اليوم الصباح. هذا كل ما عندنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: جوهرة جيت سيت.
4: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
5: من جمالية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة. نزل عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي. تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوريكة غير مطيبة وأنت تريد مطيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغششت
4: التذاكر في هيرغلا بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. جوهرة جيت سيت.
6: جوهرة

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž má muža.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
3: اس ام اس على 85 990
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: Ne bileyim.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير. ناس كل موعدكم مع سونتي بلس كما كل نهار خميس من الساعتين للثلاثه. موضوعنا اليوم باش نحكيو، بسم الله عليكم، على صغيراتكم بطبيعه الحال، باش نحكيو على ضربه الشمس، وباش نحكيو زاده على الجاسترو انتيريت، نحكيو على الجريب المصارن، نقولوا جريان الجوف، المعطى هذا اللي عندنا اجتماعيا نقولوا. دونك باش يكونوا مع الدكتوره بثينه شملي، رئيس قسم الاطفال بولي كلينيك سي ان اس اس سوس، التحق بينا شويه اخرى. دونك باش نشوفوا اليوم كيفاش احنا اولا الساعه نعرفوا لي غاسترو انتيريت، اذا كان ثمش اسعافات اوليه من اللول بالكل، واذا كان التجأنا معناها لازم نكون عندنا طبيب اطفال يباشر الصغير هذايا. ما نتفلسفوش وحدنا، ما نعطيوش الحل بكا هو، ما نعطيوش هذا الكل الا استشاره الطبيب. نتعرفوا على الغاسترو انتيريت، هل هي من جراء عدوى؟ تختلف من العمر متاع الصغار، الدرجات متاعها تختلف، قديش تقعد أيامات، شنو لازم الصغير كوقاية من هذا الكل، كيف كيف على ضربة الشمس. بسم الله على صغيراتكم هكيكا، باش نشوفوا نفس الشيء الباتولوجي متاعها ساعة، شنية عوامل الاختطار، وزادة باش نعرفوا الوقاية من ضربة الشمس، وقتاش نخرجوا الشمس متاع قبل، اسكو هي الشمس متاع توا، كي تكون 30 درجة متاع الحرارة اسكو متاع قبل ولا توا، بمعدل 30 درجة يقولوا اللي توا ولات الشمس أقوى شوية، حتى تكون 30 درجة نجم تكون معدل متاع 40 درجة في العادي. اليوم معكم كيف العادة أنا أحلام غيلان في الأعداد والتقديم، سمية الصغير في الإخراج التقني، ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي، بتبيعة الحال على 36 300 ألف، وإلا 73 275 800 تتصلوا بينا وتكونوا مباشرة مع الدكتورة، تنجموا تسألوها وتجاوبوا. سينا وطوى نخليكم مع تفريدة وغنية كما تفردكم في القويلة.

0: حياتي.
1: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: بوف، كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف السنة، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: وريدو، طور عالمك.
7: Jouhara FM. Publicité.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. موعدكم سانتي بلس. احنا نحبوكم ونحبوا ديما صحتكم لاباس ونحبوا وليداتكم يكونوا لاباس زاده. هذاك علاش اليوم موضوعنا هو شنية الجاسترونتيريت هذية. نقولوا احنا ديما والله عنده جالين نشوف على الاخر، نقولوا فوميسمون، نقولوا زاده عنده سخانه، لا ما عندوش سخانه لاباس، ماهيش مقريب في المصارن، هذا الكل باش نتعرف عليه مع الدكتوره دكتورتنا. قبل ما نمشي لدكتورتنا خليني نقول له بلسم بن حسن، كان كلام فيا توقع اللي راني في الاستماع انا والعائله كامله قاعدين نسمعوا في جوره اللي نحبوها ديما ديما. وبالمناسبه هذيا خليني نهني بيرم بن حسن، نقول له ان شاء الله مبروك عليك الزواج، ان شاء الله بالرفاه والبنين، محلاهم ليلاتك تعداو ياسر مزيانين مع عائلتك اصحابك مع ناس ان شاء الله. ألف ألف مبروك ديم يا ربي لمتكم وعيلتكم الكل. ميرسي بوكو بلسم اللي ديما في الاستماع وديما وفي الجوهرة، أنتو ماما والعائلة الكل وبابا زادة كيف كيف. يلا خليني نسلم عليها ونقول لها يا مرحبا دكتورتنا اليوم ورئيسة قسم طب الأطفال الدكتورة بثينة الشملي. نقول لك مرحبا.
1: عسليمة ومرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. أنتم

0: كيفاش نجمو نعملو اسعافات اوليه؟ تفضل.
1: الغاستروانتيريت ايغو المعروفه عندنا بجرين الجوف باللهجه التونسيه ولا غريب انتستينال عامه، هي اصابه حاده في الجيف المعده وفي الامعاء، وتجي عند الكبار والصغار، لكن الخطوره عند الصغيرات مش كيما عند الكبار، خاطر لي مويان تاع الادابتاسيون عند الصغار ماهمش كيف ما الكبير.
0: معناها نجم يقاوم الكبير.
1: الكبير ينجم يقاوم وعنده ماتوريتي معناتها في بطنه اللي تخليه ينجم يتجاوز بسهوله. هي عامة تجي من ناتجة من فيروس، من عدوى، فيروس في اغلب الاحيان 70% هو مرض فيروسي.
0: قبل وعندنا 30%
1: اللي هي تنجم تكون بكتيريا والا شامبينيون.
0: داكوغ.
1: دونك بارازيت ولا شامبينيون
0: ولا
1: دي بكتيري ولا الفيروس اللي هو عامة شيع أكثر.
0: معناها لي بكتيري تقتل جراثيم.
1: إي الجراثيم. الأمر يكون مرض متسبب من جرثومة.
0: داكوغ.
1: العلامات نتاعها هي أول شيء مرض يجي سيرتو في الصيف. يكثر في الصيف، واحنا في العيادات اليوميه نتاعنا العيادات نشوفوهم تقريب 70% 80% من لي كونسلتون نتاعنا يجيو صغيرات على خاطر الغاستروانتيريت ايغو هذه.
0: مرض سامحني دكتور سامحني خلينا نتمشى معاكم مع المستمعين تو. هي ايغو من الاول والا تولي ايغو؟
1: لا ايغو معناها حاده، معناها جد
0: جات قوية.
1: لكن إذا كانت تفوت خمسة أيام ما عادش نحكيو على إيغو.
0: أيوة.
1: معناتها نتعداو للكرونيسيتي.
0: داكوغ.
1: تولي مزمنة. أي. دياغي تفوت خمسة أيام تولي إسهال مزمن ما عادش يولي حاد. هو عند الصغيرات راهو العمر عنده قيمة.
0: أي.
1: مش كيما رضيع أقل من ثلاثة أشهر. مش كيما رضيع من ثلاثة أشهر حتى العامين، ومش كيما وليد من عامين حتى الأكثر ولا أدوليسون معناتها يولي مع كيما الكبير.
0: أي.
1: دونك العمر عنده قيمة ياسر في مدى الخطورة متاع الإسهال. على خاطر المقاومة متاعها صغير بيبي عمره أقل من ثلاثة أشهر تكون بريسك ضعيفة ياسر. مش كيما ان بيبي مع ان نوريسون معناتها او دولا دو 3 موا اكثر من 3 شهور، ومش كيما طفل عمره 4 ولا 6 سنين ولا 8 سنين.
0: أي.
1: دونك العمر عنده قيمه كبيره. به مش نحكيو العلامات شنو هي الغاسترو. احنا اون جينيرال نقولوا اسهال، لكن هي الغاسترو فيها الاسهال والترجيع.
0: أي.
1: معناتها واحد صغير عنده دي فوميسمون اي اون دياري.
0: وي.
1: به دونك الدياري عندها معناتها ديفينيسيون شنو هي الدياري. خاطر صغير فما صغيرات سورتو لي بيبي يوسخوا مرتين ثلاثه في النهار حاجه العادي. عاديه. وقتاش نحكيو على اسهال؟ وقت اللي العدد نتاع معناتها
0: الصغير باش يعمل
1: قداش يوسخ قداش من مرة. يكثر والا حتى كان العدد قعد نفسه الكونسيستانس نتاع لي سائل نتاعو تتبدل.
0: بالضبط.
1: تولي اما سومي ليكيد والا ليكيد، تولي سائل.
0: سائل.
1: اما شطر سائل والا سائل كاريمون ساعات ما يبدا هاي. كيف تكثر يكثر السائل يولي صغير يصيب في الماء.
0: داكوغ.
1: العلامات طبعا احنا اهم حاجه راهو العلامات هذوما اللي حكيت عليهم.
0: أي.
1: اكثر حاجه احنا تخوفنا كاطباء هو الكونسيكونس. النتائج اللي تترتب على الفوميسمون وعلى الاسهال.
0: تري بيان.
1: خاطر وقت اللي الصغير باش معناتها يرجع ويضيع الماء باش يخسر كرشو عنده اسهال، دونك باش يضيع كونتيتي كبيره نتاع ماء. ومعاها مش كان الماء، معاها الاملاح.
0: اي.
1: هذه اللي الاولياء ينساوها.
0: لي سيل مينيرو.
1: لي سيل مينيرو. دونك عندنا الاملاح المعدنيه والسكريات. يضيعوا مع الماء اللي باش يخرج كو سوسوا في الفوميسمون والا في الدياري. دونك احنا ديما نخافوا راهو من لي كونسيكونس كيما قلت لك، والكونسيكونس هو الجفاف.
0: مش حال الماء
1: لا يقدر الله. وقت اللي الصغير تبدا عنده معناتها برشا اسهال ورا بعضه يوصل نجم 8 10 مرات واكثر الصغير تمشي في النهار.

0: كرشو والا او ميم طون يرجع من فمه ومن كرشه دونك يضيع برشا كمية كبيرة
1: من
0: الماء
1: والأملاح المعدنية
0: إذا كان 10% من الميزانة متاعه دونك وقتها إشكال
1: تولي تخوف
0: وإحنا ديما وقت يجي صغير نقارنوا الميزانة متاعه قبل ما تجيه الجاسترونتيريت هذيا ومن بعد وقت اللي يجي يعدي عنا باش نشوفوا قداش ضيع ميزان وهكاك نعرفوا يندرى معناتها مدى تأثير الجاسترو على الطفل.
1: دونك مش سهلة، لازمنا نردوا بالنا برشا.
0: نردوا بالنا برشا، أنا التوصيات متاعي للأولياء وقت اللي تبدا العلامات هذوما تو سويت يتلهوا بصغيراتهم.
1: كيفاش؟
0: أول حاجة نشربوهم، نشربوهم مليح.
1: حتى ولو
0: كان يرجع، حتى ولو كان إلا ديفوميسمون، ما نبطلوش برشا أنا أولياء الأمهات تجي تقول لي زيد أنا مش نشربو أنا نشرب أنا ومش يرجع. لا نقولها مدام، خاطر قد أنت ما تعرفش قداش باش يرجع.
1: أي.
0: دونك لازم يخلي كمية في بدنه تقعد له نتاع الماء هذاك. أول حاجة الماء دونك أون لوت تري رابيدمون نتفاداو فما عادات عندنا اللي يعطيو خلطات
1: نقولوا مثلا يعطيو الحلبة
0: الحلبة
1: مستحبة؟
0: أي
1: مستحبة خاطر
0: عندها إفي أي عندها دايوغ فما أدوية فيهم أباز دو فينيغريك أباز دو حلبة
1: تخي بيان
0: بي أباغ الحلبة عندنا مشكل الجازو
1: اي لي بواسون غازوز
0: لي بواسون غازوز هذيك معضله كبيره معناتها اول شيء فيهم الغاز دونك يزيد يقلق المعده
1: اي
0: وثاني حاجه هما حلوين برشا دونك فيهم برشا سكر دونك يزيد يكثروا من الاسهال
1: بي راهو يحطوا في البواسون غازوز يحطوا فيه نشاء
0: فما برشا عادات
1: اي هذه المتعارف بها
0: اي فما برشا عادات صحيح يحطوا نشاء يحطوا الحقيقة احنا ديما معناتها نتبعوا الحاجات السليمة
1: والسيونتيفيك العلمية
0: العلمية دونك فما ماكلة بيان سور نوصيو يبعدوا عليها الأولياء كيما الغلة ولي جو دو فروي ولي كروديتي معناتها السلايد النايين دونك هذوك الكل نبعدوا عليهم نعطيو بالعكس الماكلة الطايبة الروس نعرفوا الروس به برشا يشد الكرش اول شيء دونك هي معناتها في الماكله نعطيو نجمو نعطيو الياغورت في بلاصه الحليب نوقفوا على حليب وقت الاسهال
1: نعطيو ياغورت شويه ماهوش برشا بالحليب
0: لا ياغورت اكاهو خاطر الهضم نتاع الحليب صعيب
1: أي.
0: وقت اللي صغير يبدا هو ديجا متقلق وعنده مشكل باش يهضم وباش يقبل الماكله دونك ديما نعطيو الحاجات اللي الهضم نتاعها ساهل وباش تعاوننا باش يوقف الكرش فما الغلة الكل متاع السيف تعرفوها اللي تزيد
1: ادلاع البطيخ
0: الكل نبعدوا عليه كان حبوا نعطيه الغلة عنا التفاح باهي وإلا البنان وقت البنان هو مش وقته طوى
1: أنا هابش نمشي معك أكثر دكتورة احنا تو حكينا للي يوصل عمره 4 5 6 سنين 8 سنين 10 سنين والصغرون بالكل
0: هذيك اللي مش نركزوا عليه بيان سور هذوما عطيتك معناتها الحاجات الأولية اللي يتعملوا في الدار هذا إذا كان معناتها تو فا بيان والصغير معناتها ماشي ويتحسن طو ميو لكن إذا كان رينا اللي ما تحسنش الصغير نمشيو طول نهزو لأقرب مستشفى ولا أقرب عيادة خاصة كل ولي شنو يحب ويمشي يعدي عند طبيب الأطفال
1: باهي
0: بالنسبة نرجع للسؤال بالنسبة لي نوريسون اللي هما فراجيل عندهم إيماتوريتي معناتها انتستينال ما ينجموش معناتها إيماتوريتي حتى في السيستم تاع باش يدافعوا على نفسهم ضد الجفاف هذوكم كيما قلت لك صغير ثلاثة أشهر ديريكت نمشيو بيه نعديو ما نستناوش على خاطر راهو حالته صغير بين وقت ووقت تعكر تري رابيدمون سورتو اذا كان عنده برشا الفريكونس نتاع الاسهال والردين معناتها كبير برشا في ساعه تتعكر حالته معناها يسوفي ساعه ساعه من زمان صغير في ساعه بيبي في ساعه
1: ينجم يتبدل
0: ينجم يتبدل علامات الجفاف يلزم نقول لكم عليهم خاطر مهمين برشا
1: اي
0: معناتها ساهلين باش الاولياء يفيقوا بهم نشوفوا الصغير يبدا معناتها عينيه تحوق نشوفوا اللي عند البيبي اللي مازالت الملغيغه نتاعو محلوله تولي نعديو يدينا نلقاو غرقه ما عادش الملغيغه تبدا مستويه الفاصوليا غارقه، هذيك علامه من علامات الجفاف عند الرضع. دونك نحطوا نغسلوا يدينا بيان سور مليح بالماء والصابون، ونحطوا صبعنا في وسط فم البيبي ونشوفوا باش نشوفوا يلندرا لسانو معناتها فيه لا ساليف ومبلول والا بالعكس نلقاوه شايح. العلامه الاخرى كيف كيف انا لي مامون نوريهم نقول لهم العلامات الكل باش يعرفوا، نجيو وين كرش الصغير نعملوا هكا كي القرصه صغيره مش من غير ما نوجعوهم، نجبدوا البو الجلده نجبدوها ونشوفوها كاين في ساعه ترجع بطبيعتها راهو لبس معناتها ليتا ديدغاتاسيون تاع البيبي لبس عليها. اذا كان رينيها مكمشه وما رجعتش لحالتها الطبيعيه راهي علامه من علامات الجفاف.
1: الشيح
0: حاجه اخرى الكوش، نتفقدوا الكوش مع الدياري التبول باش ينقص، خاطر الماء اللي يكون باش يتعدى في الكلي ويمشي في ليزورين بالعكس باش يمشي في الانتستان في المسار ويهبط مع الدسير. دونك نشوفوا اذا كاين في معناتها ابار وقت الدياري نبدلوا الكوش نلقاو الكوش شايح، هذيك علامه من علامات الجفاف. دونك ما عادش عنده صغير ماء باش يصفيه في كلويه ويهبط في ليزورين. دونك هذوما العلامات وحاجه وقت اللي صغير يتطور يولي فما اكثر خطوره باش يولي ما عادش يقبل الماكله جمله، ما عادش يقبل الماء جمله، ما عادش يشرب، ما عادش ينجم حتى يرضع امه. هذيك علامات خطوره كبيره ياسر، وان شاء الله الاولياء والامهات ما يوصلوش للدرجه هذيك باش يجيبوا لنا صغيراتهم ونتلاو بيها.
1: السخانه دكتوره هل تبدا معاها من الاول مع الدياري ومع الفيروس تبدا من الاول، والا تبدا انت وشنو استبقت من نقولوا احنا اسعافات؟
0: اللي هي ما افات انت ونوع الفيروس ولا الجرثومه اللي باش تجي للصغير، فما انواع فيروسات وجراثيم معناتها يجي معاهم سخانه، وفما اللي بلاش سخانه تنجم تجي غاسترونتيريت ايغو من غير حميه من غير سخانه.
1: اي جوستومون تخوف هنا
0: تخوف كي تزيد السخانه، على خاطر السخانه تخلي الصغير يزيد يضيع الماء.
1: لا فاش تخوف انا باش نقول لك فاش تخوف تخوف كي نحن نمسوا الصغير قوي ما عندوش سخانه نقول الحمد لله. دونك الصغير لاباس ومادام ما عندوش سخانه احنا ديما المعدل نتاعنا هي كالسخانه.
0: لا ما السخانه حدا ماهيش علامه. لا با دي تو. دونك معناتها سخانة تجي مع الغاسترو نجم ما تجيش، لكن كيف تجي تزيد نحتاطوا اكثر،
1: تزيد تعطي اكثر خطوره
0: على خاطر الصغير باش ماشي راه يضيع الماء في الاسهال ورا الماء ويزيد يضيع الماء من التمبيراتور بالترانسبيراسيون باش يعرق، دونك باش يزيد يضيع الماء اكثر.
1: نردوا بينا
0: مليح بيان سور.
1: دونك حكينا خلينا نحوصل حكينا عن نوريسون كيفاش اللي هو تكون صغير بالكل راهو اضعف باش ينجم يقاوم، وحكينا اللي هي تنجم تكون مخطر عليه برشا برشا. دونك ماذا بينا ما نبداوش نتفلسفوا حدنا في ديارنا، نتجهوا
0: ديريكت للمستشفى الاقرب مستوصف للطبيب الخاص اللي معناتها مستانسين به، هذا اهم حاجه. فانها قاعده نشوف ساعات سوغ لي ريزو حاجات
1: باش نمشيولها هذوك الدكتوره راه مهم جدا. انا كل ما تجي لي ميسيون سونتي نحكي نقول راه ثم تيار كبير من المغالطات الصحيه العلميه قاعده تتعدى على فيسبوك وخلطات عجيبه ورهيبه للصغيرات. دونك باش نحكيو في هذه اكيد ما نحب نرتحك شويه. انا قلت قايله وجيت هكا
0: خلينا نرتحك. يعيشك
1: سمية تقول لك راك انت طلبت غنيه وانا باش نحط هيك تو شكون تحب تهديها؟
0: نهديها للناس اللي نحبهم الكل.
1: اسمها الغنيه
0: على بابي
1: على بابي واقف قمرين. شكرا سمية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ملحم بركات على بيبي واقف امارين راي العبيد تقول يا ربي اقتشف شوفوها الكاميرا خلينا نرتاح شويه مسخانه ما ميسالش راهو كل طقس باهي وكل وقت راهو باهي خلينا نتمتعوا به ليسونسييل في مخنا نقولوا راهو عنا لحظاتنا نعيشوها هذاك علاش سونتي بلس تكون ديما في موعدها وتكون لكم انتم الاضافه الافاده والاستفاده هو عنواننا وهو سلوغان تاعنا وشعارنا على الدنيا ما فيها جوهره فهم صديقتي وأنيستي وحبيبتي الدكتورة بثينة الشملي رئيسة قسم طب الأطفال اليوم حكينا على الجاستروانتيريت عند الصغيرات حكينا عوامل الاختطار حكينا كيفاش نجموا الإسعافات الأولية توا تحب الدكتورة تقولكم الوقاية ومهمة جدا الوقاية كما قالت الدكتورة تفضل
1: الوقاية هي أهم حاجة وكما نعرفوا الوقاية أهم من العلاج
0: الوقاية خير من العلاج
1: خير وأهم قال
0: كان برنامج قبل الوقاية خير من العلاج وانا صغيرة
1: دونك كيفاش باش نتفاديو الجاسترو انتيريت ايغو من الاول قبل ما نوصلوا للمخلفات نتاعها
0: عند الصغيرات
1: عند الصغيرات وحتى عند الكبار راهو نظافة اليدين مهمة برشا برشا برشا برشا خاطر العدوى تتنقل على طريق اليدين كيبداو مش نظاف عندها إنسان حامل للفيروس وهو مريض ويوكل غيره وما يغسلش يديه دونك ينقل العدوى لغيره كسو سوا في البيت ولا خارج البيت دونك مهم برشا غسل اليدين باش نوقفوا العدوى أو الحاجة وباش نتفاديوها
0: بيان سور
1: دونك هذه المهم برشا الأكل زيادة نظافة الأكل يلزم نغسلوا مليح الغلة نغسلوا الخضرة خاصة السلايط والحاجات النية هذوكم كل نركزوا على مليح وهم سورتو عند الصغيرات دونك عندها هذيك عندها جزء من الوقاية وزيدا ما نخليوش الماكلة لبرا فسخانة هذية دونك في ساعة اللي تفسد وتعدم ولا تفسد كومبوز وتتكاثر فيها الجراثيم
0: وخاصة انك الدجاج ردبانة من السلمونيلا
1: السلمونيلا تربش
0: بها انا
1: وفيت هو الفيروس هو الغوتا فيروس اكثر فيروس هو اللي يسبب الاسهال عند الاطفال السلمونيلوز وقت عاد حاجه اخطر برشا والسلمونيلوز نزيد ما قلتهاش بكريكا وقت اللي نراو اللي في الاسهال فما دم والا فما خراطة كيما وقت ننظفوا الدوائر تبدا في الخراطة هذيك ما نستنيو الجملة طول نمشيو نعديو معناتها ما نقعدوش حتى لي نصبروا نهير ونشوفوا لا لا لا لا في وقتها نجريو
0: نجريو ردوا بالنا في السبيتار
1: اي اي اي بيان سور فما حالات جفاف اللي قدر توصل لل
0: لا قدر الله
1: لا قدر الله الحالات خطيرة ياسر ومعناتها عواقب مش باهية اون
0: ريسك توجور الحياة زادة هنايا نجموا اون ريسك
1: فما بيبي فما وقت اللي صغيرات يوصلوا سيرتو قبل دي ستاد دو ديزيدغاساسيون كبيرة ينجموا يفقدوا الحياة قبل خاصة يشيحوا برشا وفما جرثومة خطيرة اي قبل اما الحمد لله تو الحقيقة
0: الحمد لله
1: ما عادش عندنا الحالات نوصلوا لهالدرجة خاطر الوعي عام ووعي الأولياء خاصة دونك كيما قلت لك انتقال العدوى هذيا اون لوت كونتخ انتقال العدوى الغيدغاتاسيون نزيد نركز برشا برشا مش كان الماء الأملاح معناها الملح والسكر نجمو نعملو بريباراسيون راهو حدنا في الدار معناتها اي ما لحسن توا موجودين برشا ادويه مستحضرات حاضرين باش طبيعيين فيهم كميات الملح والسكر اللازمين نحلوهم في كميه ماء ونشربوا الصغير على برشا مرات كميات صغيره من هو ديجا يرد واحنا باش نعطيوه كميه كبيره فما ريسك باش يعمل يرجع دونك نسيسوه برشا برشا مرات معناتها نشربوه على طول النهار فما معتقد يقول لك هو كرشو تجري نوقف الماء ولا نوقف الماكله لا نكملوا نعطيو الماكله الصحيه اللي باش تعاونوا باش يتغذى يلزم الصغير يتغذى يكمل ياكل الدجاج ولا اللحم طيبين مليح بيان سور هذيك حاجه لازمه نعطيوه دويات وبيان سور كي نمشيو للطبيب يعطينا دويات نطبقوا الوصفه بالكدا مش نلقاو الصغير في نهار تحسن نوقفوا ونقولوا لي سافا لا اذا كنت بيبي يقول على جمعه ولا خمسه ايام ولا اربع ايام دوي يلزم الصغير ياخذوا نطبقوها على
0: حذافيرها
1: بحذافيرها.
0: ردوا بالنا ما كان نكسه ساعات الصغير يرجع
1: اكزاكتومون فما ريسك باش يتنكس مره اخرى. بالنسبه للرضع نعطيو لي سوليوشن دو ريدغاتاسيون اورال هذوما معناتها الماء اللي فيهم زايد الاملاح والسكر ونزيدو نكثروا من الرضاعه على خاطر الرضاعه نتاع الام حليب الام متكون معناتها معظم فيه الماء وفيه لي سيل مينيرو والكل دونك باش يعاوننا برشا باش صغير ما ينشحش من الماء دونك نكثروا من الرضاعه بالعكس.
0: والحاجه تفرح دكتوره اللي ثم ايامات وثم دي سيمينير تعملوا على الرضاعه رضاعه
1: الطبيعيه
0: اللي تو رجعوا تبارك الله
1: الحمد لله
0: للرضاعه الطبيعيه برشا
1: الحمد لله الحمد لله حاجه باهية برشا والصغيرات اللي معناتها ماهمش على صدر امهم بيان سور نكملوا رضعوهم. فما انواع من الحليب الاصطناعي اللي هو مجعول باش يوقف الاسهال دونك معناتها في الفتره هذيك حتى كان صغير مسين بحليب معين الطبيب نتاعو يعطيه الحليب اللي باش يعاونو باش يقف الاسهال وقتها نتبعوا الوصفه هذيك على مده فتره الاسهال. وفما الوقايه ابار الغسيليدين والنظافه فما الفاكسان التلقيح وما ادراك ما التلقيح.
0: انا عملتك هكا البوس زاده انا حبل البوس معناها كنت نشدوا الصغيرات زاده نبداو بوس بوس
1: صحيح صحيح اي بوس كيما قلت سيليدين والبوس هذاك الكل مش به مش كان الاسهال كل شيء ماذا بينا صغير مش صغيره
0: اي
1: من البعيد وكا
0: اي ولا بوس يديته بالطريف
1: وكا خاطر ينجم يحط صغير مش لازم في فمه
0: مش لازم
1: نحبوهم البعيد وكهو نرمو البوسة كما انت عملت
0: عيش
1: دونك فما تلقيح ضد الاسهال دونك ضد الفيروس
0: اي
1: فيروس نتاع دونك الروتا فيروس ايوا هو الغاسترونتيريت كما قلنا ناتج على في اغلب الاحيان على الفيروس الروتا فيروس هذايا فما فاكسان ضد الفيروس هذايا اللي حبينا يعمل فاكسان للصغير في فتره معناتها وقت اللي صغير رضيع حاجه باهيه برشا على خاطر ماهوش باش يتعرض للحالات هذوما اللي حكينا عليها.
0: يا ربي ان شاء الله صغيراتنا كلهم يكونوا لاباس يا ربي.
1: آمين. احنا باش ربي يحفظهم الكل.
0: امين يا ربي. باش ننتقلوا من الموضوع موضوع الغاسترونتيريت ننتقلوا لموضوع ضربات الشمس عند الصغيرات لا قدر الله اسم الله عليهم. دونك فصل صغير منير خلينا نقول له اهلا وسهلا منير اسماعيل في الاخراج التقني. دونك نمشيو فاصل صغير وراجعين.

0: وسهلا ومرحبا بكم من جديد. الموضوع موضوعنا كان نحكيه قبيلة على الجاسترو انتيريت عند الأطفال والأطفال اللي صغرونين بالكل، نقول نوريسان حتى للأطفال نقولوا 10 سنين. والله هم الأطفال الدكتورة قالت 18 سنة بزي
1: أي 16 سنة أي
0: 16
1: من جي 1 حتى 16
0: سنة. أي هذيك هي الديفينيسيون. والله يكبروا ساعات والله يحكيوا معايا ديزون قول لنا بوين
1: ما شاء الله عليهم يسون تخي ماتور
0: ما شاء الله. هاي دونك سيدتي الدكتوره اليوم نحكيو مع الدكتوره بثينه شملي رئيس قسم طب الاطفال. حكينا قبيله على الجاسترونتيريت، حكينا على الوقايه، حكينا على المشاكل زاد نتاعها الاولانيين، وحكينا الاسعافات الاوليه. تو ننتقلوا الى ضربات الشمس. اكدت عليا قلت لي ليلي راه موجوده توا ضربات الشمس عند الصغيرات، نشوفوا شنو هي ضربات الشمس علاماتها ثم الاسعافات الاوليه ثم الوقايه في 7 دقائق. تفضل
1: اي دكتوره. جستمون علاش اقترحت عليك الموضوع نتاع ضربه الشمس؟ خاطر احنا توا في الصيف وفي سخانه كبيره برشا، والناس تمشي تعوم والصغيرات هاي تفرهدوا في البحر ويخرجوهم زيدا يلعبوا والكل في ساعات اوقات مش ملائمه. دونك وساعات ما يبداوش واعيين الاولياء بالخطوره معناتها نتاع التعرض للشمس في الشمس القويه وفي اوقات معناتها معينه من النهار. دونك حبيت نحكي على الموضوع هذا خاطر نحس اللي فما برشا اولياء مازالوا مش واعيين بالموضوع هذا.
0: ثم خلط
1: اي المينيميز الموضوع معناتها بالنسبه ليهم ما يجيش لبالهم.
0: صحيح.
1: اي ضربه الشمس فات هي لو فات اللي الصغير يتعرض لحراره كبيره بطريقه معناتها

0: ديريكت، معناتها يتعرض ديريكت للشمس، يقعد مدة طويلة في حرارة الشمس هذه متاع 40-50 درجة من غير ما الوالدين يفيقوا به، معناتها لا يتفقدوه، لا يشربوه، لا يقيسوا له سخانته. يبدا كسسوا في الشط، معناتها يمشيوا يعوموا ويعديوا نهار في البحر، ويمشيوا في اوقات قلت لك غير ملائمه، سيغتو معناتها في اللابوجي نتاع الشمس بين ال 11 نص النهار وال 4 نتاع العشيه، هو اخيب وقت نجموا نهزوا فيه صغيراتنا للبحر. دونك باش واحد صحيح يفرد صغيرات ويعومهم والبحر باهي ودواه واللي تحب انت، اما يلزم نعرفوا نختاروا الوقت الصحيح اللي باش نهزوا فيه صغيراتنا. وزيد يلزم نعرفوا كيفاش نحميوهم. الصغير مازال كيما قلت لك ما عندوش الكاباسيتي باش ولا ماتوريتي باش يقاوم، بدنه معناتها صغير برشا ومتكون فيه برشا ماء. دونك اذا كان باش يتعرض للحراره قويه وشمس مده طويله باش تصير علامات نتاع جفاف، نرجعوا للجفاف اللي حكينا عليه قبيله. دونك نفس الشيء باش يعرق، باش ينشح من الماء، باش يبدا يلعب على الشط ويجري ويلعب بالكوره والكل، دونك يزيد يعرق اكثر، دونك ليزي سخانه من الشمس، وليزي الجري واللعب هذيك ليزيفور هذوكم يخليوه يسخن ويضيع الماء ويعرق. دونك دوبلومون معناتها تولي الجفاف والسخانه. يبدا حتى لو فات اللي يبدا في الماء راهو الصغير ماهوش معناتها بعيد على خطر كيف كيف ضربه الشمس، بالعكس وقت اللي يبدا صغير يعوم بالساعه هو قاعد في البحر من غير وقايه، لا شابو لا مرايات، لا توا فما موجود كليمايو اللي يتلبسوا ويغطيوا التورس كامل، معناتها حاجه باهيه. دونك تلقى صغير لابس جوست ان بوتي مايو صغير هكايا وبدنه كل عريان، دونك باش ياخذ الشمس حتى هو في البحر. علاش؟ خاطر الشمس كي تضرب على الماء فما ريفليكسيون وتزيد، دونك ياخذ ضربه الشمس. وضربه الشمس راهي ماهيش الكوت سولاي اللي نعرفوه هكايا، لا ضربه الشمس هي ماهيش معناتها الكونسير جوست جزء برك من الجسم، بالعكس تهم الجسم كامل، معناتها الراس والوجه والبدن والاطراف. صغير باش ياخذ السخانه الحراره على بدنه الكل. دونك باش يبدا كيما قلت لك يبدا يعوم برشا، يطول في العومين، يقعد برشا في الشمس، دونك ياخذ السخانه حتى لين دونك يعرق من شيرتين كما قلت تطلع سخانه البدن نتاعو، ومن شيره يضيع الماء على طريق العرق. ويزيد كي يبدا كما قلت لك يجري والكل، دونك يزيد
1: اكثر. شنو تعمل هي؟ اسم الله عليهم الصغيرات يا ربي. هي ضربه الشمس شنو تعمل في الـ في, الـ في راس الصغير؟ اسم الله عليكم يا ربي كلها.
0: اكزاكتومون كما قلت لك السخانه نتاع الصغير باش تطلع.
1: اي
0: دونك تولي سخانه في بدنه تطلع.
1: اي
0: وراسو بيان سور هو لو بلوز اكسبوزي، معناتها من بدنه وزيد من الشمس اللي فوق راسو. دونك ينجم تعمل تخلف علامات نتاع صغير، يولي وجهه يحمر برشا، ومن بعد راسو يولي يوجع، ومن بعد يولي يفشل، ومن بعد يولي حتى ليتا دو كونسيونس نتاعو تتحكر، معناتها يولي صغير مرخي، يولي فاشل، يولي يوصل حتى يغيب على الوعي، معناتها قريب يغيب ولا حتى يغيب على الوعي. دونك هذه المخلفات على الراس نتاعو سور لو بلان نورولوجيك. الصغير معناتها تخلف له ضربه الشمس هذه حاجه معناتها صعيبه
1: دقيقه وغراف
0: ولازمنا نردوا بالنا.
1: هل تخلف الميناجيت ولا لا؟
0: لا
1: الحمد لله.
0: الميناجيت
1: حاجة أخرى فوالا، هذا سؤال خاطر جاني تورا.
0: أما ينجم باغ كوانسيدونس يجيو الحالتين في الوقت.
1: بسم الله عليهم. شفت صعيبة؟
0: شفت حالات صغيرات ينجموا يعملوا أو ميم تون، هما تلقاهم عملوا لانسولاسيون و أو ميم تون يفون أون ميناجيت، دونك وقتها يزيد أكثر وأكثر.
1: دونك لانسولاسيون بلوس ميناجيت، ألوغ لا ردوا بينا.
0: بون سي أون كوانسيدونس.
1: بسم الله.
0: اما تصير الانسولاسيون ماهوش سبب اما تنجم تصير لا كوانسيدونس هذه.
1: داكوغ دونك بلطف على صغيراتنا الكل مادامكم موجوده انت وزملائك كلهم لي ميدسان لي كونفرير نقولوا
0: وي لي كونفرير لي كونسور
1: لي كونسور
0: لي كونسور اي لي كونفرير pour être
1: juste dans les normes. D'accord.
0: Exactement.
1: On apprend toujours.
0: دونك كيفاش الوقايه justement
1: عندك دكتوره دقيقتين في الوقايه
0: دقيقتين باش نقول اهم حاجه هي الوقايه صغيراتنا نلبسوهم الشابو ونحطو لهم مراية شمس نحطو لهم ليكران سولير راهو ليكران ما يحميش من الانسولاسيون يحمي من لي غيون الترا فيولي نتاع الشمس اما ما يحميش من ضربة الشمس حاجتين مختلفين نشربوهم الماء ديما نتفقدوا صغيرات ونشربوهم الماء ديما ديما مطالهم على الشط نتفاداو كيما قلت لك الاوقات نتاع لابوجي نتاع السخانه نتاع الشمس من 11 الاول حتى للاربعة نتاع العشيه هذيك نبعدوا عليهم يا ما صباح بكري يا اما من بعد الاربعة نلبسوهم حوايجهم ما نخليوهمش في الرمل يلعبونا نسيوهم نحطوهم تحت الباراسول ديما نتفقدوهم ولي بيبي زيده فما نراهم هنا يحطوهم في بوسيت ويرميو عليهم دغا ويبداو متهنين حتى تحت الباراسول راهو خطر بالعكس وقت اللي احنا نغطيو بك الدغا نسكروا عليهم الهواء ما عادش يجيهم الهواء لا نسمع وتولي عباره على افي دو سير معناها عباره تحت سير صغير البوسيت نيلون وتغطي يولي في سير يولي يغلي بكل وينشح من الماء ويسخن برشا دونك بالعكس معناتها نهويوهم شربوهم الماء نبردوهم نصبوا لهم الماء على وجوههم وعلى اطرافهم ونحميوهم كما قلت لك بالليكران وباللي شابو وربي يستر صغيراتنا الكل وعائلتنا التونسيه الكل يا رب.
1: احسن ما ختمت دكتوره بثينه شملي رئيسة قسم طب الاطفال تحيه ليك تحيه لكل نعودوها قبل ما نقولوا كونفرير لي كونسور
0: لي كونسور
1: كونسور اي كونفرير ربي يفضلكم الكل مادام تونس فيها طاقاتنا الصحيه هذه الكل ان شاء الله ديما ما نخافوش عليها ربي يبارك لكم الكل ميرسي بوكو
0: امين ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي الجوهرة اف ام ميرسي المستمعين ومستمعات الكل
1: نورتنا جميلتي نورتنا دونك خليني نقول لكم انا زاد تنجموا ترجعوا تشوفوا على صفحتنا الرسميه ولا جوهرة اف ام لايف كيف كيف انستغرام تنجموا تلقاو الاكتواليتي الكل تلقاو لي فيديو كل زاد اللي تعداو توا خليك نقول لكم انا احلى مغنيين شكرا لكم الناس الكل اللي كنتوا في الاستماع وتفاعلتوا معنا الله غالب ما خلطناش باش نجموا ناخذوا تليفونات منير اسماعيل شكرا ليك انت وسمية صغير في الاخر اشتق

0: حنخلي أنا مكاني لأشرف بن عبد السلام، سينو تلقاوني في ليلة البيع نهار السبت بتسعة لعشرة. باي باي. جوهرة
1: بمليسيتي. الصيف متسم يا التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى لستة أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
2: يلا جو
3: سيف السني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشة كدويت أخرين.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا. يلا جو
4: عندك أورانج.
5: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي لا ميتي ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
2: جوهرة FM. Publicité.
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
7: مرحبا بكم. شهدة طريق الجهوية رقم 86 على مستوى عمادة تبريكات العرقوب بمعتمدية القيروان الجنوبية اليوم حادث مرور أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة. وتفيد المعطيات الأولية بأن الحادثة نجم عن اصطدام سيارة أجرة من نوع لواج كانت تؤمن سفرة من تونس اتجاه سيدي بوزيدة بشاحنة تهريب، بعد أن عمدت الشاحنة إلى قطع طريق أمام اللواج، وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل المصابين إلى وحدة الغالبة للاختصاصات الجراحية بالقيروان، حيث يتلقون الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد ملابسات الحادث مع فتح محضر في الغرض لمزيد البحث والتحقيق وفق ما فاد به مراسل جوهرة FM بالجهة. تنظم في تونس من 3 إلى 7 سبتمبر القادم الدورة السادسة للملتقى الدولي للفنون الذي تنظمه جمعية التنمية الثقافية تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. هذا تنظم فعاليات الملتقى بعدد من الفضاءات الثقافية بكل من سيدي بوسعيد والمرسى والمدينة العتيقة والمركز العمراني الشمالي بمشاركة فنانين وفنانات وباحثين وأكاديميين ومثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي والفني من تونس وخارجها. ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم معارض دولية للفنون التشكيلية ورشات الإبداع والتكوين وإقامات فنية إلى جانب ندوات علمية وموائد مستديرة وعروض فنية وثقافية، إضافة إلى فضاءات للتشبيك وبناء الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجامعات والمنظمات الدولية. ختاما، شن الطيران والاحتلال غارتين على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان خلال أقل من ساعة في تصعيد ميداني متواصل يستهدف مناطق بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM.
8: برعاية
5: في عطلتك.

الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

الموج مع الموجة.

تكون بش نصرف لي نفلس تكون بش نصرف لي نفلس.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: ظاهر الحكي ابن ولا كما قلت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أدى اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة عمل إلى ولاية القيروان، تفقد خلالها عدد من الهيكل الاجتماعية والصناديق الوطنية، وطلع على تقدم عدد من المشاريع قبل أن يختتم زيارته بالإشراف على اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثالث، حسب ما نقله مراسل جوهر أف أم بالجهة. ينتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 أوت الحالي، ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وتحت أشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. المنظمة أشارت في بلاغ لها إلى أن هذه البادرة تتنزل في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ 13 أوت من كل سنة، وستفتتح هذه الفعالية وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، تأكيدا على أهمية دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وفي لبنان، عبرت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما اعتبرته استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته، ودعت السلطة لوقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط في الحقوق والسيادة حسب تعبيرها. تابع وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهر FM.
0: الدنيا
2: المزيدة. جوهر FM.

Where the dog was on the sneaker show. مع نيكو جوهرة فتفتت وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000 29 يونيو وإلا 73 24 3000

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا يتلقى معكم انتوا حتى لسبعة متاع العشية. نسلم عليكم بما كنتوا في المتابعة ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. نقول لكم اللي الرونديفو تكون فيه مواعيد ثقافية، مواعيد المهرجانات، المتابعات، عودة على أهم السهرات، هذا كل ديما مع ليكيب الكل. خلينا نبدأ بسيمونير إسماعيل. نقول له أهلا وسهلا مرحبا سيمونير في الإخراج، ينورنا كالعادة. سلموا على ياسمين في الديجيتال وعلى جوهرة فيم تي في، هي اللي عندك القرص هذاك تنزل باش تخلينا اونير. دونك نقولوا لها اهلا وسهلا مرحبا يا ياسمين. نسلموا كالعاده على مستمعاتنا ومستمعينا. جميل بقديده في التنسيق العام هو اللي بعد شويه باش يكلمكم ويقول لكم الو راكم ربحتوا معنا لي تيكي، خاطر عندنا دي تيكي للربح. ومن قدام ميكرو جوهرة فيم وكاميرا الدنيا ومافيا هبه لوسيف وامين الميلادي في الاعداد والتقديم. امين اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا مرحبا بك هبه من جديد. عوده ميمونه بعد غياب بيوم.
1: عوده يوم يا امين. عوده ميمون
2: حسيتي ان شاء الله
1: ان شاء الله حايش ربي يبارك. ما عادش تاكلوا الحاجات البارده، ما عادش تاكلوا
2: بارده.
1: وهي حاجه
2: البون البارده شنو ومنين خذيتها؟
1: تو نكلم عشر من عبد السلام
2: وتوقف. الله يبارك. يلا عوده من جديد، احنا رافقكم كيما العاده ان شاء الله حتى لل 17.
1: يلا خلينا نبداو بالموسيقى. ريتم الموسيقى يكون صيفي بامتياز مع واحد من الاسماء اللي قاعد يدور في المهرجانات التونسيه. نحكيو على ايهاب توفيق. سهرات وجمهور يكون حافظ اغانيه بيان سور، اللي ترجعنا للزمن الجميل، وهو يقعد ما بين الزمن الجديد الجميل والجديد زاد، لانه متجدد في اغانيه في اللوك نتاعو مع جمهوره ويكون حاضر في البلاي ستيشن. أنا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: بايلا

0: الموسيقى لمشاهدنا، تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. هذه بايلة والغندفو حتى للسبعة، نحكيه مهرجانات عروض تونسية كانت أو عربية، ذك عليها جولتنا باش نسافروا من خلالها لسهرات وهكا تظاهرات لأسماء ما تبعوها في تونس وإلا خارج تونس. صحيح سنين أسماء عربية ما كانتش موجودة بالأعداد الكبيرة، ولكن يبدو أنه شهر سبتمبر يحمل أسماء عربية كما بهي سلطان، كما نانسي عجرم، كما آدم وغيرها من الأسماء اللي باش تأثر كما قلنا سهرات خاصة على مسرح كارتاج بيان سور. دونك احنا خنشوفوا الستار اللي تبعوهم ونشوفوا هكا السهرات العربية توت سويت في بايلة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: بايلة
0: بايلة
2: نحكيو على تونس، نحكيو على زاد المهرجانات العربية. الدورة 34 مهرجان الموسيقى العربية، تحضيرات متواصلة من إدارة المهرجان، وضع اللمسات الأخيرة خاصة على قائمة المشاركين والتركيز على برنامج يجمع بين نجوم الطرب والأصوات اللي تتوافق مع هوية المهرجان. واضح يظهر لي هيبة لنا إدارة المهرجان فاهمة في شنو قاعدة تعمل، وخلينا نتعرف على هالأسماء هذه. مثلا أبرز الترشيحات نحكي لنا تبيع على مهرجان عريقة جدا الأسماء البارزة: مدحت صالح، علي الحجار، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، مروناجي، الموسيقار عمر خيرت، ومجموعة من المواهب الشابة اللي تقدم لون غنائي يناسب طبيعة الحدث والمهرجان هذا. كيف إدارة المهرجان تدر زادة إمكانية ضم مجموعة من نجوم الأخرين كما تامر عاشور، أحمد سعد، بها سلطان، في حال توافقت مشاركتهم مع رؤية المهرجان الفنية. دونك لهنا ما نحطوش أسامي فقط مطلوبة أو ناجحة، لا، اليوم عندنا مهرجان اللي عنده هوية، دونك مطالبين الفنانين كيفاش نقولوها يعني
0: يتلائموا مع المهرجان،
2: يتلائموا مع هوية المهرجان هذا. هذه حاجة باهية. اليوم خطر أنا علاش حكيت على الخبر هذا بالذات، وكأنه اليوم مهرجان التونسية فقط تجيب فنانين تملأ السهرات وتخلق برنامج بدون هوية أبار الأسامي، كما مهرجانات أو مهرجان مثلا الفن الشعبي يجيب في فنانين شعبيين، مهرجان الراب يجيبوا فيه دي رابور. بقية المهرجانات هي فقط مهرجانات صيفية
0: تنعش الكاسة، خلينا نقول
2: تعيش وكهو تعيش. دونك لهنا حكينا على مهرجان الموسيقى العربية دورة 34 تحضيرات على قدم وساق.
0: شو يكون ترى في مصر؟
2: أي بطبيعة الحال دونك إن شاء الله تكون لنا ليه متابعة مدام صيفية ما زلت متواصلة. دار الأوبرا المصرية تختتم برئاسة الدكتور رضا الوكيل فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء اللي صار بين أوت بين جويليا وأوت. دونك سهرات اللي تواصلت زادة بين القاهرة والإسكندرية. في الختام كان الفنان طارق العربي طرقان وأبناء والأوركسترا المصاحبة حاضرين بطبيعة الحال في السهرة هذه. ونعرفوا ناس كل شكون طارق العربي طرقان، بتتر الأكثرية جيل متاعنا بحكم نحكيه على أصوات وصوت اللي كان وراء شارات مسلسلات الرسوم المتحركة، منها محقق كونان، كابتن ماجد، ريمي، داي الشجاع، وغيرها من الأعمال متاع الصغيرات اللي زاد كيف كيف فرق بين قبل وبين تو. قبل كانت تغرس فينا بتتر هكا شوية المبادئ النبيلة، يعني القيم السامية، وتبني جيل. في نفس الوقت الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم والفرقة متاعو بجمهور مسرح سيدي درويش أوبرا الإسكندرية كانوا قدموا برنامج زاد ثري من روائع الفن والموسيقى العربية.
0: دونك طرقان بيانسور كيجي كبار وصغار
2: يغني
0: بيانسور، خاطر الكبار يقول لك نسترجع زمن الجميل، والصغيرات زاد يعيشوا على وقع هكا أجواء يمكن توا تغيرت الألعاب وتغير الفكر شوية، ولكن ديما تقعد عنا النوستالجي اللي يغرسوها الكبار في الصغيرات متاعنا. دونك ما نعرفش انت
2: هو كيف لا محضرتش الحق محضرتش حضرت في بعض الفضاءات شفت دي باند متاع شباب يقدموا ويأديوا في الأغاني متاع الكرتون. طارق عربي طرقان يعني في مناسبات سابقة كان تبعهم قضائيا هالمجموعات هذوما بحكم أنه ما عندهمش الحق أنهم يأديوا الأغاني متاعو. لي هدف ربحي وهدف مادي وخاصة في إطار حتى المهرجانات. سوف كل مهرجانات قاعدة تسعر يعني فيها المجموعات هذه بدون حاسب أو رقيب وكأنه يعني ما فماش حقوق تأليف وحقوق موسيقية بصفة عامة وفنية كسوة مادية أو معنوية للناس اللي وراها الأعمال هذه واللي تملكها وانت ما عندكش الحق تبني أعمال دخل منها فلوس ممكن ما عندكش أي موافقة أو أي قرار يسمح لك بأداء هالأغاني.
0: هو يمكن الكونسيبت متاع
2: الكونسيبت هو جاب
0: أما أني باش نأدي غناية مثلا تاع كرتون أنا تعود بي والله ما جيش تمنعني أنا مثلا غناية تريمي نحب نغنيها أنا في سهرة معنا باش تقاضيني خطر أنا أما الفكرة ككل ما تجمش تسرق فكرة
2: أي أنت كيف تعمل كوبي كولي كي تعمل كوبي كولي نفس الحدث تغني الأغاني متاعه وباش تهرب شوية تغني أغاني متاع كرتون أخرين ما عملنا حتى شيء. اليوم أنا أحكي وزاد على عديد السهرة معروفة لفنان معروف للجمهور يغني معه
0: اللي هو كونسيبت
2: كونسيبت اليوم أنا ألقى فما برشا ناس يغنيوا فيه أوكي يعني ربعين الجميع
0: نعرفوا نحن الكونسيبت من عند شكون بدا وكيفاش بدا واليوم الناس الكل ولات
2: انا اللي نعرفه من عند بوتشار المغربي دونك مانيش عارف اسكو فما فنانين اخرين اداوها قبل ولا لا
0: صحيح خلينا نذكروا انه هيئه مهرجان صفاقس الدولي كانت اعلنت البارح عن الغاء عرض الفن المغربي بوتشار اللي كان مبرمج نهار السبت 8 أوت 2026 ضمن فعاليه الدوره 46 للمهرجان وهذا يندرج ضمن سياق هالي كونسيبت هذوما اللي يمكن تكون فيهم رؤيه فنيه جديده. اوضحت هيئه المهرجان انه الاغاء جاء لاسباب خارجه عن ارادتها ولا يمت بصله للجوانب التنظيميه او الفنيه واضافت انه القرار فرضته ظروف خارجه عن نطاق مسؤوليتها رغم استيفاء لجميع الترتيبات واتخاذها لكافه الاجراءات اللازمة لضمان إقامة العرض في أفضل الظروف وتوجهت الهيئة باعتذارها للجمهور عما قد ينجر عنه الغاذية من إزعاج وأشارت أنه استرجاع ثمن التذكر من شباك المسرح البلدي بصفاقس هذية كما قلنا اللي برشا يمكن اليوم الكونسيبت هذية برشا مستحسنين وقاعدين يمكن يقبلوا عليه في المهرجانات واليوم شوفوا شبيه الكونسيبت متاع الفنانة بوتشار بوتشار اللي قاعد يعاود في الأغاني والجمهور هو اللي غني والجمهور هو اللي ردد ويبدو أنه في بنزرت بش يكون العرض متاعه هكا ولا
2: معناه فما
0: عرض في بنزرت هو أول عرض وكانت في مهرجان كارتاج هل باش يكون خارج سهرات مهرجان كارتاج وعلى مسرح كارتاج وإلى ليها والأسماء قاعدين نكتشفوا فيها تباعا دو كما قلنا باش يكون بهي سلطان باش تكون نانسي عجرم باش يكون آدم فما أسماء أخرى قاعدين نقرأ وهيفا وهبي كيف كيف أنه في شهر سبتمبر بعد دورة 60 لمهرجان كارتاج باش تكون فما سهرات خارج المهرجان على مسرح كارتاج دونك
2: هو 8 أوت كان برمج في صفاقس 9 أوت في بنزرت دونك هيئة المهرجان تاع بنزرت ما أعلنت على حد شيء تنشوفوا الإشكال هل هو مع الفنان أو مع الفنان ومهرجان معين من الوقت تنتعرف على المسجدات
0: خبيا وحنا أكيد تلقوا معنا كل البلاغات السهرات المواعيد الريتم الصيفي اللي رفقكم حتى للسبعة ديما على موجة جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في
1: بايلا
0: بايلا

0: علي علي على جوهر اف ام، ما زلنا مواصلين معكم بالموسيقى بالمتابعات وبطبيعه الحال حتى للسبعه متاع العشيه.
1: بيان سور عن الربح هكا ولا؟
0: عن الربح عن التذاكر اللي تنجم تكون من نصيب واحد من المتابعين. دونك زوز فايزين ان شاء الله باش يكونوا معنا اليوم، الفرصه ليهم باش يربحوا تذاكر سهره الليله في طار مهرجان سوسه الدولي. عرض الزرده تعود بقياده عبد الكريم الباستي وخالد السنوسي. دونك زوز اشخاص باش يربحوا كل واحد منهم زوز تذاكر. المشاركه سهله برشا كيما العاده، اس ام اس في حرف جي كيما جوهر اف ام على 85 990.
1: دونك احنا بدينا هكا الميكرو، شنو الغنيه يا علي؟ علي فما هكا جو صيفي باش نخدموا بتوا ساعتنا الاولى بهيلا هوبا. اي نعم، هذه الاغنيه والفيديو كليب اللي يلقوا حمزه الفضلاوي الصوت الجميل اليوم يعطينا فيديو كليب. الحقيقه راهو فيه الروح الشبابيه، الاجواء الصيفيه، نلقاو فيه لي كولور، نلقاو فيه هكا كلامنا الشبابي اليومي. دونك نلقاو موسيقى البوب المغاربي والايقاعات الالكترونيه الحديثه. حمزه الفضلاوي اللي من اجد اعماله كما قلنا الفيديو كليب هذايا هيلا هوبا، من كلمات والحان عبد الرحيم قريشي و إخراج دونك المساوي، دونك محمد المساوي اللي أخرج الفيديو كليب برؤية موسيقية بصرية باش نلقاو فيها كما قلنا أجواء الحياة، الاحتفاء بالحياة في أبسط تفاصيلها وتجلياتها. دونك هات نتفرجوا على الكليب ديما على موجة جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في اللي تدعم الفنان التونسي والكليبات التونسية والريتم بتاعنا التونسي حمزة الفضلاوي. دونك على موجات الدنيا وما فيها كما قلنا تنجموا تتبعوا الكليب وتيونا رايكم في هيلا هوبا. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي بقى يتبس جوه من ميتين في ميكس بقى طيب وبقى نمس عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حتى بص الحركة دي
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
2: Business News. مرحبا بكم. أطلقت اليوم الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى المتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. وشارك في ورشة إطلاق المشروع بالعاصمة ممثلون عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الإفريقي للتنمية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجلس البنكي والمالي وشركة تونسية للضمان، إضافة إلى مؤسسات مالية وممثلين عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكاتب دراسات والشركات المختصة في مجال الطاقة الشمسية وعدد من الشركاء الفنيين والمؤسساتيين. الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة نافع البكاري أكد أن مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن المشروع من شأنه أن يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أمسية أفتر وورك يوم الثلاثاء 12 أوت الحالي بتونس العاصمة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وصناع القرار وشركاء المنظمة في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. هذه الأمسية إلى توسيع شبكة العلاقات المهنية وخلق فرص جديدة للتعاون وبناء الشركات. ختاما، أكد المكلف بتسيير إدارة العمل السدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الأخميري أن مشروع سد دونيس بولاية بن زرتة سيدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الحالية، بما سيمكن من تعبئة حوالي 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشراب ومياه الري لفائدة ولايات بن زرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وسفاقس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: جوهرة جيت سيت.
1: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. معدكم في سهرية 6 أوت مع عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسي وخالد السنسي. معدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 6 أوت مسرحية بسي جعفر القاسمي.

0: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 6 أوت مع الفنان جانجون.
1: انت حيال علش ما حسبتناش سوا.
0: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرجلة الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
2: كل شوية محلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من أيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت دوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغششت على أمي وقلت
0: لها إنها مرهوبة. تباع تذاكر في هرجلة بارك أو على الموقع تذكرتي.ان.
3: برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام. تندنس.
4: تندنس.
5: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. في توندونس اليوم باش نمشيو لشركة سناب واللي قاعدة تحضر في روحها باش تخرج لنا برشا تفاصيل على المرايات الجديدة نتاعها للواقع المعزز واللي سماتها سبيكس، وهذا خلال حدث باش يكون نهار 16 سبتمبر القادم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في خطوة مثل مرحلة جديدة في خطط الشركة لدخول سوق النظارات الخاصة بالواقع المعزز واللي نلقاها موجهة عامة الناس. تأكد الشركة اللي كونوا الحدث باش يشهد أول استعراض متعمق لإمكانيات المرايات هذوما، وباش يقدم الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل شرحا لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي باش يعاون المستخدمين على إنجاز المهام اليومية والتواصل مع الناس الآخرين والإبداع والتعلم والاستمتاع بتجارب ترفيهية مع الحفاظ على التفاعل الطبيعي مع ما هو محيط بنا. تجي نظارات سبيكس بسوم يكون غالي شوية 2195 دولار أمريكي، شيء اللي يحطها ضمن الفئة مرتفعة الثمن في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. باش نلقاو زوز أنواع 47 ملليمتر و 52 ملليمتر، نلقاو باتري تنجم تدوم حتى الأربع سوايع من الاستخدام المختلط، نلقاو النافيغاتور انتجري، نلقاو مساعد ذكي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أوبن أي آي وجوجل، إلى جانب مئات ليز أبليكاسيون الخاصين بالواقع المعزز أو ما تعرفه الشركة باسم العدد واللي تشمل ألعاب، تجارب تفاعلية وغيرها. بالنسبة للمرايات هذوما سبيكس يعتمدوا على دو بروسيسور من كوالكوم سناب دراجون، واحد منهم يتلهى بمعالجة تقنية رؤية الكمبيوتر والثاني بتشغيل تطبيقات الواقع المعزز. دونك نستناو شوية شهر جاي بالطبيعة ونعرفوا بالضبط التفاصيل الخاصة بالمرايات الجدد هذوما سبيكس من عند شريك سناب. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
6: Tendance.
10: Baila.
11: Baila.

0: الخمسة وستة وعشرين دقيقة على موجهتنا. السلام عليكم وين ما كنتوا في المتابعة، هذه بايلة والرونديفو حتى للسبعة. انتم تتسائلوا وين السهرية وين نمشي، وإحنا نعطيكم أبرز العروض والسهرات بالنسبة لليوم الخميس 6 أوت. وتويتا وين نمشي؟ أي سيدي باش تحب باي نبدأو بمهرجان كارتاج، الحمامات، بنزارت. خلينا نبدأو بكارتاج. وين نمشيو يا أمين؟ نمشيو لكارتاج باش نلقاو سهرة ترابية تجمع بين الفنانة السورية ميدة الحناوي والفنان محمد خيري أبارتير من 10 متاع الليل. نمشيو لمهرجان الحمامات الدولي مسرح علاء وطلق، اليوم سهرية باش تكون غنائية للفنان اللبناني من الحمزين. نمشيو زاد المهرجان بنزارت الدولي المسرح الصيفي ببنزارت، عرض موسيقي صوفي وشعبي، زيارة لسامي اللجمي أمام شبابيك مغلقة. دونك نحكيو على سولد اوت، وقال لي منير كالعاده. اي نعم كالعاده، دونك الزياره تكون سولد اوت في اغلب المهرجانات، وهذا ان دل على شيء الا على نجاح العرض وحب الجمهور لعرض الزياره. سينو نمشي وزيد المهرجان الجام الدولي للموسيقى السيمفونيه، نحكي على عرض الموسيقى السينمائيه هوليود دونك ابارتير من 10 متاع الليل. مهرجان صفاقس الدولي مسرح سيدي منصور، عرض الموسيقى والموسيقى والمايسترو مرشد دابولي ابارتير من 10 متاع الليل. نمشي وزيد لمهرجان تبرقه الدولي مسرح طلق بتبرقة، سهرة تبرقة تغني جمال. اليوم نحكيه على عرض الفنان جنجون في الملعب البلدي بجمال بارتين من العشرة متاع الليل. دونك بعد نجاح سهرة النور دو، اليوم عرض آخر للراب مع جنجون. سينو نختمو بسوسة، عرض لزردة تعود اللي من خلالها زادت نجمو تربحو لتيكي. وخلينا نذكروهم كيفاش نجمو يربحو لتيكي مين.
1: تبيعة سهلة العملية، SMS في حرف جي على 85-990، زوز أشخاص كل واحد بشربح زوز تذكر لحضور هالحفلة هذه وسهرة ليلة إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي. فما مسرحية زادة بسيلي جعفر القاسمي باش تكون اليوم حاضرة
0: في
1: المكنين، مسرح لو اتطلق بالمكنين، وإن شاء الله تنرجع لي أجواء السهرة هذه. وشنو يستنى الجمهور مع جعفر القاسمي شخصيا في ساعتنا الجاية؟
0: بيان سور احنا باش يكون حاضر معنا ان شاء الله جعفر القاسمي في ساعتنا الجايه. ما خليكم مع من الحمزين كما قلنا لي باش يكون في اطار مهرجان الحمامات الدولي اليوم عرض وسهره غنائيه للفنان اللبناني من الحمزين. هو يقول لكم توت سويت البدا، واحنا نقول لكم خليكم معنا حتى الساعه

0: 45 دقيقة على موجاتنا، تحية لكم وين ما كنتوا في المتابعة، تحية للي خرجوا توا يقول لك وقيت توكا عطيتونا البرمجة، دونك لهذا نظم أموره عارف روحه وين السهرية وين البروجرام. أما أكيد كي نعرفوا البروجرام نزيدوا نطمنوا زاد على الوضع الجوي، ونعرفوا أنه الطقس اليوم في الليل كيف باش يكون، دونك نحكيوا على ريح شمالية غربية بالشمال وقطاع شرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. نحكيوا على بحر شديد الاضطراب بخليج قابس مضطرب بقيد السواحل، والحرارة ليلا بين 25 و 30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 31 و 35 درجة بقيد الجهات، وتوصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. ويبدو أنه الطقس يعني بشوية بشوية ماشي للانفراج، يعني كنسيمة اللي تعمل 66 كيف، هذا اللي قال واللي صرح به الخبير في طقس تونس الأستاذ عامر بحبة.
1: طبعا هذا اللي حكى عليه صباح، دونك انتهى فترة الحر اليوم باستثناء بعض المناطق، دونك حسب ما نفهم ان شاء الله الايامات اللي جايين متفرهدين شويه
0: ان شاء الله، دونك تكون ايامات هكا فيها اكن سيما اللي تعمل 66 كيف. بيان سور نحكيو مانيش نحكيو على موجه حر، نحكيو على درجه حراره عاديه في صيفيه يبدو انها كبست علينا من الاول، لكن ان شاء الله الايامات الجايه تكون صيفيه اللي تعودنا بها، ولو انه بعض الخبراء والمختصين يقول لك جاينا خريف وشتاء. دونك ان شاء الله البلديات تقوم بالواجب اليوم ونبداو باستراتيجيه ما تخليناش نقولوا حصي لما في الصدور، دونك ونشوفوا مشاهد يعني متاع كياسات مزرقة ومور الحقيقة تنم انه ما فماش هكا خطة عمل واضحة واستباقية. دونك ان شاء الله الخدمة تبدأ من توا، مش نستمتعوا فقط بالبحر لكن تكون عنا كما قلنا بعد نظر هكا للفترة الجاية، سورتو انه ناخذوا بعين الاعتبار كل التصريحات للخبراء والمختصين اللي يهتموا بالمناخ والتغيرات المناخية. دونك كما قلنا احنا اكيد التصريحات هذه تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net، ومتابعتنا ديما للاخبار تكون على مدار الساعه اخبار ورياضه. ان شاء الله باش تلقاوها بعد شويه موعد رياضي يكون مع الستة سبيرستون بيان سور مع قسم الرياضه اللي يعطيكم اخر التحيينات، مع احنا موزيكا وضيوف ان شاء الله يستناكم في ساعتنا الثالثه. جعفر القاسمي جعفور وبسي اللي عملت هكا جوله في المهرجانات التونسيه، نحكيوا على المناسير، نحكيوا على مهرجان الفيدا الصيفي و مهرجان المكنين اللي بشي يحل هكا ركب هالمسرحية إن شاء الله للجمهور، ويكون الليلة في المهرجان دونك تحضيرات وأجواء خاصة تكتشفوها إن شاء الله بعد شوية مع جعفور جعفر القاسمي، والمسرحية اللي لقات استحسان صحفيين والإعلاميين اللي كانوا حاضرين في مختلف المهرجانات اللي تم عرض فيها المسرحية. ما أكيد امشيوا تفرجوا اتمتعوا بالعروض والسهرات اللي نذكركم بها في كل مرة في بايلة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
2: بايلة
0: بايلة.

0: 5. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بقرعة المسابقات الإفريقية في موسمها جديد 2026-2027 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الترجي الرياضي التونسي معفى من الدور الأول، يدخل مباشرة للدور التمهيدي الثاني ضد المتأهل بين السويحلي الليبي ومثل الزنجبار. الذهاب بين 16 و18 أكتوبر والإياب بين 23 و25 أكتوبر. نادي الإفريقي في نفس المسابقة لكن يبدأ من الدور التمهيدي الأول اللي واجه جلبل مالي. الذهب في تونس بين 4 و6 سبتمبر والإياب في مالي بين 11 و13 سبتمبر. النادي الإفريقي في صورة تأهله يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين مازامبي الكونغولي وميديا مالغامي. قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النادي الرياضي الصفاقسي واجه في الدور التمهيدي الأول فريق شوبينغ ستارز النيجيري في صورة تأهل تأهل الدور التمهيدي الثاني. سي اس اس يواجه المتأهل بين أمادو ديالو الإيفواري وليونس سيراليوني. ترجي جرجيس في نفس المسابقة مسابقة كأس الكاف يواجه في الدور التمهيدي الأول الديم بيرز السنغالي في صورة التأهل يواجه المتأهل بين اف سي من بوركينا فاسو وريال باماكو المالي. كما قلت مقابلات الذهاب بين 4 و6 سبتمبر والإياب بين 11 و13 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي يواصل تربص حمام بورقيبة يواجه اليوم الأولمبي البيجي في عين درها مباراة دار دون حضور جمهور وانتهت في اللحظات هذه بالتعادل 0-0. ولهو نعطيكم تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في مواجهة الأولمبي البيجي. المدرب الفرنسي براكوني عول على التشكيلة التالية: رائد الجزاح في حراسة المرمى مع حسام دكدوك، محمد أحسن، صفوان بن إبراهيم، ناجح الفرجاني، محمد سانجاري، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار شميسي وسانداي ميدوي. لجنة طب النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت غلق الملف عدد 12 المتعلق بصدام بن عزيزة والبالغة قيمته 300,000 دينار بفضل مساهمات أحباء وجمهور النجم الساحلي. اللجنة أعلنت منذ قليل غلق الملف عدد 13 المتعلق باللاعب أوتشي جودلاد البالغ قيمته 15,000 دينار وفتح ملف جديد هو الملف عدد 14 المتعلق بالمدرب السابق لسعد الدريدي والمبلغ المطلوب 150,000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري انهزم اليوم الصباح في مباراة ودية دارت في عين درهم ضد النادي الرياضي قسونطيني اللي درب فيه منظر الكبير هدفين لصفر، تسجلوا الهدفين في الشوط الأول في الدقائق 7 و22. اتحاد بن جرداني وصل تعزيز صفوفه ويتعاقد مع متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي غازي العيادي 30 سنة كما قلت سبق له تقمص زي النادي الافريقي والملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة الودية ضد سان بيدرو الإيفواري موعدها لحد القادم 17:00 على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس. المدرجات 10 دينارات، الكراسي 20 دينار، منصة رئيسية 30 دينار. نادي حمام الألف أعلن تعاقده مع اللاعب الغيني أبو بكر سيدي كي 24 سنة متوسط ميدان، صح عاقد بموسمين وباش يلتحق بالفريق في مركز الطرابوسات بعين درهم. خارج تونس رسميا ريال مدريد أعلن تعاقده مع الإيفواري ديوماندي بعقد يتواصل 7 سنوات لغاية جوان 2033. اللاعب بعمره 19 سنة قادم من ليبزيج الألماني بصفقة حسب تقارير صحفية بلغت تقريبا 500 مليار تونسة. فريق ترابزون التركي أعلن تفاصيل تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح. فريق التركي قال أنه محمد صلاح أمضى عقد مدته موسمين وباش يتحصل على 65 مليار في الموسم الواحد سنويا. الجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: Bye-bye.

كلمة حلوة تديلك حنان، دليل دلعها يبقى في عينها باشا وبيه.

0: 26 دقيقة، مرحبا من جديد في بايلا، موصل معكم حتى للسبعة. لقاءاتنا وضيوفنا في ساعتنا الأخيرة، وسعداء باستقبال أحد ضيوف المهرجان، والمهرجان اللي اختار أنه يعمل على الفنان التونسي والأصوات التونسية في تحدي مقارنة بالمهرجانات الأخرى. في طبيعة نحكيه على مهرجان سوسة الدولي في دورة 67، وصوت اللي إن شاء الله باش يكون حاضر غدوة سهرة 7 أوت إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي في مسرح سيدي ظاهر. صوت حاضر بحذانا، صوت توحشناه، صوت راقي، صوت ملتزم، صوت الأصالة والتجديد كما اختاروا الإعلاميين أنهم يوصفوه، هو صوت عبير نصراوي. مرحبا عبير، مرحبا بك على جوهرة FM، سعداء باستقبالك.
1: يعيشك أمين، ميرسي بوكو، نحييك ونشكرك على الاستضافة. وتحية زادة للناس اللي يتبعوا فينا.
0: سعداء باستقبالك مرة أخرى. عبير نصراوي اللي نعرفوها في الموسيقى، عرفناها لفترة زادة ما هيش قصيرة في الإذاعة، إذاعة مونتي كارلو الدولية في فرنسا، ولكن ديما نستناوها في العروض التونسية، وخاصة الجالية كي تبدأ حاضرة في فرنسا أو في مختلف الدول الأوروبية والعالمية، تكون حاضرة في عبير نصراوي إلا والجمهور يكون حاضر. مهرجان سوسة الدولي دورة 67، سهرة بعنوان الصوت الملتزم، الصوت الراقي، عبير نصراوي. تحب التسمية هذه ولا ساعة الأوصاف هذه، أو تحب عبير نصراوي؟
1: عبير نصراوي أكهو. أي على خطر برشا عبيدة فيت، هي كلمة ملتزمة راهو تربطت بالسياسة المشكلة. هي كلمة راهي واسعة المعنى متاعها، لأنه أنا صحيح ملتزمة، أما منيش ملتزمة سياسيا، أنا ملتزمة إنسانيا، ملتزمة أيضا ذوقيا، ملتزمة بكلمة جميلة، بكلمة راقية، بلحن جميل، بعمل يحترم، نحترم فيه نفسي أول حاجة، وثاني حاجة نحترم من خلاله الجمهور أو المتلقي. فهما فما عملية خلط ساعات تصير، ولا العبيد أغلبية العبيد ربطوا الفنان ملتزم بالتوجه السياسي، ف ساعات هذيك قلقتني شوية. معناتها أنا غنيت برشا غنيت فيهم حب وفيهم خفة، وفما إيقاع، فما ديناميك، فما ديناميكية، فما حيوية، فما حاجات حلوين معناتها في الأشياء اللي نقدمهم. فديما أقول عبير نصراوي وكهو.
0: اليوم الإشكال أنه كيف تقول عبير، يعني الرومانسية، الكلمة المزيانة، الكلمة اللي فيها محبة، الكلمة اللي فيها خفة، كيف ما قلت أنت تربطت زادة بمفاهيم خفة أخرى اللي يمكن الجمهور ينسقلها شوية، وخلى الأصوات اللي تطرب اللي تسمع نخليوها كشوا ثاني. هذا لاحظته في الإقبال في مختلف العروض متاعك أو في المهرجانات بصفة عامة، ولا تحس الجمهور يوما قاعد ينساق للخفيف جدا؟
1: بالطبيعة فما هي للأسف، هي نحب نقول هو توجه مش حتى تونسي أكهو، توجه موجود في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام، هي سياسة ما نعرفش شكون، من غير ما أنت موضوع يطول شرحه، والكل ما أنت تحس كأنه واحد عامل دي ماريونيت وماشي إلا بشي يتفه، ما أنت متفاهة المجتمعات، يحب يبعدهم على الأشياء الأساسية، يحب يبعدهم. لكن فما ناس باقية تحس اللي معناتها يقاوموا، اللي باقي شادين هكا، تقول أوكي ضد التيار خليني نمشي. علاش؟ على خطر ضد التيار هذك هو التوجه اللي أنا نلقى فيه نفسي، هذك هو التوجه اللي أنا خذيته على عاتقي، وهذك التوجه اللي مازال يخاطب بعض الناس اللي الذوق متاعهم مازال عالي، مازالوا يحبوا كلمة حلوة، كلمة رومانسية حتى ولو خفيفة يقعد فيها بارش عمق على مستوى اللحن، معناتها على مستوى المعنى عفوا، وحتى على مستوى اللحن، معناتها تقعد تسمع غنية مزيانة تخاطب وجدانك.
0: صعيب التحدي هذا،
1: صعيب، أما أنا الحقيقة رفعت التحدي، ما عنديش

0: السوق، فما هي برادر وحتى في وسط العائلات ما يتقالوش ولا يتغنيوا، فهمت كيفاش؟
1: انا فهمك عبير، وكانه يعني الاصوات هذه اليوم خلينا نقول الاصوات هذه زاد حاضره في المهرجانات،
0: حاضرين على خاطر الاعلام يخليهم حاضرين، على خاطر مع احتراماتي
1: يعني
0: معناتها
1: شوف حاضرين في المهرجانات يتم برمجتهم يجيهم برشا جمهور،
0: على خاطر المقاييس للاسف وهذا فعلا نقولوا وهو مؤلم القوالة نتاعو اللي من داخل توجعني، انه ما عادش المقاييس او معناتها اللي ياخذوهم بعين الاعتبار الناس المبرمجين، وليت الامور الماديه تدخل برشا يمشيوا للحاجات هذوما، على خاطر قد ما انت تعمل التفاهه وقد ما تعمل البوز قد ما العباد تنتبه اكثر، ويبداو راهو ارتيست ولا حد يبداو يسبوا فيه وكل، وبعد هو يجي وناس كل تمشي له وكل، فما حاجات اللي ما نلقى لهمش ياسر تفسير معناتها للاسف بالطبيعه، معناتها أنا كعبير نصراوي باش تجيني ناس اللي تحب تسمع موسيقى جيدة، اللي جاي باش يرقص أكيد ساعة ما يجيش العبير نصراوي ذي باغ إليمناسيون.
1: عبير نصراوي عليه اخترت يعني تعبير جيدة، كيف نقولوا جيدة حصرت روحك شوية، ما حبيت عبير تقول أعمال متميزة، أعمال متجددة،
0: فما جودة يمكن قلت كيكا هو كلمة زاد
1: احنا اليوم كي نقولوا الجيد حاجة يعني اكسبتابل،
0: لي الجيد عندي انا من الجودة بتاتخ ما مشيناش من الجودة،
1: دونك اشتقيت كلمة جيد من الجودة،
0: نجم تكون بالعربية ممكن مش صحيحة مي في مخي انا هكيكا معناتها حاجات جيدة اللي هي من فيها جودة، فيها عمل، فيها بحث، فيها
1: وهذا يظهر لي نستناه ان شاء الله غدوة نعطيه موعد طبعا لكل الجمهور، مش كان جمهور سوسة، الناس اللي جاية لسوسة بذمة عبير نصراوي او دو باساج زادة فرصة لسهرة متميزة في طار دورة 67 مهرجان سوسة الدولي، نحكي أكثر على سهرية غدوة. نعرف عبير نصراوي وأعمالها الخاصة، ولكن ما تنجمش تقدم كان أعمالها، يلزم فما توش أخرى، ونتذكروا أعمال تونسية
0: بالطبيعة.
1: أعمال متاع ناس بتتر غادرونا ونحاولوا نعاودوا نحيوهم. غدوة شنو يستنى جمهور سوسة؟
0: غدوة فما باقة من الأغاني متاعي أنا اللي ناس حبوهم وغنيوهم وردوهم وحافظينهم و يعني ويحبوهم، ونتصور جدا باش يستناوهم، ثم انه انا انسانه نحترم روحي معناتها كفنانه نحترم روحي، خاطرنا كي نشوف حد جاي والجمهور جاي ويغني في غنيات اخرين مش ياسر الحقيقه تعجبني، ما عنديش حتى معنى اذا العرض كامل هكيكه، اما انا معناتها بين غنياتي انا طبعا فما حاجه، فما عامل اخر زادا حكم فينا الوقت، انا نعيش في باريس الفرقه من سوسه لهنا، فما العامل هذايا خلى وفكره ايضا حتى انه العرض تاكد وتقرر ما عندوش برشا، فما بقلناش برشا وقت باش نخدم العرض الكل من اغاني انا الخاصه، لانه انا عندي ما يعمل عرض، ف قلنا وفي نفس الوقت قلنا اي تكون حاجه سمباتيك كما احنا نقولوا، علاش لي ثم غنيت باش يفاجئوا شويه الجمهور كيفاش خدمناهم معناتها بالتوزيع السيمفوني والكل،
1: فما توزيع جديد يعني،
0: فما توزيع جديد وفما هو التوزيع في الغنيات الكل حتى في غنياتي انا دايوغ عرفتك اللي متشوقه برشا نلاقي الجمهور وكيفاش باش يتفاعل مع التوزيع هذاك،
1: التصور جديد
0: لانه الالات مختلفه، لانه بالطبيعه العمل كيولي سيمفوني وكلي يولي ياسر ستركتوري والكل ياخذ منحى اخر، مي انا هذاك اللي نحبه في الموسيقى انه الموسيقى دائما تعيش، انه قد ما تبدل الموسيقيين قد ما غنيتك تعاود تحيا وتعاود تجيب روح جديده وتعيش حياه جديده، سا جادور معناتها نحب برشا
1: بين التصور نتاع المشروع بين البرايف يعني كيفاش خرجت يعني هالاعمال اللي تم اعاده التوزيع نتاعها قبل ما نقدمها للجمهور،
0: انا ما نحبش نحرق برشا المفاجاه، اما خرجوا محليهم معناتها لعبنا مثلا الحاجات اللي هما ياسر سريعين بطأنا فيهم شويه، والعكس بالعكس، فما الي اش نقول لك مش نعطي لك شنو هي الغنيه، فما غنيه نتاع مزود ياسر ياسر مزيانه انا نحبها برشا، واقترح عليا المايسترو محمد رويتبي لانه هو اللي عاود وزعها، انه هو قائد الفرقه الاوركسترا السيمفوني بتاع مدينه سوسه، داير نحب نحيي هو ونحيي معناتها اولاد سوسه، على خاطر يعني من خيرة الشباب متاع المعهد العالي للموسيقى، فأنا نحب الجانب

0: بهذه انه نشجع الشباب وانه نتعامل مع الشباب معناتها خاصه في اطار هكايه مثلا مهرجان اللي هو متاع الجيهة، تحس فما حاجه حتى الناس تجيب محبه يشوفوا اولادهم زيد اش يعملوا سيرسان. فالغنيه هذه حتى قلبناها زيد معناتها فريمون كسرني لها الستركتور نتاعها وليت غنيه جديده.
1: شفت لك سيكونس تغني في المزود
0: اي
1: في اذاعه يظهر لي دونك من غادي جات الفكره والا من خاطر قديمه شويه سيكونس
0: سيكونس قديمه هذيك يا ميمتي الغاليه اما مش هي الغنيه
1: مش هي
0: لا مش هي
1: دونك اغنيه اخرى
0: هذيك سيتي
1: ان اعطينا الفنان فقط ما تعطينيش الاغنيه اعطيني الفنان
0: نعطيك الفنان عرفتها هشام سلام
1: عليك هشام سلام اغنيه ضاربه عندها مديده ولا
0: عندها مديده عندها مديده
1: خلي مال الجمهور يكتشف
0: حاسين ويظهر لي باش يحس اللي هي غنيه وليت غنيه اخرى
1: اغنيه اخرى ان شاء الله استمتع الجمهور بالأغنية هذه بأغاني عبير نصراوي
0: وبيان سور معناتها فما العبد الحليم فما برشا حاجات فما حاجات من تراث المنطقة اللي أنا معناتها تولدت فيها وعشت فيها صغري اللي هي منطقة تيلا معناتها منطقة القسرين واللي مدينة تيلا وعشت بين تيلا والقسرين دونك فما غني تراثيه فما حاجات معناتها فما كما قلت لك العندليب الأسمر زاد حاضر بعملين من أحلى ما غنى وكل فما الهادي جويني ايفيدامون فما برشا حاجات حلوين
1: شوقتنا عبير نصراوي ان شاء الله
0: نستناك انتوكا انت غدوه ونستنى ان شاء الله الجمهور يجي من الاكيد انه باش يتذوق حاجه مزيانه وحاجه حاجه اكزاكتومون ما هوش باش يقلق وباش يلقى حاجه كما يقولوا الشرقيين بالحق تعجبني الكلمه هذه يقولوا مشغول عليها معناتها
1: تعبين عليها كما
0: تعبين عليها معناتها العمل حتى ولو تعمل في وقت قصير معناتها الحمد لله فما التكنولوجيا الحديثه اللي تسهل برشا حاجات وكل وين من نهار الاثنين وين في سوسه ومبرف والكل فتعبنا عليه باش نقدموا حاجه كما قلت لك في المستوى وتحترم الجمهور اللي جاي
1: طبعا كي تقول بربنا وحضرنا وعنا مديده دونك هذا ايه؟ التزام وهذا احترام للجمهور
0: طبعاً.
1: يعني
0: طبعاً.
1: اليوم نشوفوا فنانين تجي صباح تغني في الليل
0: للأسف
1: ونشوفوهم حتى يخرجوا يصرحوا والله فرحان بالفرقه الموسيقيه الفلانيه بقياده المايسترو الفلاني اللي والله ما حضرناش ما خرجت حاجه مزيانه للجمهور
0: ايه؟
1: يعني اذا كان نقراوا هالتصريح هذا الحق ما فيهوش احترام كبير للجمهور هذه حاجه
0: ما فيهوش حتى احترام للمهنه معناتها عفوا قطعتك والكل اما معناتها ما فيهوش شنو انت تجي معناتها خطفت ولا ما خطفتش تصور ما خطفتش مثلا انا انسانه معناتها ناخذ الوقت باش نحضر وندرس البرنامج نتاعي وانه الناس اللي جايتني نحترمهم الحقيقه.
1: في برنامج 2026 سيف سناع عبير نصراوي حاضره كان في سهره مهرجان سوسه الدولي. فقط؟
0: فقط.
1: ولماذا؟
0: للاسف فقط اي. على خاطر والله ما نعرفش ديما العباد يكتبوا لي على مثلا فيسبوك ولا انستغرام ولا اللي هو
1: ما تعرفش ما كلموكش ولا ما تعرفش انت علاش ما قدمتش
0: هو
1: تعرف هم يعني في فتره ما يقدموا الناس اللي عندها عروض حتى تكون حاضره في مختلف المهرجانات يقول هذا البرنامج نتاعي هذا التصور نتاعي عندي عرض تحت عنوان كذا كذا وتحت اسم الفنان نحب نكون حاضر دونك احنا وين بالضبط اليوم عبير نصراوي
0: والله شوف هو تنجم تقول لي راك غالطة ونقبل ما عندي حتى مشكل أنا وقت اللي مشيت للمهرجانات في العالم الكل معناتها بين العالم العربي وبين العالم الآخر زادة ونقدم عروض ديما الناس يعني مبرمجين وراهم أوروبيين ولا معناتها ما هميش عرب وما يعرفونيش أنا وكل كا معناتها اهتموا ناس كيفاش يخدموا انه يكونوا على باج يكونوا معناتها كلي عاملين عمليه تحديث في راسهم ويتبعوا وين الفنانين تعداو وشنو العروض نتاعهم وشنو العروض اللي مشات وشنو العروض المزيانه وشنو لي كرياسيون اللي تخدموا الكل انا صدقني العروض تقريبا اللي عملتهم الكل ناس يدخلوا لي ما نعرفهمش يا اما حد اعطاهم رقمي والا يدخلوا لي على الفيسبوك يقولوا لي اعطينا ليه يقولوا لي اعطينا رقمك رانا نحب نبرمجوك وقتها نتبادلوا الارقام ونفهموا كذا ونمشي فبالنسبه لي انا ربما زاد العقليه هذه تتقلقني انا عندي تو 25 سنه في فرنسا فما حاجات وليت نرفضها عندي مشكلة معاها مش نرفضها زعما ليه عندي مشكلة معاها إذا أنت تحترم نفسك أنا يكلمني لانستيتيو دو موند عربي يكلمني مهرجان العالم العربي في موريال معناتها يقولوا لي عبير نراوك في العمل الفلاني، صوتك متاع العمل الفلاني نحبوك تجي معانا. انت خدمت على الصوفية مرة نديولي خمسة أصوات رجالية كلهم رجال ونديولي أنا، لأنه أنا مثلا اشتغلت على الصوفية في ثلاث مشاريع وتعمقت فيها، وليت من الناس اللي معناتها بكل تواضع من الناس اللي الأسامي اللي تتذكر وقت اللي عملوا تكريم أم كلثوم يعني، ولا مشيت كرمت سيد درويش في قلب مصر، عايتوا العبير نصراوي باش تغني سيد درويش في قصر عابدين. معناتها مش لعبة الحكاية، وكانوا فنانين مصريين ما أنا كنت موجودة والله العظيم في الحكاية هذه. نذكر حازم شاهين اللي هو فنان كبير برشا قال لي كتب لي وقال لي عبير برافو عليك، أنت أكثر واحدة اللي جسدتي روح سيد درويش بالطريقة الغناء، حفظت على الهنك ذيك اللي هو خدم به. فبالنسبة لي أنا هذا الكل باش نقول لك أنه أنا فكرة أنه أنا جاية وحتى سمحني معناتها في الكلمة والكل تحت ذبوتي دوسي ونجري ويعيشك برمجلي، وبعد عملتها رو مرتين ثلاثة نبعث بالميل
1: بدون
0: ما يحترموكش حتى يجاوبوك، وهذه حاجة خايبة ياسر. فأنت إنسان ديجا بتتعامل مع الفنانين أنت وما تعرفش تقدرهم، فهذه عندي معها مشكلة. مهرجان سوسة هما اللي نديولي
1: اليوم التعامل أصبح تجاري أكثر منه فني أو ثقافي.
0: فما شوف فما أخلاقيات فما طبعا. أدبيات الحقيقة معناتها في الواحد احترم الناس احترم الفنانين. الفنان راهو إنسان إذا خدم على روحه وعمل كذا حتى وكان أنت مثلا ما هوش ذوقك، لكن احترم حتى سنسيبيليتي متاعو.
1: عبير نصراوي نلقاك غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي مسرح سيدي الظاهر، إن شاء الله سهرة متميزة بدون شك، وذي حاجة متأكدين منها بين أعمال عبير بين فما مفاجآت كبيرة إن شاء الله نلقاها معك. سعادة برشا بحضورك بحضنا في جوهر FM، وإن شاء الله الملتقى يتجدد أكثر فأكثر في أكثر
0: داري عادنا هذي. نحبكم برشا بالحق جوهرة، جوهرة من الإذاعات اللي أنا تعديت مع برشا ناس فيها، ودائما ناس محترمين يخدموا بشكل معناتها بشكل مش جيد ذيك
1: جيد
0: معناتها حرفيين ممتازين، ونعرف اللي غنياتي يتعداو زادة عندكم
1: طبعا.
0: اللي هو سوني بالكاب في إذاعات أخرى.
1: شكرا لك عبير نصر،
0: يعيشك. نحب نقول حاجة صغيرة إنه أنا غدوة فما الحفلة، وبما أني أنا متواجدة في سوسة عاملة ماستر كلاس، فما بعض الناس يتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه أنا جو في دي كوتشينج فوكال نعلم الناس أساسيات الغناء. فمتواجدة لهنا نهار السبت إن شاء الله، فما أتوليه فما ماستر كلاس من الخمسة للسبعة هوني في سوسة. التفاصيل الكل موجودة على فيسبوك ولا انستغرام، فما ياتوس كيلفو ويكتبوا لي زيد نجاوبهم.
1: شكرا لك عبير،
0: شكرا برشا برشا،
1: شكرا لك. يلا بعد شويه الموعد زيد مع بقيه المهرجانات ونحكي على عرض بسي لجعفر القاسمي. نسرق لك وهذا من احلى الاعمال لعبير نصراوي. خليكم معنا توت سويت على جوهر FM الدنيا وفيها

0: 36 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلة بعد الفن وبعد هكا سهرة باش تكون مع جمهور مهرجان سوسة الدولي. خلينا نمشيو لموعد مسرحي باش يكون اليوم مع جعفور وأهالي ومحبي جعفور في المكنين. نحكيو على عرض مسرحية تبسيل. يبدو أنه المسرحية الحقيقة من خلال العروض اللي قدمتها في التورني 2026 دونك صيف 2026 لقات استحسان مش فقط الجمهور لكن الصحفيين والإعلاميين والنقاد اللي حضروا المسرحية. دونك نخليكم اليوم تكتشفوا يمكن بعض التفاصيل الخاصة ببسي مع جعفور اللي يكون معنا في المباشر. جعفور أهلا وسهلا ومرحبا. ألو ألو أهلا وسهلا نسمع. أهلا وسهلا جعفور.
1: مرحبا بك. مرحبا بميزورها كل جمال على التليفون الممتاز.
0: شنو رايك في الاجواء الساعه في المنستير؟ نعرفوا انه عرض مسرحيه بسي كان في اطار مهرجان المنستير واكيد نعم. الكونتاكت مع الجمهور وكل لمه وكل فرحه بعوده زادة جعفور للمسرح لانه يبدو فما غياب جعفور على المسرح هكا ولا ايه؟
1: صحيح. هو البدايه كان في شنني جابس ثم المنستير انفيذا ضمن الداع من عرض في قصور الساف واليوم المكنين العشر التعليل وتتواصل السلسله نتاع العروض. الحقيقه هيبه ما نوصفكش ما مدى فرحتي بتقبل الحاضرين للعرض. مش على مستوى يعني انه المسرحيه كوميديه فهمني ولا وضحت فقط، ولكن ايضا الرسائل الانسانيه والمجتمعيه والعائليه اللي يعني العرض كان مبني على اساسها تعديت المهرجانات الكل ولقى استحسان المتفرجين ولقى زاد استحسان النقاد والصحفيين. برشا عناوين كتبت على المسرحيه ان شاء الله ديما نكونوا في مستوى الانتظارات وهذا ما يحملنا كمسؤوليه كبيره.
0: صحيح. خلينا نحكي وجعفر يمكن غياب على المسرح بسي قديش قعدت هكا حذر فيها؟ خلينا نحكي
1: أنا أربع سنين من آخر دوت مدرب أربع سنين رجعنا بمسرحية تبسي. خذيت من الوقت برشا وقت معناتها نحكي لك بين تخمام وفكرة وكتابة نحكيه تقريبا على عام وثمانية شهور.
0: الافكار هكا استلهمتها يمكن من الواقع نتاعنا من من من
1: لا الافكار استلهمتها من واقعي انا الحقيقه. انا زرت لبسيبي فهمني ولا كنت مشيت لبسيب كنت مخطط كما اي مواطن تونسي وهي الحقيقه زرت مسرحيه هي دعوه انه نزوروا لبسيب فهمتني لانه اخطر حاجه معروف
0: نسمعوا فيك جعفور
1: لانه اخطر حاجه للانسان بعد شركة التمريض مرض عضوي فهمني ولا بس كناري نجم يطلعه ولكن الامراض النفسيه تنجم تكون بعد واحد مريض نفسي تعب انسانيا تعب ومن حقه يتعب فهمني ولا وما تفيقش بيه فهمني لانه المسرحيه هذه هي دعوه للاستماع والبكي شنو نفسي هو يعني انسان وظيفته انه يسمعك
0: يعني نجم نقولوا انه المسرحيه ذي تهديها للبسي نتاعك استلهمت الاسم خرجك شوية من وضعية ما يعني اللي نعرفوه على جعفور اللي يزرع الفرحة والبهجة عند الناس ولكن ما نعرفوش انه نجم الممثل ولا اي فنان يعاني راهو من مشاكل نفسية يمكن متظهر سور اكران لكن بينه وبين روحه يمكن يلقى كان ببين البسي يدقها باش نجم يحكي على مكنونات ذاته وشنو اللي مقلقه. دونك نجم نقولوا العمل هذايا اهداء للبسي نتاعك. الريزو سافا با يا جعفور.
1: بالله لحظة أخذ
0: معك عاني معك أيوة نعود نتصلوا بجعفور بيانسور. جعفور ما نجمش يتعدى الباساج لو إلا ما نعملوا هكا أمبيونس سمباتيك مع جعفور اللي بيكون اليوم في إطار مهرجان المكنين. كان وجه رسالة لجمهور وأهالي المكنين يدعوهم باش يكونوا حاضرين في المسرحية. نحكيوا على مسرحية كما قلنا دارت في مجموعة من المهرجانات جابس المنستير مهرجان الصيفي بنفيذ وشفنا الصور. الحقيقة إقبال جماهيري كبير وإقبال جماهيري مش فقط لأنه الناس تحب جعفور لكن لأنه العمل يستحق إنك تمشي تتفرج عليه كان واليوم فما أسئلة يمكن احنا نطرحوها على رواحنا وساعات ما نلقاولهاش الإجابات. دونك مهم جدا انك الرحلة الذاتية بينك وبين روحك ويكون الوسيط فيها بسيكولوج بيان سور هو اللي نجم يعطيك او بسيكياتر هو اللي نجم يعطيك حاجات ما تعرفيش على ذاتك. دونك نرجعوا لك جعفور العمل هذايا دونك بنسبة قديش نهديوه الى البسي نتاعك؟
1: بنسبة كبيرة نهديه للبسين، نهديه لعائلتي، نهديه لروحي، نهديه للمشاهدين، لأنه الناس اللي مش يجيوا يتفرجوا في المسرحية هو عبارة تخلى العيادة متاع بسي اللي مش يجي يتفرج في المسرحية. نكشف شوي، يعني مجموعة الأسئلة اللي طرحهم لي لبسي مش يلقنا روحه المتفرج يتفرج ويجاوب بينه وبين روحه فهمني ولا على الأسئلة اللي طرحت فهمتني؟ دونك عرض تفاعلي، عرض كوميدي، فهمتني ولا؟ الغاية الأساسية أنه الناس تضحك على الأخر، فهمتني ولا؟ وباش نضحكوا على الأخر، على خاطر باش نشوفوا رواحنا في المراية، بتاتر ثم ناس أول مرة باش يكتشف روحه. العرض هذا أدعو الأطفال أنهم يجيوا يتفرجوا، أدعو الشباب، أدعو العائلة، لأنه العرض هذا زاد يطرح يعني العلاقة الأسرية كيفاش ولات. فهمني ولا القطيعة اللي ولات يوصل العائلة التونسية يطرح العديد من الإشكالات بطريقة كوميدية ساخرة، ثم كوميديا سوداء أيضا فهمني ولا. دونك العرض مدته تقريبا ساعتين وكما قلت لك هذا تقريبا عرضه السادس في المكنين العشر تاع الليل.
0: داكور، دونك إن شاء الله اليوم الجمهور باش يكون على موعد مع عرض إبسي لجعفر القاسمي في المكنين. سينو الجولة مازالت متواصلة في
1: صحيح مازالت يوم 14 أوت في سوسة يوم 14 أوت. هم أصدقائي اللي يسمعوا فيه فهمني ولا؟ يوم 14 أوت في سوسة الحمد لله من فضل ربي، يعني الحقيقة قاعدين نخدموا شبابيك مغلقة فهمني ولا؟ حتى في مكنين ما عادش برشا تساكر فهمني ولا؟ إن شاء الله في سوسة زادة نتقابلوا يوم 14 أوت وتشوفوا أنه الطرح مختلف تماما مختلف تماما عن بقية العروض اللي قدمتها، لأنه اليوم نحكيه على مونودرام مش على وان مانش نحكيه على مونودرام اللي هي خرافة، قصة فيها بداية وسط ونهاية ما هوش ما نشوف.
2: دونك جعفر ناس جعفر مرحبا معك. أمين
1: أمين مرحبا
2: يعيشك.
0: يتفاعل مع البسي ما يتفاعلش مع
1: البسي يتفاعل أمين من استعمل
0: كيما الببليك الكل.
2: العرض يختلف من جمهور إلى جمهور، من عرض إلى عرض، يتطور أو
1: بنسبة 2% كل شيء محضر، كل شيء مدروس، كل شيء مكتوب بنسبة 80% إلا إذا كان ربي عطا خيره مثلا بعث لك ظاهرة وسط الجمهور.
0: ما تعتمدش الامبروفيزاسيون؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إلا إذا كان فهمني ولا جات الكورة راس راس بتاع كود سيزو مثلا ده واحد فينومان في وسط العرض قص عليك كذا، لأنه ديما نذكروا اللي العملية المسرحية هي عملية بالأساس تقوم على باث ومتلقي رابور سان سال، ماكش تخدم روحك انتي، انتي تخدم للجمهور ثم نفس تتفرج فيك، انتي عندك الكانفا، عندك ستبتور بنسبة 99% مبنية. جات حاجة في الثنية مرحبا، أنا مش نستعير جملة من المسرحية أي؟ يقول لي لبسي جعفر قصتك أعملها مسرحية وقل له يبسي وخي أنا باش نعملها مسرحية حكايتي الواقعية باش نزيدها رشة فنية وانت بالعلم رجاء حلل الشخصية.
0: دونك أدي باش نسمعها في المسرحية.
1: دونك اللي باش يجي يتفرج باش يتفرج فيه أنا، ولكن وهو يتفرج يلقى روحه يحلل في شخصيته، لأنه ثم معطيات قالهم لي الطبيب لي أنا اللي هي ستاندار علينا التواصل الكل المسرحية كان باش يكون اسمها كيف كيف على خاطر اللي باش يجي ويتفرج كيما قلت لك هي ما تحكيش على جعفر فقط، هي تحكي على المواطن التونسي من بنزرة البنجردان للتطاوين. نحكيه اليوم بسي اللي هو ولا ضرورة، هي ب 52% حسب منظمة الصحة الدولية، 52% حسب منظمة الصحة الدولية بالتونسة يشكيوا أمراض نفسية وأعراض نفسية.
0: صحيح. دونك اليوم الدعوة انك تسأل روحك، تتفاعل مع روحك، تعرف شنو، لانه كيما قلت
1: تصالح مع روحك، تواجه روحك فهمني ولا، ما تخافش من روحك، تقدم بروحك، تتلهى بروحك فهمني ولا. هذه هذا هذا هذا العمل شنو يقول. ولو كان تقول لي جعفر لخص لي المسرحية في جملة
0: شتكون
1: نستعير زاد نفس الجملة من المسرحية يقول لي شنية اللي يوجع فيك سي جعفر، شنية الجملة لو كان جيت انت جملة شنية تحب تقول؟ وقل له لو كان جيت جملة نحب نقول نحبكم تسمعوني كيما انا سمعتكم. اليوم لازمنا نسمعوا، فما أزمة تاع استماع وسط العائلة في المجتمع في العمل برتو، مع كل واحد على روحه. التكنولوجيا فرقت ياسر ياسر ياسر ياسر، ما احنا زاد مسامين. دونك هذه دعوة اليوم للناس انهم يجيو يتفرجوا. وانا هي بقول لك حاجة، لي كومونتير اللي جاوني من بين اقوى لي كومونتير، مواطنة قالت لي انا نهار الاثنين ماشي لبسي،
0: معناتها خليت العبيد تتصالح مع
1: طبعا طبعا
0: تمشي لبسي.
1: طبعا هي بنعطيك معلومة أخرى مفزعة، عندنا 60 بسي لتقريبا زوز ملايين تلميذ، و يعني 60 بسي فقط، 60 بسي فقط تعرفش معناتها ولا تعرفش معناتها ريت منسوب العنف اللي موجود والمخدرات في الوسط المدرسي والجو هذا والانقطاع المبكر عن الدراسة والتخدم في الحرقة، وفهمت هذا كله، هذا راهو لازمه بسي.
0: اليوم المسرحية هي صرخة، اليوم نداء يمكن توجهه للأولياء، للمختصين، للناس الكل. اليوم المجتمع متاعنا راهو إذا كان ما نقوموش برواحنا راهو ماشي في طريق لا يحمد عقبه.
1: نعم، هي دعوة الاعتماد على ناس أصحاب خبرات على اللبسي وعلى السوسيولوج باش نحلوا الظواهر اللي صايرة، والسلب وانتهاك الأعراض والسبان والعنف والدنيا هذه كل راهو مش هكاك، مش نجيو نكونوا قاعدين. ليه ليه ليه أنا في المسرحية نقول لازمنا نرجعوا من حنا بال ندرسوا الساعة باش نفهموا الوضعية شنية اللي صايرين فيها، خاطر ماهيش طبيعية. فهمتني؟ ساعات تشوف في ظواهر في تونس ماهيش طبيعية. دونك كيما قلت لك راهي المسرحية كوميدية، العباد باش تضحك برشا برشا برشا برشا برشا برشا، ولكن كيما قلت لك طريقة الطرح مختلفة تماما على اللي قدمته قبل.
0: تخي بيان. دونك اليوم الدعوة باش تكون مفتوحة لأهالي المكنين باش يكتشفوا يمكن جانب آخر فيه برشا عمق لجعفر القاسمي، لأنه برشا ناس يمكن جعفور ونضحكوا، لا لا لا راهو الفنان راهو هايبر سنسيبل، راهو يتعدى بلحظات هكا فيها وهن وفيها بينه وبين روحه، معناها ما يظهرهاش للعلن، وساعات يبدا في ديبرسيون سيلونسيوز ونقولوا احنا ما يسمع بها حد وما يعرف بها حتى حد، وحتى هو كيف كيف ما يعرفش. دونك اليوم انت خرجت لنا بشخصيه جعفور الكوميديه، نعم، ولكن لتطرح اسئله في العمق اليوم.
1: نعم،
0: وعمق التجربه نتاعك اللي نجم يعيش اي مواطن تونسي.
2: انا جعفر
1: شنو
2: تلبس؟ طبليه بيضاء على الرقح ولا
1: باش نلبس فيست بيضاء؟ فيست بيضاء خاطر انا لا، خاطر انا المريض مش لبسي، ما نجمش نكون بسي. انا تعرف شنو هي اللي مفرحني في العرض هذا؟ باش نعطيك معلومه، البارح في النفيضه من اطفال الى شيوخ بالكل حاضرين، صدقني يا هيبه وتعرفني صادق،
0: نعرف
1: صدقني بالكلمه، وقت اللي يلزم يسكتوا يسكتوا، انتباه انتباه، تصفيق تصفيق، ضحك ضحك، بكاء بكاء، لانه ثم دي مومون وقت اللي الانسان يشوف روحه معناتها في الوضعيه هذيك، فهمني ولا ينجم يتالم. انا فرحان انه العرض لي كومونتير اللي جاتني مش انه عرض يضحك فقط، لا، جاتني رسائل عديدة جدا، ومنهم من نقاد وصحفيين وأعتز أنهم كتبوا على العرض، كتبوا بإطناب وبتحليل دقيق جدا بعمق شديد. معناتها نعطيك مثلا البارح ثم شكون فهمني ولا من الصحفيين اللي أنا نعتقد فيهم وكذا، قال لي جعفر الكل كوم والتجربة هذه كوم، جعفر الكل كوم والتجربة هذه كوم. أنا أدعو أصدقائي في سوسة لو 14 يجيو لو تكتشفوا فاش قاعد نحكي، واليوم إن شاء الله في مكنين العشرة متعليم، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، وإن شاء الله ديما في المستوى إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد جعفر جمهور باش يكون حاضر سولد أوت بقدرة ربي، وإن شاء الله
1: ما ينساوش اليوم العشرة متعليم، كيما أنا عمري ما ننسى وقت اللي في الحمامات خذيتي لي الفروماج. لين نموت ما ننساش، انا ماني فار نتاع فروماج يودي من لهيبه
0: تجيب لك لوكا تموت الفروماج من لهيبه.
1: اسمعيني، لا لا لا تجيب ليش، اسمعيني خويا، من لهيبه عندها صديقتها تبيع في الفروماج، والله ما نفضح تبيع في الفروماج في الحمامات، قالت لي جعفر برا لها يا خويا، دخلت قلت لها من طرف هيبه اني بموليك، هاو الاخضر هاو فروماج اصفر هاو ازرق هاو احمر، يا ربي يبارك فيك.
0: ومن وقتها وقتها ومن وقتها انطلقنا العالم
1: الفروع. من وقتها انطلقنا تفصل يعني يا ربي بارك كيد يا هيبة عمري ما ننسى قطل.
0: أنا عمري ما ننساك دجا. وأحلى أيامات معاك في
1: أمين
0: دوك. أي أمين جيم
2: معك يا جاف.
1: أمين أنا عطيتك لدريسة سمعتني ولا
2: سمعتك
1: عندي يا ولدي عندها علاقات مش نورمال تعبر تعبر تعبر ونزلت لي على الوتر قلت لي عندي صديق تبيع في فرماج برا دخلت خويا
0: وتكتك
1: دخلت فار فار الرحمه ليه واسمع بالله غير نحكي وبديت نذوق قلت ترى ذوقني هذا كليتي جي نص كيلو ذوق كاكاو ترى ذوقني هذا ترى ذوق هي بتعمل لي اخرج اخرج
0: صحة وفرحة لازم نتفتحوا في الوطن. أحلى جعفور وإن شاء الله ديما منور وديما في العليل يا جعفور يا باهي وعلى قد قلبك الباهي بيان سور ما تلقى كل الناس اللي تجيك وبأعداد غفيرة جدا جدا باش تبع أي عمل تقدمه
1: سي
0: عمل راهو بالحق قريت برشا على العمل هذا في انتظار باش يكون حاضر في سوسة نهار 14 أود وكلنا إن شاء الله باش يكونوا حاضرين قريت من عند صحفيين أقلام يعني بالحق يعني يحتذى بها قريت معناها تعليقات مهمة جدا وكيف كيف حاجات ما تعمل كان 66 كيف على عرض بسيد دونك مشيو لي مول للمكني العاشر تاع الليل 14 اود في سوسه ان شاء الله موفق جعفور شكرا لك شكرا لك جعفور يلا سيدي احنا هكا مع جعفور نوصلوا لاخر الرونديفو من بايله
2: طبعا شكرا لك هبه شكرا لكل الناس اللي تابعونا سيمونير كيف كيف جمال بوقديده ياسمين في الديجيتال وكل اللي يتابعوا فينا بعد شويه الموعد مع الاخبار نشره السبعه مع اشرف عبد السلام واحنا الملتقى الجدد
0: بن عبد السلام القاب عائلات هذيك في القلعه هاي سيتي بو

0: 7 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة منح شهرية تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98-77-55-97
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. في سوريا تدخل بطائرتين عسكريتين لدعم جهود السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبلية. اتفاق بين إيران وسلطنة عمان على تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، تدخلت اليوم طائرتان عسكريتان لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر يوم أمس بمنطقة جبلية بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولانية. المتحدث أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 متر، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسالم من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل الكريب في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليها، رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد المتحدث أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الإطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، إضافة إلى تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الإطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. أشرف اليوم لسوسة سفيان التنفوري على جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، والتي خصصت لمتابعة انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء. وأكد الوالي في مستهل الجلسة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى حماية الثروة الفلاحية من خلال تكثيف أعمال الوقاية والمتابعة الدورية لحشرة سوس النخيل الحمراء واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية للحد من انتشارها والقضاء عليها في أسرع الأجل. نفس الإطار، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قدمت عرضا حول الوضعية الحالية، تضمن تقييما لمستوى انتشار الحشرة واستعراضا لمختلف التدخلات والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم تنفيذها في إطار مقاومة هذه الآفة. وشدد الوالي على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واتخاذ التدابير الاستباقية والعملية الكفيلة بالتصدي لانتشار هذه الحشرة وحماية الواحات والأشجار من أضرارها. في أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن المحادثات بين لبنان والكيان كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن لبنان والاحتلال أقرب بكثير إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. عبرت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما اعتبرته استمرار السلطة في سياسة التموضع أو التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته، ودعت السلطة لوقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة حسب تعبيرها. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية أن المفاوضات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تقضي بأن يكون دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية والخروج منها عبر الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. المصدر أضاف أنه وبعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق، وأوضح أن دخول السفن سيتم بإدارة إيرانية، أما خروجها فسيكون بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
3: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. معدكم في سهرية 6 أوت مع عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسي وخالد السنسي. معدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. معدكم في سهرية 6 أوت مع الميوزيك سينما سينيتشيتا هوليوود. معدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 6 أوت مسرحية بسي جعفر القاسمي.

0: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 6 أوت مع الفنان جانجون.
1: انت حيال علش ما حسبتناش سوى.
0: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
2: كل جولية محلاك يا رجل في كل شيء. كل شيء فيك محلاك. نزل عندما يدور بك دجاج الأكحل. يا إلهي تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البريكة غير مطيبة وأنت نوريتها طيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة تتغشش عربية وقالت لي
0: تذكر في هرقل بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت.

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: السبعة وتسعة دقائق مساء الخير أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية طبعا تحية لكل السادة المستمعين وأيضا المشاهدين اللي يتابعوا فينا عبر الجوهرة تي في وجوهرة فام أيضا تحية لكل اللي يتابعوا فينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا داخل وخارج حدود الوطن حصة خاصة طبعا تعرفوا كل اللي النجم الرياضي الساحلي وخاصة أحب النجم وكل طبعا المخرطين في وضعية في هبة كما تحبوا تسميوها الفريق طبعا مع الوقت مع ضغط طبعا الوقت يسعى إلى فض كل النزاعات اللي طبعا تنجم تكون عائق أمام المشاركة في البطولة دونك هذاك علاش بالاشتراك طبعا وبالتعاون مع فريق النجم الرياضي الساحلي حبينا نعطيكم فكرة على الوضعية الحالية قبل تقريبا العشرة أوت وين وصلت لجنة فض النزاعات في مختلف الملفات هل هناك تجاوب؟ هل النجم قريب من تحقيق أهدافه ولا لا؟ هل أنه الهدف اللي هو تخدم عليه الهيئة التسييرية وكل الأطراف هو أنه ينقذ الفريق قرب ولا لا؟ دونك نحاولوا ناخذ الأرقام وكل ما يهم النجم الرياضي الساحلي في الناحية هذه من خلال طبعا لجنة فض النزاعات اللي عندها مجهود كبير وكبير جدا أكيد سيسجل في التاريخ. استوفيق زابو مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مساء جمال. مساء الخير. مساء الخير كل ضيوفك الكرام. مساء الخير لكل متواجدين في استوديو و مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: أنت بدورك البارح كنت طرحت السؤال هذا قلت إن شاء الله يعني نسمع خبير بيا وإن شاء الله نكونوا قريبين من أن الفريق يحقق الهدف بتاعه.
2: قلت لك نهارين أخرين إن شاء الله وإذا تكمل وتزيد في النسق مش هكاك معناها النسق يزيد.
1: أنت بعتنا إحنا لكن إحنا ما نعرفوش الحقيقة ما نعرفوش الأرقام.
2: حسب اللي زيكو وحسب قاعدين نشاهدوا في لي بوتيك نتاع نجم الرياضي اللي فما برشا ناس اللي مشات بقى الأرقام عندهم هم.
1: هذاك على السعيد برشا باش يكونوا بحذانا كل من السيد سامي الجيلاني اللي هو عضو لجنة فض النزاعات والناطق الرسمي كذلك عنده الدوبل كاسكيت وصديقنا أخونا أيمن ترشون اللي طبعا الناس كل يعرفوه في قطر مرة وجاه الراجل وتبارك الله عليه من العطلة إلى العمل صلب هذه اللجنة. خلينا نبدأ بسي سامي. مساء الخير. أهلا وسهلا بك سي
3: سامي. مرحبا بك سي جمال. مرحبا سي توفيق ومرحبا مستمعي جوهرة فيب.
1: إذا الأمور طبعا في نسق سريع ولكن زاد فما خوف موجود ولاحظناه لأنه الهدف طالما أنه الهدف الإنسان مش فيده دونك دائما يبقى يقول راني ما حققتش الهدف نتاعي.
3: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. إفكتيفمون سي جمال احنا توا نسق الحقيقة الأيامات الضمنية بارتي من نهار لحد ماشي أون إكسبونونسيال معناها مش تسق قاعد يتصارع برشا مالوريزمون فترة قصيرة شوي اللي قاعد قصيرة شوي أما مازال ماهيش كيفي اللي توا العباد كل قاعدة تشري وقاعدة السادير وقاعدة تنخرط معنا في كل شيء مالوريزمون بالوقت القصير هذايا مازلنا باقي ما وصلناش للأوبجيكتيف نتاعنا مازلنا بعد
1: سمعت سي توفيق باش نجيك أيمن سمعت سي توفيق ولا لا شنو قال أخر بالميكرو سي توفيق
2: هما أهل الذكر ويعرفوا كل كبيرة وصغيرة تبقى اللي نشوف فيه في التواصل الاجتماعي أنا برشا قهاوي قاعدة تتحرك في الجهات الكل مش في سوسة برشا ناس قاعدين يمشيوا للبوتيك فما مواطنين بالخارج اللي جاو زاد ماشين معناته أي واحد يسأل ويطلب ويقول لك
1: بربي هذا الانتباه
2: هذا الانتباه وقال هذا الحقيقة هم
1: عارفوه نعرفوه الحقيقة
2: احنا ما نعرفوش قداش
1: خلينا نصوروا ولا قداش عملوا. أيمن أهلا وسهلا بك مساء الخير.
4: مرحبا بك جمال. مرحبا بك سي توفيق. مرحبا بالناس كل اللي يسمعوا فينا عبر جوهرة فيم وحتى يتفرجوا علينا على جوهرة تي في.
1: بكري كي جيت باش نقدم قلت لي لا تو من بعد اسألني تو نجاوبك هاو نسألك تو
4: شنو هي سيفتي في
1: لا ما نجمش نسألك الحقيقة
4: لا ما نسألش سيفتي جندي من جنود النجم الرياضي الساحلي في معركة البقاء اللي قاعدين نخوضوا فيها في السنوات الأخيرة واللي وصلت إلى أصعب مرحلها في السنة هذه وفي الأسبوع هذا وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا في معركة البقاء بقاء النجم الرياضي الساحلي يا زي توفيق
2: صحيح.
4: الصرح الكبير والكيان اللي خرج أجيال وأجيال والتاريخ اللي مكتوب بأقلام من الذهب الصرح هذا احنا توا في معركة بقاء مصيرية جدا ولازم الناس الكل نفيقوا للوضعية هذه.
1: علش ربما تقول معركة بقاء ايمن
4: نكون او لا نكون معركة سهل الموضوع
1: حطر واحد في بلس الناس العاديين يقول لك معركة البقاء كلمة كبيرة علش يقولها ايمن بهذا الاحساس
4: على خاطر وقولها حتى بابتسامة خاطر ما ينجم يسامحك حد وما ينجم يعاونك حد. كان تنجم تعاون كان روحك، ما تنجم تعاون كان نفسك، ما ينجم يقف لك كان جمهورك، ما ينجم يقف لك كان أبنائك، أبناء ليتوال من ملاعبية من مسؤولين من مسيرين قدام ومسيرين حاليين ومسيرين مستقبلين، من أبنائه من لاعبين من جمهوره من أحبائه من الناس اللي متعاطفين مع النجم الرياضي الساحلي من سكان الساحل الكل ومن أحبين ليتوال في كل العالم. كان انتم اللي تنجموا توقفوا للنجم الرياضي الساحلي في المرة هذه، ما ينجم يعدينا المشكلة هذه وما يعدينا الفترة الصعبة هذه كان جمهور النجم الرياضي الساحلي. ونتمنى أنها تكون آخر معركة، معركة بقاء بالمعنى اللي قاعدين نعيشه فيه توا، حتى لو كانت جينا مستقبلا صعوبات مالية أو صعوبات مادية لا تصل إلى مرحلة معركة البقاء اللي قاعد نتكلم عليها اليوم. بعد 3 أو 4 أيام نكون أو لا نكون، يتواصل هذا الصرح اللي اسمه النجم الرياضي ساحلي، وإلا سيناريو ما نحبش نحكي عليه. ومرة أخرى بكل الثقة وبكل الابتسام وبكل الفخر أنه انتمينا للصرح هذا، نقول هذا وقت اللي مش يتفرز فيه ويتعرف المحب الحقيقي والمحب الغيور من المحب العادي اللي يحب النجم الرياضي ساحلي ويتبع نتائج متاعه في التلفزة ويتمنى له الربح فقط لا غير.
1: به انت حطيتنا قدام السؤال لازم نطرحه على سي سامي الجيلاني، واللي هو سي سامي يعني نفهم هكا انه في اللحظه هذه اليوم احنا شنو الجمعه اليوم
2: خميس
1: 6 أوت سي توفيق
2: يوم 6 أوت
1: 6 أوت اليوم قبل 4 أيام النجم الساحلي لا يمتلك رخصه المشاركه في البطوله
3: حتى التو ما عندناش، معناها كان جاء ديدلاين مثلا غدوه نقولوا احنا اخر اجل غدوه رانا مانيش موجودين في البطوله، مانيش موجودين في الرابطه الاولى ما ناخذش الليسونس.
1: باه خلينا نزيد نفسر اكثر، النجم في اللحظة هذه لا يمتلك رخصة المشاركة، وهل يمتلك الحل؟ يعني هاو باش نفسلك، هل هناك فارس، الفارس اللي النجم يجي لآخر لحظة ويعني وعندكم وعود من طرفه هو اللي وصلوا وين باش توصلوا تنحل لكم المشاكل كل تنجي في آخر لحظة ويعني نحلوا الباب هذا؟ خلينا نحكي بكل صراحة سامي، خاطر احنا تو نعيشوا في القاوي والناس يقول لك لا لازم فما شكون نتاع اخر لحظة باش يحل المشكلة. يعني هل لجنة فض النزاعات عندها الحل هذا؟ عندها حد يستنى يعني باش يقوم بالدور هذا اذا كان ما وصلناش في الاربع ايام هذوما للرقم اللي تبحثوا عليه؟
3: للاسف لا، للاسف لا. حتى لتوا هوني كواحد من جميل رجب الساحلي نتمنى يكون موجود الشخص هذا اللي يمشي يحل لنا المشاكل. حاليا لا، حاليا تو قاعدين نعملوا كان على الجماهير نتاعنا على رجال الاعمال اللي معانا. احنا حتى النهار لحد اللي فات مازال لنا مليار باش نجم نسكروا اللي على الاقل مو اللي تفهمنا فيها معناتها مع مع مع, مع اللاعبين. حتى لتوا تلموا حكيت 200 مليون هذا توا واللي هو رقم سما راهو باهي برشا. انا كان قعدنا بالريتم هذا اللي عملناه توا عملناه مده شهرين تعداو رانا ماناش نحكيو جمله على على على ليسونس حتى شيء راهو فهمتني، جست حسيت توا اللي ماذا بالحق الناس توا حسب الاختر فهمت. الناس كل كان عندهم كلهم قناعات اللي ما نجم باش يسلكها سي بون باش يسلك، والناس كل يقول لك راه ثم بلون بي وسي ودي وكما نجحت ولا توا يجي منزان الناس كل حتى لو ما ثماش بالحق ما ثماش، وهذيك حاجه اللي خلتها معنا بالحق صبحوا لي راه معنا حتى تو برجع بيه يكلمونا اني عندي معناتها اكسي على الباج يكلمونا حتى ما عادش نجاوبوها مش ما نجاوبوها خاطر ما نحبوش نجاوبوها ما عادش عندنا وقت حتى باش نجاوب. وانا بحق رانا نصبحوا للصباح ونكلم ونعملوا ثم تو ثم التجاوب الاخير نتاع صدام بن عزيزه نحنا 200 مليون من المليار هذاك اللي ينقص زاد هذاك زاد حاجه عاونتنا نقولوا احنا في ال 40 ثم 400 مليون ضمنت ثم 600 مازلت لما 600 لازم تكون معناتها موجوده في الليمي هذيا. احنا عندنا لي سيلول اللي جايين نتاعنا نتاع نتاع الليتيج دونك موجودين في بلايص كل قاعد يخدموا في خدمه ممتازه ياسر ليمات هذيا حتى اللي متقبل لما ليمات هذيا بالحق معناتها كلهم متجندين الحقيقه كل يوم يكلموني على ليفيرسمون اللي عملوهم على المبيعات اللي عملوهم من لي مايو ولا من لي زابونمون يعطاهم الصحه في الربع المضمون معنا تنقيزه بها برشا. لو كان المده هذه معناها المدة هذه الديدلاين هذه يتزيد فوا دو ولا فوا تروا نأكد لك النجم مسكرة. عندنا توا الديدلاين نتاع 10 أوت اللي معناها أني واحد من الناس توا اللي ما عنديش فكرة نتمنى اللي يزيدونا شوية في الديدلاين نتمنى فهمتني.
1: وخلينا نوضحوا سي سامي احنا اليوم نهار الخميس إذا كان نحكيو يعني مازال 24 ساعة
2: سبت وحد
3: انسى سبت وحد عندنا دو جورني اوفرابل
1: اللي هما
2: جودي فوندردي
3: اللي هما فوندردي ولاندي ولاندي ما تحسبوش
1: اي لاندي زاد ممكن
2: فهمت نص الليل هما يتسكر
1: تفضل خذ ميكرو
4: ايضا. سامح نهار الاثنين لازم يصير الفيرسمون معناتها يعني عندنا حتكش الاخر نهار الاثنين يعني انه حاليا في الوقت الحالي عندنا حتكش الاخر نهار الاثنين في الليل ان احنا باش نصبوا وهي في الاخر انك تاخذ ليكوتوس من عند الملاعبيه هذا هو الهدف نتاعنا. راهو ما تنساوش فما فما فما فلوس اللي قاعده تجي توا من لي كارت بانكير واللي جايه من برا واللي كذا اللي هي ممكن تبطى شويه فهمت. فالموضوع راهو ماهوش سهل بالحق معناتها انه حتى لو كان تتحصل الفلوس لازم يصير الفيرسمون تاعها. فالموضوع والوقت ما عادش كافي ولازم تصير هبة كبيرة ولازم تصير ما يشبه المعجزة حتى ان نكونوا حاضرين في الموعد. ومرة أخرى ما نجمش نتصور معناتها سيناريو غير أنه سيناريو أنه سلكوها معناتها معناش حد سيناريو. كيفاش تصير العملية؟ قاعدين نحاولوا باش نتحركوا الناس كل وجمهور النجم الرياضي الساحلي اللي عملوا خاصة في الأيامات الأخرى حاجة رائعة وحاجة جميلة وهذاك اللي تعودنا فيه منه وهذاك اللي كنا نستناوه الحقيقة من أول الحملة. معناتها شفت الدوسي متاع صدام بن عزيزة دوب كيف يعني نقص الميتين مليون أو قصت بقية الميتين مليون تسكر في لحظة الدوسي نتاع أوشي في لحظات معناتها تسكر معناتها يعني ما شاء الله يعني الجماهير موجودة في البوتيك الجماهير جي الجماهير تكلمنا الجماهير حاضرة في اللي سيلول قاعدين ناخذوا في أخبار طيبة دونك نسق راه طيب وبه لكن المطلوب أكثر وأكثر. اه هذه الكره عندك سي سيب.
1: لا خميس وضح السؤال سي توفيق عاود
2: لا حبيت نعرف انا شكون الدوسي وخاطر تو قال حاجه ممتازه جدا اللي التوقيع هام جدا قبل نهار 10 مش الناس اللي استلمت يوقعون اخويا كل كيتوس هذاك مش هما يصبوا الدوسي كامل في الفيدراسيون صون هذاك ما عملنا شيء.
3: اي الفيدراسيون مش تستنى في ليفيرمون تستنى في ليكيتوس نتاع لي جوار
2: فوالا نتاع الملاعبين
3: الملاعبين وقت الاول ثم جوار لازم تصب له الفلوس باش تعطيك الكيتوس ثم جوار نجم ياخذ لونجاجمون فلوس يعني مضمونه. شكون
2: اخويا مازال يسالنا اخويا خلينا نتفاهموا معاه
3: احنا تو مازالوا زوج دوسيات تو كل مون مازالوا عندنا مازالوا زوج دوسيات اون كوز متسكروا اليوم وغدو نقولوا احنا
2: صدام وسي
3: صدام وسي مازال الكوتش دريدي وكوتش فوزي بن زرتي
1: باه
3: مازالوا هذوما زوج 150 مليون و75 مليون تلموا حتى لتو 40 مليون مازالوا 180 مليون في الدوسي.
1: خلينا نعملوا منير فما غنيه على النجم الرياضي الساحلي مقديمه تحضر لنا غنيه خلينا يعني هكا نحسوا الجمهور بخطوره الفريق وخطوره الوضعيه اللي الحقيقه كلام ايمن مؤثر جدا يقول لك يعني الفريق في مرحله او في معركه بقاء ووجود ونفهموها كروين. ما معنى ذلك؟ معنى أنه الفريق اليوم أنت كمحب تحب يشارك في البطولة وتحب يلعب على الألقاب وتحب فريقك يعني يكون موجود فريق راهو بالقانون بالقانون ماهوش ممكن هذا لأنه عنده قضايا يلزموا يسكرها القضايا هذه قبل أجل 10 أوت ما نخرتوش أجل 10 أوت وقتها يولي حديث آخر ووقتها تولي الخوف اللي يحكي عليه أيمن ترشون. طبعا باش نحكيه مع بعد شوية مع السيد سامي الجيلاني خاصة حول القضايا اللي تحلت والقضايا اللي تحكي عليها أنت ما زالت لأنه فما قضايا ما زالت مفتوحة أما بين ذفرين فما أنواع متاع قضايا فما قضايا اللي ممكن تلقى لها مدخل فما قضايا اللي يلزمك تخلص ويلزمك يعني تعمل المجهود المالي الكبير مانيش عارف نعمل ترتيحها وبعد باش نرجعوا طبعا نوجه تحيه لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن ماذا بينا حتى اللي يحبوا يتفاعلوا معنا راهو ويبعثوا ويقولوا انه الحلول موجوده ياتينا الحلول وما نقعدوش في فقط في في في التعبير وربما التضامن غيره. هو النجم اليوم في حاجه بكري قال حاجه به ايمن قال فما محبين يتابعوا في اخبار الفريق ويحب يسمع اخبار الفريق ويحب يتفرج على الباج لكن هذاك دوره فقط. اليوم النجم في حاجه لا في حاجه الى الحبال الفعلي حبالي اليوم لازم ينقذ الفريق. نرجع بعد شويه منيره

0: إذا نعود في بلانيت سبورت، طبعا نوجه تحية دائما لكل المستمعين والمشاهدين، وخاصة أحب النجم الرياضي لساني عددهم كبير قاعد يتابع فينا، خاصة ونستضيف لجنة فض النزاعات والمتمثلة في شخص السيد سامي الجيلاني عضو لجنة فض النزاعات والناطق الرسمي، وأيضا أيمن ترشون اللي هو عضو ولكنه جندي الأخر، يقول لك أنا محب حتى ما غير سيفارة وسيفتي هي جندي مع الفريق هذايا، ومهمتي طبعا هي دعم وخاصة تسهيل الأمور والوصول إلى الحل. بكري تستفيق سؤال عاود سؤال مهم،
1: حبيت أسأل خويا سامي شكون هم الزوز هذوم اللي مازالوا، خلينا نفضهم معه.
0: هو قال
1: زوز مدربين
0: باش نذكر اللي خلطوا علينا تورا، السيد سامي الجيلاني قال من مبلغ مليار نجم نقولوا بين ذفرين فما 600
2: 400 ومازالوا 600
1: 400 اللي مشى
0: 400 ومازالوا
1: 600 خلينا اخويا نفصلوها مع سي فوزي ومع سي لاس عدريتي، خلينا اخويا ناخذ ورقتنا هكا ولا سي سامي.
2: هو صحيح هو رد مع الانترتون في الدوسي وقت اللي بدينا، راهو ثم برشا قضايا اخرين راهو جاونا انكور راهو زاد يفوتوا
0: معناها يلزم الامر تعرف
2: ولا وانا احنا زوا افيشينا ديريكتومون بعد ما سكرنا الدوسي نتاع صدام، ما حطينا اوتشي اللي هو 5000 دولار البارح تسكر في ساعه، اوريزمون المونتون مش كبير دوسي جينا معناتها دوسي
1: دروتار زاد
2: لا لا هذه مش بيناليتي دروتار اوتشي يظل لي سنة يسنى
0: يقرب الميكرو هاي باهي واضحه تفضل
2: اي اوكي دونك اوريزمون المونتون مش كبير برشا 15000 دينار 5000 دولار وخلص في ساعه في ساعه معناها استرب يجي في الهبه القويه نتاع الجماهير اللي معناها في ساعه في ساعه تسكر الدوسي لي دوسي اللي انكور كما قلنا توا ثم زوز تو انكور اللي هما لي دو كوتش ومعاهم اربع دوسيات اخرين مازال ما حليناهمش.
0: دونك الدوسيات هذوما هما اللي يلزم يلزم يتحلوا قبل الدات
2: هو راهو كان ترجع للستوريك نتاعنا احنا كي بدينا الحمله هذه راهو كنا مطالبين 5 مليارات و800 مليون من الاول بدينا 5 مليارات و800 اول حاجه عملنا بها هي كلمنا جوار بالواحد بالواحد باش عملنا التقسيط ولا تقليل المونطون هبطناه ل 3 مليارات و80 معناها بريسك 2 مليارات شويه نحيناه دونك احنا قعدنا مطالبين ب 3 مليارات و80 في الشهرين نظمية خدمة لمينا بريسك 2 مليار دويت هكا وقعدنا المليار الاخرين اللي بديناه من لحد المليار هذا لمينا منه 200 مليون توا بالليزابونمون بالتحدي نتاع الليزابونمون وانا سجد اللي مايو قاعد يتباعوا مش قاعدين في شوفه قاعد يخدم كان بالليزابونمون دونك اللي مايو قاعد يعاونوا شويه باش المونطون قاعد يقرب وال 200 مليون اللي معناتها صديم قال معناتها باش يطيحهم بعد يصير معناتها التقسيط نتاعهم المونطون تاع 700 مليون توا باش يقعد توا اون اوبليغاسيون بيان سور ثم اللي مايو باش يطيحوا شويه في المونطون صحيح اما باش نقعد راهو في الليميت هذوما اللي يلزمنا نكملوا الباقي يلزمنا نكملوا الباقي.
0: ونذكر زاد مره اخرى بخويا سامي اللي خلطوا عليها راهو في اللحظه هذه النجم الساحلي لو كان غدوه يعني تنطلق البطوله النجم ما يشاركش في البطوله
2: ما يشاركش حتى ما نجموش ناخذوا الليسونس
0: يعني النجم في اللحظه هذه خاطر فما باش نزيدوا راهو ما فماش الحل بلون بي
2: بلون بي
0: مش فماش فارس الاحلام اللي عنده باش يجي اخر لحظه يسكر الدوسي
2: فارس الاحلام الوحيد هو انه هو الجماهير تو
0: والحل الوحيد هو تنجح الحمله هذه اللي النسق نتاعها ممتاز باش تفسر سي توفيق انه الحمله كما كان يحكي سي سامي يعني خذت الذروه نتاعها كان في الاخر هل هو قله وعي من الجماهير مثلا الجماهير ربما ما كانتش تتصور أنه الفريق باش يعني يلقى صعوبات كانت تتصور ربما فما البلون بي والبلون سي ولا كيفاش بالضبط لا لأنه الحقيقة كما قال سي سامي لاحظت أو الأسابيع الأخيرة فما حملة كبيرة
1: بيك عملوا شنو لا جماهير نحن متعودة يجي الاستاد ماتش ماضي ساعتين يجي ساعتين غير دريس
2: صحيح
1: يجي تقول له قص نهار السبت راهو آخر أجل نص نهار يجيك نص نهار غير

0: درجين متعودين هكاك مش من حاجه جديده تبقى توا مش مواعين ومش مصدقين مش مسناه من عملناه وحنا نقولوا راهو يهديكم ربي راهو الفيفا والكاف عاطين دات بيتوار لو 10 ويتوخرتي فريق كبير تو الدوله تقف معاه وتو وزاره الشباب تقف معاه وتو الفيدراسيون تقف معاه لا يا حبيبي ما يقفوش معانا ومش مش يقفوا معانا اذا كان انت معناها الجمهور ما يقفش والرجال الاعمال والناس المحبين الغيورين على النجم الرئيسي الساحلي مش يقفوا مع الجميع راهو الاخرين ما تستناش منهم انكادو بالعكس فما شكون ماذا بيه ما عادش يحب يشوفك في البطوله دونك نتصور اللي طونكو الناس توا ما عادش فما مازالت 48 ساعه وزيد كما قال لي من تولي الصباح دونك نتصور اللي وقيت مش الناس الكل توا ما عادش فيها يلزم الناس الكل تعمل مجهوداتها مش تمشي وتدفع وتخلص الديون هذه.
1: باهي خليني نرجع لك تقول حبيت تعلق
2: اي جو تأيد الكلام هو بالعقل شنو صاير الناس الكل تلوش في اخر لحظه استنى في اخر لحظه وهاك شنو صار تو هو كي شافوا بالحق ما عادش ثم وقفه زق الهرب يقولوا معناتها تو الناس الكل جات الناس الكل جات الناس الكل جات واللي كان يدفع 100 ولا يدفع 200 وكل شيء وهذاك شنو صاير تو هاك صارت البيك هذيك تو
1: لو كان نعملوا حوصله خويا سامي نلقاو يعني تقريبا الفريق وصل للقضيه رقم 14
2: 14
1: هذا وقع غلق هكا ولا؟
2: لا 14 هو طولي قد يمشي تو ولا سعد الدريدي تو
1: قداش وصلنا النسبة نتاعو؟
2: 29% قولوا احنا لو ان تيير تعمل تو مازالوا دو تيير اخرين معناها مازالوا 100 مليون 106 ملايين اخرين ودوسي اللي بعده 75 مليون كوتش فوزي بنزرت له معناها قام بتقسيط راهو 150 قلنا بتقسيطه على مرتين 75 و75 وكان 150 الدوسي نتاعو.
1: طبعا هل عادة نقول أنه يعني صارت محاولات متاع تقريب الوجهات النظر هذوما الناس هذوما صارت معهم محاولات ورافضين ولا ما أبدوش أنهم ربما يساهموا من جانبهم؟
2: هو الحقيقة من اللي بدينا الحملة وإحنا خدمة الأولانية هي كانت تقريب وجهات النظر والتحسيس شوية ونكلمهم بس لقينا تجاوب وتفاعل بس هذه حاجة مؤكدة من اللاعبين الكل وأبريت يقول لك هو حقه فما شكون يرضى باش يقصر ثم يكون يقول لك لا حقي ناخذوك او يفوبرتوك ما فهمت
1: دونك هذا يقول لك زاد صبرت عليك
2: صبرت عليك وزاد انت زاد ثم زاد جو خذيت وعود ما هي وعود
1: اي وعود
2: دونك ما عادش عنده حتى كيف معناها فهمتي دونك سبقنا الدوسي الكبار اللي معناتها ما فهمش كيما نقولوا معناها نقاش كل شيء وخلينا في الاخر ان معناتها نجموا نتفاوضوا معاهم نجموا نقصوا معاهم منهم الاربع دوسيات مازالوا مسكرين تو مازالنا ما حليناهمش
1: اي هذوما الاربع دوسيات زاد ماذا بينا نعرفوهم لانه الناس ماشي في بالها كان راهو فما دوسيات اخرين ولكن الدوسيات هذوك ربما خليتهم في الاخر لانهم ابناء النادي هكا
2: هما ابناء النادي يعطيك الصحه لو ابناء النادي وثم معناتها امكانيه معناتها باش نجموا ناخذوا ليكيتوس وبايك يصير عمليه الخلاص اللي هو محمد امين بن عمر بوزره بوغطاس وياسين شيخه
1: هذا من الاربعه اللي فات خلينا نمشي لايمن ايمن ترشود لانه ايمن بكر حكينا على اللاعبين زاد اللي قاموا بمبادرات شخصيه وهذه طبعا تحسب لعديد من اللاعبين نحكي عن اللاعبين ما عندهمش قضايا لاعبين كمحب لعب قبل في النجم الساحلي ولا يعني عنده يرى انه الفريق عنده فضل عليه قام ب يعني خطوات يعني الحقيقه فيها برشا احترام ما نعش اعطيني مثلا الامثله اذا كان النجم نذكر الامثله شفناها من اللجنه الفضل نزاعتها بتتهم ولكن اكيد فما تعرف انت اكثر ربما العدد او البعض
3: نحكيه حتى على البارح معناتها ثلاثي زيد الجزيري مرتضى بن وناس وحازم الحاج حسن معناتها ثلاثة ذوما اللي البارح اليوم حتى جاب حدانا السي عبد المجيد المزاز لاعب سابق في الخمسينات يعني في النجم الرياضي الساحلي زيد الجزيري ما حبش يعلن معناتها على المساهمه نتاعو وما حبش قال هذيك الجمعيتي وما عنديش حتى مزيه وتقابل مع الرئيس ومعناتها كان حديث حتى جميل بيناتهم لكن احنا اصرينا تعرف معناتها الشفافيه هذيك الطريقه اللي نمشيو بها في لجنه فض النزاعات منذ 3 سنوات فاصرينا انه نعلنوا على انه زياد لانه زياد كذا القدوه زياد الناس تتبعوا ملاعبيه الاخرين تبعوه وبالفعل معناتها مرتضى تجاوب مباشره حازم الحاج حسن تجاوب مباشره والقيمه نتاع المساهمه نتاع الملاعبيه القدامى ليست فقط في قيمتها الماديه ولكن في قيمه تاثيرهم على بقيه اللاعبين وعلى بقيه ابناء النجم الرياضي الساحلي اللي طوال ام اللاعبين الكل وامنا الناس الكل ففي الاخير القيمه نتاعها زاد انه تخلي تدفع الاخرين انهم هما زاد انهم يساهموا وذلك علاش كنا فرحانين برشا بالمساهمات الاخيره ولكن ماهيش المساهمات الوحيده على خاطر منذ بدايه الحمله فما عديد اللاعبين اللي كانوا موجودين ممكن نلوموا شويه على بعض اللاعبين اللي كنا نتمناو انهم يكونوا موجودين فما لاعبين كانوا موجودين في الحملات الاولى في السنوات الفارت طبعا لهنا نحب نتكلم كان على الناس اللي ساهمت ما نحبش نتكلم عن الناس اللي ما ساهمتش فالدعوه موجوده والدعوه تتوجه لهم مره اخرى توا وقتكم توا وقت انه يعني حتى تكون مساهمه بسيطه لكن تكون قيمتها المعنويه كبيره برشا.
1: استفيق قبل ما نرجع سي سامي جيلاني هنا نوجه نداء للجماهير راهو انا شفت وقريت الحقيقه عبر الفيسبوك انه البعض مثلا يسال يقول لك والله شبيه من المراوي ما وصلوش والله
0: جاني مساج نفس الحكايه.
1: ايوه خلينا نكملوا مو زاد باش نعطي راي اخر علاش بربي يعني الخيارات نتاعي ما وصلش راهو في اللحظه هذه في الوقت هذه راهو المحب ما يلزمش يكون يعني مساهمته يعني هو التريكو اللي باش يجي هو فورميل راه هو معناتها حاجه رمزيه في الاخر ما هي المساهمه الاهم هو انه ساهم في محاوله انه ينقذ الفريق دونك ما نربطوهاش بالتريكو جاء وتاخر ربما ساعات شبكه التوزيع ولا ربما فما صعوبات وغيرها يا ودي انت كمحب ديجا انت كي فكرت وشريت مريول هذاك اهم من انه المريول باش يجيك هذا حبيت نفسرها سي سامي اسكو سترني الراي ولا لانه اذا كان باش نوقفوا هاو التريكو ما جاش دونك ما نشريش صحيح مش هذا الهدف الهدف هو انك انت تقتني اكرم المبلغ هذاك اللي هو النادي في حاجه ليه التريكو يجي في مرحله ثانيه تو يجي التريكو في عقله وتو غيره لان الفريق القضايا نتاعو مستعجله
2: اكيد
1: حبيت نوضحها النقطه
2: هو في السنين العام الثالث لجنه فض النزاعات مشينا بالغانيون غانيون شمعنى غانيون معناها الجمهور ما عادش يدفع وكو ما يخش كونتر بارتي قبل لما كونتر بارتي كارت ثانيه ايتوليسي نجحت بالبي وعملت لنا معناتها مداخيل كبيره برشا المره يقولنا احنا شنو مداخيل تو المو اللي مايو يحبوا برشا اللي مايو مشيت بالبي في المئويه وكل شيء هذا نشوف المايو ونشوف الكارت لايف ستايل ونشوف اللي زابونمو وأكاد غانيون غانيون انت بجوك مش تشتري لابون مش تشتري المليون ادفعوا من توا وتم بعد في دخول ستات تاخذ حاجه هو صار توا شنو مو ثم عندنا بعض التشكيات اللي معناتها اللي شكون يسال على المايو نتاعو مازال ما وصلش لابونمو احنا توا كل شيء وانا ما عنديش توزيع عملناه وقاعد تصير عمليه مش بنسق كبير برشا ومش بنسق بطيء قاعد تصير ماني كلمه فيها قاعدين السيك توزيع ترجعنا في برشا دي ريكلاماسيون يقول لك مثلا نمرو غلط فما شكون حط ادريس على ليترونجي ما نجمش تليفري له ثم النمرو مش هو ثم شكون كلموه ما تحصلوش عليه انا ثم برشا حاجات حاجه اخرى ثم زاد مشكله لوجيستي شويه اللي ثم اللي مايو عملناهم بالفلوكاش الفلوكاش اخو وقت بتاع طبعا دونك انت مش تبعث له مايو عادي وابن مو مايو فلوكاج يستنى ثلاثه يجون بعضه صارت برشا عملت وهذه زي ما يديروا سوي زي ما بيت وانا فهمت وانا احنا من في لي ريسورس زاد الناس كل واحد في تاش ما لقيناش كان عباد ماناش اوسي نومبرو ماناش برشا باش نجم نخدموا لي تاش كل معناها ساعات واحد يخدم في تاش بتاع 4-5 من الناس فرد وقت دونك صار بالحق شويه تقصير ولا شويه نقولوا احنا روتار وتاخير في التوزيع ما قاعد يمشي كل يوم كل يوم نعطيه الكميه اللازمه ثم النقطه الثانيه هي اللي مايو اللي ناقصين في البوتيك برشا معناها برشا تشكاو منها
1: برشا تسال هو صحيح
2: ثم بعض العوام واحد ما يقعدش ديما يتشكى مثلا بعض العوام ثم قصان الضوء اللي صار الجمعه اللي فاتت هذاك اثر برشا على البرودكسيون عملنا اكثر من جمعه راهو قصان تاع ضوء راهو ذاك عنده هيك برشا على البرودكسيون ونقص برشا ثاني حاجه احنا خممنا وقت جيون للسوق خممنا ما خليوش اللي كان في لي بوتيك قلنا حنا نعطيهم في الجهات الكل دونك كل سيلول معنا اليوم اكثر من 60 سيلول كل واحد عطينا كوتا وكشاخذ الكوتا هي مش ابونمون ثلاثه حاجات هو بليزيور تاي دونك تعطي لازم كل تاي تعطي مش يسمع برشا يسمع ب 70 و 60 مايو دونك نجم يحمو كل كيما نجمش يحمو كل قعد تو برشا زاد من دي مايو عندي سيلو فهمتني ولا وقع تو المزود كل يوم يجيب لنا من كل طي 50 ام جاب لنا من كل طي 50 اليوم كالعاده يجيب لنا من كل طي 50 وعندنا باش كل مره لي متضمنية يكثر برشا من لي مايو والعباد قاعده تجي فهمتني انا هما اللي ما يوم موجودين ما كلكو تاي هما اللي مش موجودين فهمتني اللي هما يخرجوا برشا هما اللي ماش موجودين اما اللي طاي اخرين موجودين وانا نحاولوا مع المعناتها مع المزود قاعدين معناتها نسقوا مع باش ونكسيلير معناتها الاوبيراسيون هذه ان شاء الله
1: عندك السؤال اخي صفيق خاصه في
0: نفس السياق لانه جاني مساج قالوا لي فما الاكس لارج باغ اكزامبل واللارج مش موجودين في بعض الاوقات بقى أما قلت انت هاو علاش مفسرتنا علاش
2: اي امس جابوا 50-50 اما ما شاء الله في لحظه
0: لا يخرجوا فيسا في لحظه خاصه المواطنين بالخارج
2: في لحظه في لحظه
0: في فاكونس وتو الناس كل طلب اكثر
2: واللي عنده معناتها شكون بحذاه معناتها ممثل الجهات بتاعنا يتصل بيه يعطيه المايور وعندنا راهو اللي مايور عند الجهات راهو رانا فرق لينو معناها مش كان في
1: يعني فما كوتا موجوده في الجهات
2: فما كوتا وثما زاد ستور نتاع خزيمه راهو احنا عاملين في لي دو ستور زاد معناها يشوف لي دو ستور وما عندهم حق فعندهم حق يتشكوا من الحكايه
0: هذه. سامي بربي بالنسبه ايه. للستور بتاع خزامة اسكو ايه. نجموا ياخذوا بطاقاتهم الغديكيه مع المريول؟
2: لي زابونمون
0: اي
2: بيان سور
0: ولا خاطر فما شكون يسال نفس الشيء
2: اكيد
0: مالهم مش في عوض يهبط الباب
2: لا من خزامة من خزامة ياخذ الابونمون ياخذ المايوم نتاعه وي بيان سور
1: خلنا نسال ايمن تشترني الراي انه يعني هذه تولي حاجات ثانويه وقت اللي ما يوصلش التريكو ولا يتاخر لانه لازم الاهم مع المهم الاهم هو انك تسجل حضورك في الحمله ومن بعد اكيد ما انت مسجل باش يجيك تريكو اليوم بعد نهار بعد نهار باش يجي اما المهم هو الحمله لانه البعض اللي يربطها بال ما جاش تريكو كيفاش تحبوني ندفع يا ودي ادفع توم بعد يجيك التريكو نتاعك ولا البونمون نتاعك هكا ولا
3: بالضبط بالضبط هو مو التونسي كي تبدا حاجه مفقوده يزيد ينزل عليها اكثر هو في دار تفادليك مو قلنا احنا من الاول خذوا المراول المراول بالحق كانت موجوده معناتها بكونتيتي توا مع الهبه هذه الضغط ارتفع وهذه حاجه به احنا ما نجم نقولوا كان حاجه باهيه لكن انك انت باش تعاون النجم الرياضي الساحلي في الوضعيه هذه انك تنجم تاخذ الابونمون تاعك ساق بالكل شيء فهمت حتى اكثر اهم من المريول المريول ان شاء الله ومتاكد انه المباراه الاولى اللي مش تكون في سوسه لو 29 يظهر لي في الجوله الثانيه معناتها
0: ان
3: اي انه مش كون الناس كل بالمريول نتاعها مش كون وصل للديليفري نتاعها وبالنسبه للناس اللي مش تعمل ريكوبيراسيون من اللوكال ينجموا يمشيوا البهاء خونا بهاء موجود في اللوكال غادي ويتصلوا به وياخذوا المريول نتاعو من عند بهاء وياخذوا الابونمون نتاعو وكذا ومازالت فما ان شاء الله القدام فما مفاجأة اخرى في الموضوع هذا لكن ينجم يعمل ريزيرفاسيون نتاع المريول نتاعو على السيت انترنت نتاع ليتوال على السيت نتاع ليتيج ياخذ المريول نتاعو وبعد مده اول ما يحضر يوصل له الباب الدار كانوا بالديليفري الليفريزون معناتها كان يوصل له الباب الدار كان بالليفريزون والا يجي للوكال ياخذ يريكوبيري معناتها المريول نتاعو لكن احنا مش باش نقعدوا ساكتين معناتها ولا واقفين في الموضوع هذا
1: على خاطر فما توا بلاغ زاد اكيد انتم هنا مع الاخرين في الـ في الـ في الـ في الـ طبعا في الـ في الموقع في الـ في الصفحه الرسميه نتاع فض النزاعات انه هاوي مؤسسه السنبله الذهبيه مثلا فما اتفاق معها انه العاملين الكل ياخذوا اشتراكات 2026 2027 حيوهم زاد هاو هاو المبادره
3: هذا خبر كبير برشا خبر انت انت انت توا انت بشرتنا معناتها بالخبر هذا
1: والله
3: اي هو في الجروب
0: حتى شاركت يوني نفس الشيء
2: راه والله بشرة مزينه برشا واحد يتفرج شويه قال الحقيقه اني قاعد نتبع راهو في لي ميزاجور ثم فلوس اخرى راهو داخله معناتها توا قاعد نشوف معناها يستنوا فيه يا جماعه من ميزاجور من بعد في السيت معناتها على لي مونطون لا ثم بوادر باهيه ثم تحركات باهيين معناها نحبش الناس معناتها نقولوا زاد تطمئن راهو لازمنا نكملوا حتى الاخر معناها راهو كيما راهو كيما تشكوره راهو ريت ما تشكوره انت راهو واحد بلاش تلعب البطوله تكمل الاخر مش 90 بعد 90 مش ترتاح احنا كيك نكملوا لاخر لحظه حتى احنا ربحين حتى احنا ربحين كمل عباره انت خاسر عندنا نكملوا وكملوا ان شاء الله اون بوتي ان شاء الله يا ربي ونجموا نحلوا المشاكل هذه والله اللي يعاودها
0: حتى كان فضل شويه فلوس يا سي سامي راهو مش تقعد مش نسيروا بها
1: استفاق اللي يدير بربي ما لا لا تفضل تكلم هاك الاخر بالميكرو
0: قلت لك الفلوس حتى كان فضل شويه بعد ما ان شاء الله تتم العمليه مش فضايا هو في السيزون بيدا توا محتاجه بعد
2: هو معناها لازم حاجه نذكرها مهمه برشا الا حنا كنخلصوا لي دوسي هذه ان شاء الله باذن الله راه مازالوا لي جيشونس نتاعهم راه حنا باش نقعدوا نخدموا نفس الخدمه
0: فوالا
2: باش نخلصوا لهم لي زيتروش نتاعهم
1: خاطر كل واحد خاطر الناس هذا ماشي بلد حل دوسي لا
2: لا لا
1: وقع تقسيط مبلغ معين
2: راهم 5 مليارات 8 مليارات يخلصوا فهمتني ونحن توا باش ناخذوا لي ليسون زعما 3 وشويه اما الزوج الاخرين زوج 500 الاخرين لازم يخلصوا راهم انا شغل نخدموا راهم
0: انا مش تعاود فيلم
2: مش تعاود مره اخرى وان شاء الله ما تعاودش ان شاء الله ما تعاودش.
1: هل فما جهات والا يعني ما زلت ربما ما تواجهتولهاش ما زلتوا عندكم فيها امل؟ نعرف اللي 24 ساعه على محاله والا يعني صعاب برشا 24 ساعه انكم توصلوا ولا 48 ساعه ولكن اكيد فما افكار اخرى ولا فما ابواب اخرى.
2: هو اكيد معناها فما سيرمو برشا عباد نسينا ما كلمناهمش ولا اما احنا ريت عملنا برشا على وعي العباد وعلى لونجاجمون تاعهم ولا الديان نتاعهم حكينا له. معناها انت تحس لي توال مستحقتك من غير ما تستنى شكون باش يكلمك وحدك ومن بعد نصفيه كيما نقولوا. معناها اجا فهمتني بتاتا احنا قصرنا في الوحده رانا اول حاجه الوقت صغير. النومبر تاع العباد اللي تخدم شويه زاد مش برشا والواحد يخدم معناتها يقولوا معناتها الناس كل صايب تخدمها كل راهو لاقيين في ليتيج معناتها بريترونيت معناتها بالحق راهي الناس كل تجري من الصباح للتياح. حاجه اخرى رانا بار سا رانا قاعدين نحضروا في الضربه الاخرانيه كما يقولوا الباهيه معناتها اللي هي ان ايفينمون كي سورا ان شاء الله يا ربي في الويكاند او بلو تار فاتتر انونسي غدوه قاعدين نحضروا فيه والميريت هذا كل يرجع لخويا ايمن قاعد تو ايامات ويخدم عليه بالباهي وان شاء الله ان شاء الله دي سي دوما يكون عندنا دي تاكل كان عندك اي من حاجه
1: خلي خلي خلي خلي خلي خلي بحذنا اي من على الاقل يوضح لنا هذا معناتها
0: سكوب يعطينا الحفله
1: اللي ينجو
0: الحفله
3: شنو هي مش حفله هي ستان ايفنت مونتا نهايه الاسبوع هذا نهايه اسبوع الحسم يعني ما عندناش حتى حل ان نحسموا الامور في الويكاند هذا السبت واحد يوم السبت ان شاء الله مش يكون اللوكال مفتوح ان شاء الله وينجموا الناس كل اللي يكونوا موجودين غادي في اللوكال بنفس الطريقه اللي مشينا بها في السنوات الفارته يعني تحت ذمتهم انه تكون لي زابونمون واللي مايو واللي دون والناس كل تكون على ذمتهم نهار السبت ومش تكون اجواء كبيره يوم السبت لكن يوم الاحد مش يكون ان شاء الله ايفينمون كبير بالاشتراك حتى مع جوهر فهم اللي مش يكون ان شاء الله شريك ومازلنا ما حكيناش في الموضوع هذا ان شاء الله سي جمال فهمني لكن احنا عارفين
1: الابواب محلوله
3: عارفين كونه الابواب محلوله كيما اغلب معناتها الشركاء نتاعنا اللي موجودين هوني صدقوني ما نجمش نعطي دي ديتاي اكثر من هكاك اكثر انه كل لي بارتنير اللي متعودين انهم يكونوا مع النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله مش يكونوا شركاء مش يكون ان ايفينمون اللي مش يلم كل عائله النجم الرياضي الساحلي الكبيره الكبرى من لي سيلول من احباء من جوارات قدم من جوارات حاليين من عاملين من كل ما يمت للنجم الرياضي الساحلي بصله وكل من ساهم في هذه الحمله مش يكون موجود ان شاء الله في الويكاند هذا ان شاء الله يوم السبت ويوم الاحد وخاصه يوم الاحد حتى نحسم يكون اسبوع الحسم او نهايه اسبوع الحسم نحسم فيها الملف هذا نتاع فض النزاعات الحاليه اللي موجوده فما نحكي لكمش يعني توا يوميا يعني بين لحظه ولحظه فما اتصالات بالناس اللي مش نتعاونوا على الايفينمون هذا كما قلت جوهر فهم ان شاء الله مش تكون شريك معناتها لينا كنا على اتصال حتى منذ لحظات كنا في جلسه عمل مع كابيكا برود اللي تعرفهم اكيد واليوم شريكه معنا اي لو فيفانت ان شاء الله مش يكونوا معنا
1: النقل المباشر صحيح
3: فيظهر لي ليزانديس هذوما قربوا شويه التصوير
1: ولا ما يهم المهم نجاح
0: لا اكيد النجاح والحضور ضروري فنحب نسال سي سامي لانه فما دوز ايفينمون اللي انونسي اللي معناها ان شاء الله اذا كان خاطر سمعت اللي زوز حفلات كبار في الملعب الاولمبي بسوسه وان شاء الله توا عندنا برشا معناها مبدعين وفنانين اللي يحبوا النجم الرياضي الساحلي ومتبرعين ويحبوا يجيو معناها فان شاء الله اذا كان لي دوز ايفينمون تعطينا شويه بسط عليهم ان شاء الله يتموا المداخيل نتاعها الكل ترجع للصندوق نتاع اللجنة تفضل النزاعات
2: بالنسبة للحفلات وكل شيء إلى حد التو ما همش كونفيرمي واضح ولا مش نبدأ ونعملوا أي ولا إحنا كنا مبرمجين معناتها بعض الحفلات أما حد التو ما همش معناتها بروغرامي ليفينمون اللي حضر في أيمن هذاك حاضر باش تصير في خدمة بالبي معناها بالحق بلوزيور انترفونون موجودين في الحكاية هذه تو اني انا قاعد او ميم طون معناتها مع ليتيج معناها راه خفت خاطر برشا دونك فما برشا تحركات معناتها في الحوم في الهذا قاعد يلم بالحق اللي معناتها ثم حاجات طيار باش قاعد تصير معناها قاعدين هبه كبيره برشا في بلايص كل معناها الناس كل معناتها قاعدين اليوم غدوا مشخموا بالبيع الحكايه هذه باش غدوا نجم نصبوا لو ماكسيموم ان شاء الله ديفيرسمون ان شاء الله ديفيرمون ابار سا لازم تو الناس كل تفيق وكو الحق بالحق ما جو تروف با لي مو ساعات خاطر ما صيبوا قفنا وصلنا للاخر ما عادش انا فهمت
1: خلينا نكون معك واضح اكثر سي سي وبعد نمشي لي عندك احساس انه في ال 48 ساعه هذوما انه الفريق سيمر الى خلينا نقول الى محطه النجاح ولا سيعبر الاشكال هذا
2: هو راهو ريتا في الكوميسيون دي تيج عندنا قناعه كبيره برشا اللي احنا مش ناخذوا ليسونس واضح ولا
1: باش قول في حد ذاته يعطي انتباه
2: اللي احنا لو كان ما عندناش معناتها ما عندناش الكونسيونس هذه التاكد هذا رانا ما نخدموش وما نبذلوش جهدنا راهو فهمتني راهو باش ناخذها ليسونس قول لي كيفاش تو معجزه كيما قال ايمن وبكري تصير معجزه اي نجم تصير معجزه فهمتني راهو بالحق ما فماش بلون بي صح باش نقولوش معناها بلون بي هو المعجزه لا لا ما فماش بلون بي
1: الثقه في في في تفاعل الناس معاك اللي قاعد يكبر
2: وفي الجمهور كي شفنا الاربع ايام تعداو وثلاث ايام ضامنين بعدنا لحد بالحق معناتها امبوسيبل ما ناخذوش ليسونس امبوسيبل معناها نصور راي العباد راهي مش ترقد الليل معناها مش فهمتني ما نصور ماهيش ترقد ما مش الناس كل هذا مش كلم خوه كلم صاحبه كلم ولد حومته كلم كل شيء هيت هيت نتصور مش تفضل نتصور معناها 100% وهي حاجه ما يصعب علينا بالحق احنا كسوه علي ما يصعب علينا فهمتني وربي يسهل ان شاء الله
1: باهي
2: ربي يسهل ان شاء
3: الله والله احنا متفائلين احنا ما عندنا سيناريو اخر غير ان مش نحكي لولدي نهار اخر باش نحكي للامير والمش باش نحكي للبابا باش نحكي للناس شنو معناتها ما فماش سيناريو اخر مش نتعدوها كيما تعدينا قبل باش نتعدوها كيفاش ما عندناش حل اخر كان بالجمهور كان بالمساهمات انت هذه الكاميرا اللي اللي اللي اللي يتفرج فيها توا ومكتف يديه ويقول راهي مش تسلك اي مش تسلك اما انت معنا انت مش تكون موجوده معنا انت مش تحكي وتقول راني ساهمت انت مش تقول راني من الناس اللي منعت انت من الناس اللي مش تفتخر اوكي تاريخ هذا المرحله صعيبه واللي طوال تعديت مراحل صعيبه اللي طوال تحلت عام 61 62 ورجعت اقوى 62 63 وهز الدوبلي توا نفس الوضعيه تقريبا توا احنا تقريبا في نفس الوضعيه ومش نرجعوا اقوى ومش نرجعوا احسن ومش نهزوا التيتروات اللي متعودين خاطر بلاستنا اللي توراوا الفوق فما عندي برشا اصحاب متغشين معناتها حتى يكلموني ويقولوا كيفاش معناتها تحكيوا اللي طوال في الوضعيه هذه واللي طوال ليه اللي طوال وضعيتها وقدرها انها الكبير كبيره كبير من كبار افريقيا مش من كبار تونس كهو كبير من كبار العالم ليتوال ليتوال اللي في في قطر نحكي وندس صدري واني مرتاح نقول اني نحب ليتوال واني ولد ليتوال واني خدمت في ليتوال واني مازلت ديما مع ليتوال وقت حبيت نجي هوني معناتها ما حبوش يعطوني كونجي قلت لهم ماشي ليتوال فهموا السي سكرت الموضوع وريزرفيت التيكي وجيت فما شكون مش يكونوا مساهم معنا في الايفينمون زاد نفس الحكايه موجود في فرنسا ما شاورش للخدمه ولا للعائله ولا شيء قص التيكي وجاي هذا هو ما مش نتعداو ومش نسلكوها
1: نطلب منك رساله واضحه للجماهير وهي قدامك في الكاميرا الرساله هذه على ماذا تعتمد وشو الكلمات اللي لازمها تتقال للناس صحيح كنت تتكلم توا انت اما نحب الرساله اللي بالحق يعني المحب يزمو يشعر بها الناس تتفرج فيك توا داخل وخارج حدود الوطن شنو الرساله الاساسيه اللي لازمها توصل لمحب النجم في اللحظات هذه من محب طبعا غيور على الفريق
3: عندنا ساعه 24 ساعه 48 ساعه 3 ايام ما اكثرش من هكاك اما الهدف واضح لازم تحرك توا مش تتحرك بعد شهر مش تحرك غدوه توا ومن بعد يبقى حديث راه مش نبقاو نحكيو كيفاش منعت ليتوال وكيفاش منعناه الناس كل مع بعضنا وكل واحد مش يبقى يتكلم ويقول ليتوال ريتوال توا ليتوال اللي نتفرجوا فيها ان شاء الله في بلاصتها احنا اللي رجعنا لبلاصتها شكون احنا جمهور نجم رياضي الساحلي رجعنا لبلاصتها نحب كل واحد يفتخر بعد شهر بعد عام بعد عامين يقولوا ليتوال رجعت لبلاصتها واني كنت من الناس اللي رجعتها لبلاصتها وتحكي الاسطوره جديده للنجم الرياضي الساحلي خاطر تاريخ النجم الرياضي الساحلي بكله اساطير جميله وبكله حكايات نتاع فخر ونتاع انتماء ونتاع نجاحات ونتاع تيتروات ونتاع انجازات ونتاع رجالات خرجتهم النجم الرياضي الساحلي موجودين في كل مكان في الدوله موجودين في كل مجالات العمل نفتخروا بهم توا دوركم باش ترجعوا الجميل للنجم الرياضي الساحلي قدامنا شوية وقت، لكن قدامنا جمهور من ذهب، جمهور لديان متاع ليتوال موجود في داخله بكل ثقة، متأكدين اللي احنا مرة اخرى مش نسلكوها، لكن كيفاش نسلكوها مع بعض نرجعوا لبلاصتها.
1: سي سامي زاده نخلي لك انت كلمه او الرساله المهمه اللي باش توجهها.
2: هو كما نقولوا لكل جواد كبوه ولتوال تمرض ما تموتش. لتوال بلاصتها في الرابطه الاولى وفي الـ وفي الـ في الافريق، مش حتى في تونس. أهلي عندي قناعه وجميع اعضاء لجنه فضل النزاعات عندهم قناعه، والجمهور نجم الرياضي الساحلي عنده قناعه اللي لتوال مش باش تطيح معناها باذن الله مش تعمل به. هذه البارتي ايموسيونيل، تو البارتي براتيك. تو راهو مازال عندنا بضعه ايام، كما قلت بضعه ساعات، باش معناتها نكونوا سكرنا هذه الدوسيه الضمنيه. كيفاش سكر الدوسيه الضمنيه؟ كل واحد من ناحيته يشارك باللي يقدر به. احنا شنو طلبنا؟ تبرعات، طلبنا حتى شيء. انا طلبنا شنو؟ مو تقول راني ايتواليست، قول ايتواليست اعطيني لابونمون تاعك، اعطيني وريني المايو تاعك لابسه، وزدنا وزدنا التليكوم اللي بيوس نتاع اللي دونك راكم تاخذ البيوس نتاعك. اما اقل حاجه، اقل حاجه لابونمون نتاعك. هو علاش احنا شجعنا برشا على لابونمون وعملنا لابون؟ خاطر لابونمون 100% دخل لتوال، ماناش حكي مع الميو اللي شطروا راهو دخل لتوال، مش بكل، فهمتي؟ معناها علاش شجعنا اكثر لابونمون؟ ماشي للفريق 100% وديريكتومون، معناتها ماشي لتوال، فهمت؟ نعرف جمهور النجم هذا مش خايبنا، معناتها مش خايب بفريق نتاعو، خاطر هو في الاخر الفريق نتاعو مش نتاعنا احنا. احنا احنا احنا جينا هنا اداه وسيله باش نقربوا، ولا باش نكونوا معناها همزه توصل بين الجماهير والنجم الرياضي الساحلي باش يقعد ديما في اعلى المراتب. نحثوا الناس الكل باش يكونوا معناتها متواجدين، واللي هذا معناها وحتى حد ما يقول مبخل الاخر معناها، واللي ما عادش نخطوا لا نخطوا باذن الله. كل واحد يعطي مجهود، يعطي اكثر من اللي عنده، وباذن الله ثمك الخير. لتوال ان شاء الله ترجع لبلاصتها ويرجعها كان جمهورها باذن الله.
1: كلمة ختام سي توفيق زاديك.
0: والله الاولاد كفاوا
1: وفاوا
0: ما شاء الله. الكلام الكل معناها موجه، واذا كان الكلام هذا ما يمس حتى من احد من احباء نجم الرياضي الساحلي وعلى الدنيا سلام، بالعكس ما قالوا كل اللي في قلوبهم واللي في احاسيسهم واللي يعيشوا فيه واللي حاسين به، انه الوضعيه ان شاء الله بقدره الله معناها
1: الفريق يمر
0: ثلاثه ايام ونجم الرياضي الساحلي بالبطاقه نتاعو افراح في سوسة ونجم الرياضي الساحلي يرجع لمكانه الطبيعي
2: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
1: شكرا شكرا لك سي سامي الجياني، عضو لجنه فضل النزاعات والناطق الرسمي، صديقي ايمن ترشون اللي فرحان برشا انك بحذانا، وان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون عطله طويله، لان نعرف باش ترجع القطر ما زلت الا ما يرجع لما يتهنى على الموضوع هذا. تحياتي تحيات كامل الفريق اللي منلكم السويعه هذه. ان شاء الله في الساعات القادمه تكون عندنا اخبار ساره ونحكيوا على حسم ملف كما قال ايمن ترشون، يعني تكون احتفالات لاحتفالات الفوز والحسم، ويعني الفريق تعدى هالقضايا هذه. شكرا لكم على الاهتمام والمتابعه، نلتقي غدا باذن الله.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهرة اف ام. السلام عليكم، معكم دي جي حميده جوهرة اف ام. سنتو كاع لي نوفو تي كاع لي نوفو هيت ديالنا هنا. اسمعوا تخمم

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية هذا المساء عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط التالي www.edunet.tn. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أكد أن أفراد الجالية التونسية بالخارج هم ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية، مشددا على أن التعامل معهم لا يقتصر على التحويلات المالية وإنما يقوم على اعتبارهم شريكا أساسيا في دعم التنمية الوطنية مع ضمان حقوقهم ورعايتهم أينما وجدوا. والوزير يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تنظيم الندوة الإقليمية التي تعد خاتمة لسلسلة الندوات الإقليمية للتونسيين بالخارج لهذا العام جاء بديلا عن الندوة الوطنية التقليدية وانسجاما مع التقسيم الإداري الجديد للبلاد وتطور تركيبة الجالية التونسية بالخارج التي تضم اليوم أجيالا جديدة بما يتيح الاستماع إلى مشاغل أبناء الجالية وفق خصوصيات كل إقليم واحتياجاته. وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، أقر وزير الشؤون الاجتماعية بأن التعقيدات الإدارية تؤثر على التونسيين بالخارج لا سيما في ظل الفارق بين مستوى الرقمنة في تونس والدول التي يقيمون بها، مبينا أن الدولة تعمل على استكمال مسار التحول الرقمي رغم التحديات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية وبوتيرة تأقلم الموارد البشرية مع التطورات الرقمية. وفي موضوع آخر يتعلق ببرنامج الأمان المندرج ضمن برنامج العدالة الاجتماعية، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. دوليا، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل الركاب هذا المساء في مدينة جرمانة قرب دمشق وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء هذا الانفجار. ومن جانبها أشارت وزارة الصحة السورية إلى مقتل شخصين وإصابة 13 إثر انفجار جرمانة، وأكدت قبلها أنها تتعامل مع أشلاء لجثث. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور سحب عامة قليلة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية، درجة الحرارة تتراوح بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، وتصل هذه الليلة إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نهني حفيدتي بعيد ميلادها نصفين مرجان، نتمنى لها كل عام وهي بخير ونحبها برشا.

0: توضيح فقط، راه وراء الحوادث القابسين كل كيه ليزاكسيدون، الحوادث المرورية 90% من شركة فيها الدولة، لأن الدولة في القدرة الشرائية كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وماء والفلوس ما عادش تقضي، ديجا ضايع من الساس. ثاني حاجة هو شكون السبب أول؟ هو الشاحنات الكبار والحافلات. اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعملش الفايا ازاي ما يخلصوش، يبدا يجري مسيكك ويقدر يعرف يقول له اعمل اكثر بوياجات ولا النوم ما عادش يخدم عين محلوله وعين مسكره، لانه ما عادش فما مربوح. المربوع الصحيح تاخذ به الدوله، ما خلتلهمش بالتاكس بالاداءات و و و والمزود غالي والمزود هم عنده برشا غلاش، لا قاعد يغلى المزود يخفوا فيه، مش بابا يغلى في الثوب يخفوا فيه. انت توا 20 دينار سدك يقبل له 30 سدك يقبل له
1: وقعدوا كنفسه لك النقطة. معنا ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع الشعب يكون متأكد منها. لو حكيت القروض هذه والتصريح عن الشرف، أنا أحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة. كيف تقول البنك قال لي خويا ما عنا حتى شيء، ما هبطنا حتى سيركيلير من بنك سنترال والوزارة، وإلى حد الآن فهم حد شيء أفضل. أنا خليه العباد في إحراج، الثاني يمشي يقصد ربي منعه باش يشوف الحكاية يكون جواب نيجاتيف منعه. ما نعرفش أنا كيفاش باش تكون الحكاية، لكن على الأقل ما تخرجوا حاجة كانت تكون في أي أفضل. عبادة السيركيلير تبعث البنوك كلها أبليكي منعه.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام.
2: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل، يا أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر جديدة وهذه حلقة أخرى من تو حتى للعشرة تعليل في استضافة أخرى لفنان بفن مميز الحقيقة، هو فن السلطة الرابعة وفن الإعلام، فن الإخبار، فن إيصال المعلومة، وخطر وخاصة على مستوى قناة عرف الظهور مميز، قناة عربية ولكن ظهورها كان مميز جدا في المشهد في ظل انتشار آلاف اليوم من القنوات العربية، ولكن بسرعة لقينا هذه القناة من بين أبرز القنوات في نسبة المشاهدة، في نسبة المتابعة، في نسبة الاهتمام، قناة المشهد. ضيفنا يجينا من الأردن ولكن طبعا يعيش في دبي في إطار عمله بقناة المشهد، هو مالك علاوي، إعلامي مقدم أخبار أردني، حاليا كما قلت يعمل في قناة المشهد بدبي، ويعرف بأسلوبه المهني الهادئ في تقديم النشرات الإخبارية والتغطيات السياسية المباشرة. مسيرته الإعلامية بدأت في دبي عام 2014 وتجارب متنوعة نحكي عليها إن شاء الله من خلال حوار يتواصل من تو حتى للعشرة متاع الليل. حلقة اليوم من إخراج سامي ضويري، إعداد وتقديم زهر الجيس، نسلم عليه. اختاروا موجة جوهرة FM، شكرا لاختياركم الجوهرة، أهلا وسهلا مرحبا، ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة. هذا الأردني المشهور جدا عمر عبد الله والغنية اللي عملت سكسي منذ سنوات، يا ساعد لو تشوفك نبدأ بها، لو سهلا مرحبا.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهرة فيم. هذه حلقة جديدة، حلقة استثنائية بضيف استثنائي مالك علاوي، إعلامي مقدم أخبار أردني. كما قلت المشوار بدأ في دبي عام 2014 بتجارب متنوعة في تقديم الأخبار، البرامج التلفزيونية الإذاعية أيضا، خبرة واسعة في إدارة البث المباشر. أنا أعتبر أن السلطة الرابعة والإعلام هو فن، وإحنا في العادة نستضيف فنانين، الفنان والإعلامي مالك علاوي من الأردن ومن دبي ايضا. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا وعسلامة الناس الكل بالتونسي، حبيت اسلم عليكم.
0: عسلامة يا تونس، عسلامة، مرحبا بك.
1: تونس العزيزي والله،
0: مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: مش اول مرة في تونس،
1: ثاني مرة على قد ما حبيتها،
0: وان شاء الله ما زال فما
1: الثالثة جاية.
0: معناتها من دبي اخترت سنة انه العطلة تكون تونس. في تونس وتونس الكل تقريبا من الشمال للجنوب.
1: تماما.
0: بدينا يعني بسيدي بوسعيد، راني دخلت شوية على انستغرام، شفت سيدي بوسعيد، شفت كارتاج، مشيت المهرجان كارتاج طبعاً. ايضا حمامات بينتو جربة،
1: وهسه جربة، وقبل كمان نفس البرنامج كان ورحت صفاقس ورحت سوسة ولفيت بنزرت كمان.
0: شلقيت كيفاش لقيت تونس مقارنة باللي كنت أتوقعه الحقيقة؟
1: أنا بشكل عام إذا قررت بيوم الأيام أروح سياحة على بلد، دائما أكثر إشي بفكر فيه قديش أنا ممكن أشعر بالأمان. لأنه الأمان إشي مهم. أول مرة أجيت تونس شعرت بأمان رهيب،
0: راحة
1: أمان. يعني أنا بمشي بالشارع في أمان، مش خايف أني أنصرق أو خايف أنه يصير معي أي حادث. بالعكس، الناس بتحبك، حاب السائح، حاب الشخص اللي جاي ضيف على بلدها، بترحب فيه، تفرح فيه بالتونسي.
0: هو على فكرة أنت كما تتكلمش راك تونسي في وجهك، ماكش ياسر أردني، حاسك تونسي أقرب لل
1: شعور الأمان بالنسبة إلي كان شعور قوي جدا وشعور جميل. بالإضافة للناس، الناس روحها حلوة، يعني تطلع عليك بتبتسم فيك، بترحب فيك، تعرف انك ضيف، تستضيفك، الكل بيصير بده يستضيفك هون او ياخذك على بلاصه معينه او ياخذك مشوار معين، يلف فيك البلد، يفرجيك شو معالم البلد، يشرح لك عن مناطق سياحيه لازم تزورها ليخليك تستمتع بوقتك اكثر. فبتحس

0: الدنيا سهلة وجميلة والناس حلوة وبتحب الحياة. هاي المشاعر صدقا بتخلي أي سائح يرجع يجي مرة أخرى. وأنا دائما بقول بلدان العربية جميلة وناسها حلوة، لكن محتاجين أكثر إحنا نزورها لنعرف هذا الإشي، لنعرف هذا الجمال
1: اللي موجود فيها. صحيح. هاي سيدي نبدأ الحوار بالجنجل الأولاني تسويته. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: حضرة الصراحة، حضرة الصراحة.
1: حضرة الصراحة،
0: حضرة
1: وانت اعلامي. هو نعرف الكرسي هذاك اصعب من الكرسي هذا علينا احنا كاعلاميين. خلينا نبداو بعيدا عن الشاشة والإذاعة والإعلام، شكون مالك علاوي؟ من هو مالك علاوي؟
0: سؤال قوي. انا بالنسبة لي قبل الإعلام او قبل دخولي لهذا المجال، يمكن تستغرب، أنا كنت أشتغل بمهرجانات الأطفال. كنت أقدم كرنفالات الأطفال ومهرجانات يكون فيها عائلات وأطفال. بدأت الحكاية معي من عمر صغير، وكنت أنا أشتغل وبهاي المهرجانات.
1: كان بحب شغف ولا فقط جت صدفة أقدار؟
0: بحب. أنا بلشت بشغلي بهاي المجال. كنت أشتغل مع اليونيسف كمان بمجال الأطفال ورعاية الأطفال، وكنا نعمل مهرجانات، وكنت أنا أقدم هاي المهرجانات ونعمل مسابقات للأطفال. بعدها أنا بلشت أتعلق بهذا المجال أكثر، وأنا بشكل عام كنت دائما أجلس بجانب والدي وأنا صغير أحضره، يعني نكون جالسين سوا ونحضر التلفزيون ونتابع الأخبار. زمان الأباء كانوا يجلسوا ويتابعوا الأخبار الساعة المساء، وإحنا كنا نجلس معهم ونتابع الأخبار. فدائما كنت أسأله سؤال، أقول له نفسي أعرف مذيع الأخبار بعد ما يخلص النشر شو بيعمل. يعني بعد ما يخلص نشرته ونشوف إحنا بضب الأوراق وخلص
1: وين يروح
0: وبطفي الضوء شو بيساوي. فهاي التساؤلات ظلت ببالي. كنت أحكي إنه بيوم من الأيام أنا بدي أصير مذيع أخبار وعلى مستوى يعني قنوات عربية معروفة. هذا الحلم واجه الكثير من التحديات، واجه الكثير من التنمر، واجه الكثير من الصعوبات، لكن لم أحد يؤمن فيه إلا ثلاث: والدي، والدتي، وأنا. بس كان هذا كافي. الحمد لله إني أوصل للي أنا وصلت له.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: مولود في الأردن، في أي بلد من الأردن؟
0: أنا مولود في مدينة جرش، المدينة الأثرية اللي بيصير فيها مهرجان جرش اللي كل صيف، واللي فيها الآثار.
1: ودي نحكي كرتاج، يعني كرتاج وجرش.
0: تماماً. يعني زي مسرح كرتاج، مسرح.
1: فما منافسة مهرجان جرش ومهرجان كرتاج في فترة معينة. صحيح. دونك من مدينة جرش.
0: صحيح.
1: من عائلة كبيرة صغيرة. قديش إخوة؟
0: احنا سبع اخوة.
1: ما شاء الله.
0: هون عائلتنا كبيرة. يعني
1: احنا كل اولاد ولا اولاد وبنات؟
0: اربع اولاد وثلاث بنات.
1: ما شاء الله. دونك اربع اولاد وثلاث بنات
0: والام
1: والاب.
0: نعم تسعة.
1: واكيد التيتا والاخوان والعمومة يعني بهالطريقة التقليدية القديمة.
0: تماما. وانا كنت من عائلة بسيطة جدا يعني بالاردن، يعني احنا عائلات البسيطة المتوسطة.
1: يعني الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس يقولوا كيف الناس، كيف اقل الناس. من الناس تمام. وخير من الناس.
0: تماما. وبدأت من الصفر، شقيت طريقي من الصفر. من لا شيء.
1: في الدراسة كيفاش كان علاوي؟
0: انا شخص كنت احب مجال الاعلام، فكنت مبدع فيه. فأنا
1: لا نحكي مازلت صغير، مازال ما خلطناش لقراءة الجامعة.
0: لا
1: قبل الجامعة
0: بالدراسة كنت
1: في المراحل الأولى
0: كنت ممتاز جدا، كانت معدلاتي كانت دائما مرتفعة. أنا شخص كان جدا مجتهد بدراسته.
1: تأثير الطفولة عليك كإعلامي كيف شريتها؟
0: تطني قوة.
1: إنك من عائلة بسيطة، من عائلة من مدينة جرش، من سبعة إخوة، معاملات الأب والأم، الطفولة متاعك كانت متوازنة مش متوازنة، يعني هذا كله تأثيره على شخصية الإعلام اليوم مالك علاوي.
0: دائما هناك طرق لابد أن تسلكها حتى تصبح على ما أنت عليه الآن. الطريق الذي سيأخذك إلى ما تحب سيمر بك على كل ما تكره. بمعنى احنا اكيد واجهنا صعوبات كثير، لكن هاي الصعوبات هي اللي صقلت الشخصية، هي اللي عطتك الجرأة اليوم إنك أنت تكون تقف أمام جماهير تحكي بكل حرية بكل طلاقة. هي اللي عطتني كثير جرأة بحياتي، حتى لما بطلع على الشاشة أنا بطلع أحيانا تغطية مباشرة ساعتين ثلاث ساعات هوا، بث مباشر مع ضيوف ومحللين وإلى آخره، بكون متزن وقادر إن

0: وهادئ جدا
1: وهادئ جدا وقادر اني ادير الحوار بكل هدوء لانه تعلمت على ترويض نفسي منذ
0: هذه طفولة. موهبه ولا تجربه؟
1: هاي أو خبرات الاثنين. مكتسبه خبرات مكتسبه ومهارات مكتسبه مع مرور الوقت.
0: انت درستي اعلام بالاردن؟
1: بالاردن.
0: وما اشتغلتش على الاردن؟
1: اشتغلت باذاعه الجامعه، كان عندنا اذاعه كانت تبث على مستوى الاردن ايضا اسمها اذاعه اليوم، وكان عندي برنامج فيها. واشتغلت بفتره مراسل مع بعض القنوات العربيه في الاردن، وبعدها بعد ما تخرجت من الاردن انتقلت الى الامارات وشقيت طريقي بمجال الاعلام هناك. وفعلا كانت الامارات ارض خصبه وجميله، لانه انت تشق طريقك وتتجه اتجاه حلمك.
0: والحلم كان تقديم الأخبار والبرامج السياسية والتغطية، أم كان الحلم أنك تكون إعلامي؟ كانت برامج منوعاتية رياضية.
1: أنا كان بدي اختصاص مجال الأخبار السياسية والأخبار.
0: يعني هذا حلمك من اللي كنت صغير، فحققت حلمك تقريبا. لو لم تكن إعلامي مالك علاوي، شكون ترى روحك اليوم؟
1: أنا كنت أمام خيارين، إما طيار سلاح جو أو إعلامي، ودخلت طيار سلاح الجو ومشيت فيها فترة، بعدين حبيت إني أوقف وطلعت من كلية سلاح الجو ورحت للإعلام.
0: حسيت روحك خذيت القرار الصح وإلا؟
1: نعم.
0: بعد خبرة قدش من عام اليوم نحكيه على من 2014 تقريبا،
1: يعني تقريبا بخبرة 12 عام
0: في التغطيات وفي كذا. طيب أكثر موقف غيرك على المستوى الشخصي
1: بمجال الإعلام؟ يمكن استشهاد زميلنا محمد بعلوشة بغزة. مراسلنا بغزة، مراسل قناة المشهد بغزة، استشهاده يوم ما تم قصفه بشكل متعمد وللمرة الثانية، يعني كان موقف جدا صعب لأنه هو صديق وزميل وكنت أنا دائما على تواصل معاه. وبيوم وليلة صحينا لقينا خبر مفجع أنه تم استهدافه وقتله بشكل متعمد، وهو كان شخص مجتهد، فكان له تأثير كبير،
0: وقع كبير.
1: حسيت أنه إحنا بمهنة جدا جدا صعبة، مش بسهولة الناس
0: مهنة المصاعد،
1: مش بهالسهولة الناس يعني فكرت مهنة الإعلام ممكن المهنة سهلة، مش سهلة. لا
0: نعم، هما الحقيقة خاصة مراسلي فلسطين وبالأساس قطاع غزة، وخاصة في الفترة الأخيرة هما اللي مارسوا في حقيقة مهنة المتاعب بيتم عن الكلمة بكل ما حاولوا أنه يعديوا الصورة رغم كل الضغوطات والصعوبات، وشافوا زملائهم يستشهدوا أمامهم. حتى أنت الأخبار شوف كيفاش أثر فيك، هما شافوا وبل بالعكس يمكن غطوا أخبار استشهاد زملائهم وكانوا ينتظرون أن يكونوا القادمين. صحيح. في موقف الاستشهاد، ففعلا هما نجوم الإعلام قبل الناس الكل. علاش اخترت قناة المشهد؟
1: قناة المشهد هذا يعني من أفضل الاختيارات للأمان، الحمد لله، اللي أنا اخترتها بحياتي. قناة المشهد هي قناة، منصة وقناة، هي ليست قناة تلفزيونية، هي منصة وقناة، يعني منصة على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة، لأنها دمجت بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي العصري. قناة لحتى تعطي مصداقية أكثر وموثوقية، عندما بدل ما أن تكون منصة أنت تتحدث عن منصة وقناة. المشهد عبارة عن قناة فيها مجموعة من الخبرات والإعلاميين من مختلف البلدان. يعني أنا عندي زملاء إعلاميين من تونس، مذيعين أخبار ومعدين برامج ومعدين نشرات إخبارية، عندي من لبنان، عندنا من مصر، عندنا من كل الدول العربية.
0: نعم.
1: إضافة إلى أنه وجود الأستاذ طوني خليفة كمدير عام للقناة، وهو من القامات العالمية الكبيرة، واللي إحنا أصلا يعني وعينا على التلفزيون كنا نشوفه ونشوف برامجه وكنا معجبين فيهم جدا. فإنك أنت اليوم من الأيام تكون تعمل تحت إدارته وتكون زميله بالقناة، فكان هذا بصراحة شيء فخر إلي. وقناة قادرة تصنع موهبة وتدعمها.
0: أنا قبلها في التقديم قلت قناة المشهد فعلا معتها من القنوات القليلة اللي عملت في السعبوم، معتها رغم آلاف القنوات المطروحة اليوم وكل يوم تسمع بقناة مفتوحة جديدة، ولكن قناة المشهد

0: لوين بدها توصل. في استراتيجيات ناجحة وفي إدارة ناجحة، ودائما الإدارة الناجحة بتنعكس على أداء الوظيفي الناجح وبتنعكس على ما يظهر على الشاشة. إحنا بشكل عام اشتغلنا باحترافية عالية جدا، وكان كل موظف فعلا يشتغل كان يهمه إنه كيف صورة القناة بدها تطلع. أنا يوم ما بدي ألبس وأجهز نفسي وأقرأ نشرتي أنا بفكر بالقناة قبل ما أفكر نفسي إنه كيف صورتي بهاي القناة بدها تطلع. الشغلة الثانية، إحنا فعلا طلعنا بفترة ولو يراها البعض قصيرة 3 سنوات لأرقام قياسية. اليوم قناة المشهد تتحدث عن 45 مليون متابع على مختلف المنصات، تتحدث عن 2 إلى 3 مليار مشاهدة كل شهر على مختلف المنصات، نتحدث على جوائز عالمية أخذتها المشهد على مستوى البودكاست، على مستوى البث، على مستوى التقديم الإخباري، على عدة مستويات. كان كله بفضل الله، فضل جهود الناس اللي فعلا اشتغلت بحق الله زي ما بنحكي احنا بالأردني، اللي كان عن جد بدها تشتغل بحق الله.
1: قصة حاجة قناة المشهد؟
0: أنا برأيي مش نقصها شيء.
1: نقصها هنا.
0: يا مرحبا بك.
1: فتلك عليك.
0: مرحبا بك.
1: خلنا نحكي شوي على الإعلام قبل ما نحكيه على شخصيتك أنت وتقديمك للأخبار. خلت فما ناس ماشي في بالهم معتها ورقة وستيل وتقرأ وتكتب وبس، معتها فمش أحاسيس، فمش مشاعر، فمش ضغوطات إلى آخره. ولكن الإعلام اليوم ما تراش أنه أصبح أسير الترانت البوز أكثر من الحقيقة؟ نحكي عموما،
0: نحكي عموما. اليوم الإعلام لا شك أنه تأثر بموجة السوشيال ميديا الكبيرة جدا، يعني لا شك
1: صراع على الأرقام،
0: صراع على الأرقام وعلى المشاهدات على حساب الحقيقة، هذا هذا موجود. لكن مش بكل الشركات الإعلامية، في بعض الشركات أي نعم باتت عندها المشاهدة على حساب الحقيقة، لكن في بعض الشركات حافظت على عنصر الحرية والحقيقة والنزاهة في تقديم المحتوى الإخباري.
1: لأنه هذا لا ينفي هذا، يعني الحقيقة لا تنفي تراند.
0: تمام.
1: وتنجم تعمل تراند بالحقيقة.
0: يضف إلى ذلك اليوم مع عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي اختلطت الأمور. زهير اليوم فات في فيديوهات وصور مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لا تميزها عن الفيديو الحقيقي.
1: كنت مش نجيك للفصل هذا، لأنه من المفروض هذا الذكاء الاصطناعي كان يسهل الولوج للمعلومة، هو اليوم عقد الولوج للمعلومة. لأنه اليوم أي فيديو، أي صورة، أي كذا لازمك تثبت مفبرك مش مفبرك، صحيح مركب ذكاء اصطناعي حقيقة فعلا صار الحدث هذاك، وإلا فما تركيبة أخرى بالذكاء الاصطناعي. لأنه أصبحت المسألة مخترع على الحقيقة في حد ذاتها.
0: صحيح. يعني دائما احنا نعود ونقول كلمة واحدة، سوء الاستخدام. يعني سوء الاستخدام لهاي التقنيات اللي اصلا وجدت لانها تسهل عليه حياتنا هو اللي خلانا نشوف هاي المظاهر. اليوم السوشيال ميديا هو شغلة كان جميلة في البداية، سهلت علينا عمليات التواصل، التعرف على ناس جدد، التقاء باصدقاء جدد،
1: سرعة وجود المعلومة.
0: سرعة وجود المعلومة. في ناس استغلتها بشكل سيء. دائما سوء الاستخدام هو الذي يعني يعطل وصول الحقيقة وبيخلي الناس فعلا تشك انه لا انا هل هذا ما اقوم به صح ام لا. لكن هي بالاساس وجدت لغايات بسيطة جدا، انت وشو بتستخدمها، يا بتستخدمها بالطريقة الصح يا بتستخدمها بالطريقة السيئة.
1: طيب الان مالك العلاوي وانت تعمل في هذه القنوات خلي يقولوا الدولية، بمعنى أنها مشاهدة من جميع أطراف العالم. قناة المشهد من بين هذه القنوات إلى جانب قناة الجزيرة والعربية وبي بي سي وسكاي نيوز وغيرها وفرانس 24، هذه قنوات يتابعوها مش العرب فقط بل حتى المخابرات الأجنبية، وهذا الجميع يعلم ذلك. احنا نعرف أنه اليوم فما خطوط تحرير وانتماءات سياسية أردنا أم كرهنا، فكيف لمالك علاوي أن يعمل خارج هذه الخطوط؟
0: شوف أي إعلامي بظهر على الشاشة هو مطالب أن يكون محايد. أنت مطالب، أنت اليوم وجودك على الشاشة بتلقي خبر معين أو بتتناقش مع ضيف على محور معين، أنت مطلوب منك تكون محايد.
1: كيف ستحايد بين إسرائيل وفلسطين؟
0: أنا بهاي النقطة بالذات أنت بدك تكون محايد لحتى شوف المشاهد، تعطي الضيف كل ضيف حقه. يعني أنا اليوم ممكن يكون معي ضيف من إسرائيل وممكن ضيف معي فلسطين. اليوم

0: إذا أنا بحواري أعطيت الوقت للضيف هذا أكثر وأعطيته الأسئلة هذا أكثر وهنا همشت أنت فعليا في ناس حتشوف أنه أنت اللي عملته صح، بس في ناس حتشوف اللي أنت عملته مش صح. أنت بدك تيجي للأصول الإعلام، أنت بأصول الإعلام بدك تشيل المشاعر وجهات نظرك الشخصية على جنب لما أنت بتطلع على الشاشة. مشاعرك بدك تحطها على جنب، وجهات نظرك آرائك الشخصية بدك تحتفظ فيها.
1: هي هو هذا هو السؤال، كيف يستطيع الإعلامي يتحكم في مشاعره؟
0: يجب أن يتحكم،
1: خاصة أثناء تغطية الحرب الإسرائيلية.
0: يجب أن يتحكم. أخلاقيات الإعلام هيك تلزمنا. هذا أول فصل درسنا
1: هذا صح، لكن أخلاقيات الإعلام هذه التي نتحدث عنها لا نراها في العالم الغربي، لا نراها في قنوات أمريكية أو قنوات فرنسية. فلماذا نتحلى نحن العرب والقنوات العربية بأخلاقيات الإعلام المهنية عندما نرى كل الدعم والمساندة من الإعلام الغربي تجاه العدو الإسرائيلي؟
0: إحنا الإعلام
1: معادلة صعيبة
0: صحيح، لكن إحنا الإعلام العربي خلينا نكون لما أنت فعلا تكون على الشاشة، يعني إحنا صارت معنا مواقف كثير على الشاشة، أنت من داخلك تتأثر لكن أنت ما فيك تظهر هاي المشاعر. أنت ما فيك تظهر هاي المشاعر، خلاص أنت بدك تضبط هاي المشاعر، تضبط هاي الأشياء بداخلك.
1: مصعب ولا
0: براحتك؟
1: صعب الحوار ولا لو طلبت منك أن تصف الإعلام العربي، ما قلتش قناة المشهد، الإعلام العربي بكلمة واحدة، ماذا ستقول؟
0: الإعلام العربي بحس إنه قبل كان أفضل.
1: كيف؟
0: اليوم قبل كان الإعلام العربي بركز أكثر على المواهب. فعلا يعني تربينا على جيل من الصحفيين والإعلاميين والمذيعين اللي فعلا تحس أنه قام بالثقافة العامة، باللغة العربية، بالفهم، بالنقاش، بالهدوء. تحس أنه
1: باعتماد التاريخ وباعتماد المراجع وباعتماد
0: في ثقافة عامة، ثقافة ملم
1: كبيرة جدا،
0: ملم بأي موضوع أنت بتناقشه هو شخص ملم. اليوم للأسف ممكن في بعض الشركات الإعلام العربي باتت تتجاوز هذه النقطة وتأخذ بمعايير أخرى، بمعايير الشكل والجمال وإلى آخره. صح. على حساب الخبرة، على حساب الفهم، على حساب الثقافة العامة. اليوم في ناس عندها يمكن موهبة جد وذو خبرة ومخارج حروفهم سليمة ولغتهم العربية قوية وصوتهم حلو، لكن مش ملقين الفرصة على حساب ناس ممكن لا يمتلكوا هذا الإشي. لكن يعني ما في هاي يمكن النزاهة الكبيرة في اختيار المواهب وتوظيفها.
1: طيب اليوم نحكي على مواقف مالك علاوي. الإعلام عموما من المفروض، وأنت الإعلامي اليوم، يصنع الحقيقة أم فقط يعيد تسويق الحقيقة؟
0: حسب.
1: بمعنى
0: هناك من يصنع الحقيقة، هناك من يبحث عن الحقيقة ويصنعها ويريها للعالم، وهناك من ينقل الحقيقة فقط. وراح أعطيك مثال. أنا ذكرت لك في بداية الحديث قلت لي شو أكثر واقعة أثرت فيك، قلت لك استشهاد زميلي محمد بعلوشة، لكن أنا ما حكيت لك شو سبب استشهاده وما حكيت لك شو سبب استهدافه. السبب وراء استهداف محمد كان كالآتي. محمد بيوم من الأيام كان في مستشفى، هذا المستشفى مخصص لأطفال الخدج، موجود بمنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة. تسلل إلى هذا المستشفى. هذا المستشفى أمر الجيش الإسرائيلي آنذاك الطاقم الإسعاف كله بإخلاءه فورا، ومنعوهم يأخذوا أي طفل من الأطفال الخدج الموجودين داخل المستشفى. بعد بنحو 20 يوم أو 25 يوم استطاع محمد أنه يتسلل لهذا المستشفى ويطلع على الطابق العلوي في هذا المستشفى ويصور فيديو لعشر أطفال خدج تركوا لمدة 20 يوم ماتوا وتحللت أجسامهم داخل الخداج. صور الفيديو كاملة بعثوا لنا إلى القناة ونحن بدورنا ضفنا عليه المعلومات وبثينا. بثينا إحنا الفيديو من هون وبثينا القصة من هون، وكيف إنه هذول الأطفال الخدج أجبروا الطاقم المستشفى على تركهم من قبل الجيش الإسرائيلي، وظلوا لمدة 20 يوم حتى يعني ماتوا وتحللت أجسادهم. وبدأت وقتها الوكالات العالمية والقنوات العالمية مثل CNN ورويترز وAFP وأساشيتد بريس تأخذ الخبر من عنا. أخذت الفيديو، راسلوا القناة، أخذوا الفيديوهات وأخذوا الخبر من عنا ونشروا. البي بي سي حكت عنه، CNN حكت عنه، الرويترز، AFP، أساشيتد بريس. الفيديو أخذته أيضا الرئاسة الفلسطينية، عرضته بالأمم المتحدة، انعرض بمحكمة الجنايات الدولية كإثبات على جرائم حرب. في عندك أكثر من سيناتور أمريكي أخذ الفيديو من طلبه من المشهد وعرضه بالكونغرس على أنه تعتبر من أبشع جرائم الحرب. إحنا فعلا هنا صنعنا حقيقة لولا جهود محمد وكثير قنوات عربية، لولا جهود محمد في البحث والتسلل إلى هذا المكان وأخذ هذا الفيديو ونشره بهذه الطريقة. ما حدا كان يعرف أنه في حوالي 15 طفل من الخدج قتلوا بهذه الطريقة البشعة جدا.
1: طيب نتحدث عن مالك علاوي. هل سبق أن ندمت على سؤال طرحته أو خبر قدمته؟
0: لا.
1: أصعب تنازل اضطررت إليه من أجل الاستمرار في مهنة الإعلام وفي قناة المشهد؟
0: في قناة المشهد ما في تنازل قدمته، لكن ممكن أصعب تنازل كان بمجال الإعلام، أني خسرت إنساني كان لازم أخطبها.
1: خسرت؟
0: إنساني كان لازم أخطبها، أزوجها. كنت أمام خيارين، يا أما بنزل على الأردن أتزوجها، يا أما كان جاييني عرض من قناة وهذا العرض إذا قبلته أنا ما فيني أنزل الأردن إلا بعد 6 أشهر. فأمام خيارين، يا برفض العرض
1: يا ترفض فاخترت الإعلام على هذا التنازل.
0: هذا كان
1: أثر فيك برشا
0: كانت لأنها إنسان جيد جدا معي، فكان له تأثير.
1: الإعلام اليوم تحكم الكفاءة أم العلاقات أم ماذا؟
0: هذا يعود بنا إلى النقطة اللي سألتني عنها، أنه الإعلام ليش قبل أفضل برأيك؟ لأنه اليوم حسيت أنه العلاقات تخدم أكثر من الكفاءة، وهي النقطة اللي أنا حابب أوصل لك إياها. في كفاءات، في يعني أنا مثلا سألتني قلت لك أن المشهد يمكن نجحت لأنها ركزت على الكفاءات أكثر من العلاقات. صدقا المشهد ركزت على الكفاءات، أنا لأني مع المشهد منذ التأسيس. يعني إحنا قعدنا، أنا قعدت 8 أشهر قبل انطلاق القناة مع التأسيس، بفترة التأسيس، فبالتالي أنا كنت على دراية بكل شخص بيجي يتوظف معانا جديد، ركزنا على الكفاءة أكثر. في بعض القنوات الإعلامية للأسف لا.
1: طيب رغم كل هذه الكفاءات ورغم هذا توجه الإعلام التقليدي يتلاشى تدريجيا، وأصبح السمارت فون والسوشيال ميديا الحقيقة هو الإعلام البديل. بسبب هذا الإعلام البديل اليوم نتحدث عن تعليقات مباشرة. البارح تفرج على التلفزة نجم تعلق وحدك في مقهى في البيت وانت جالس وانت وأصدقائك. أنا كإعلامي مش ممكن نعرف، ممكن يجيني جواب، ممكن يجيني مسج، أما اليوم عبر هذه وسائل التواصل الاجتماعي تحت الفيديو مباشرة تلقى تعليقات بالألاف. تهمك تعليقات الجمهور ومدى تأثير هذه التعليقات عليك كإعلامي؟
0: والله عادة أنا التعليقات بنتقي من وين أخذها. أنا بعد التعليقات بالذات بنتقي الأشخاص اللي أخذ منهم هاي التعليقات، بمعنى رضاء الناس غاية لا تدرك.
1: نعم،
0: وهذا لا أحد يختلف عليه. لكن إذا أنا اليوم بدي أفوت على بعد كل نشرة أو كل فيديو أتابع التعليقات، حلاقي التعليقات اللي بتحكي على الحدث نفسه أو اللي بتحكي على شخص المذيع أو اللي بتذمه أو اللي بتمدحه. وأنا تعودت أني لا أكون رهين لهاي التعليقات لأنها تعطيني الدافع عن نفسي. أنا الدافع عن نفسي هو موجود بداخلي، بالإضافة إلى أنه في أشخاص ذو خبرة بحياتي أتعلمت منهم وما زلت أتعلم منهم.
1: عادة يهمك تعليقهم أكثر،
0: بأخذ تعليقهم مباشرة، يعني إذا كان عندي حوار مع وزير أو مع مسؤول معين بعد ما أجري اللقاء أو قبل ما أجري اللقاء بستشيرهم ببعض المحاور أو الأسئلة، بعد ما أجري اللقاء باجي بقعد معهم أسألهم عن رأيهم كيف تبع، لأنه بيعطوك رأي مهني، رأي فعلا يخدمك في الحلقات القادمة كيف أنت تكون أفضل من نفسك في نسخة أفضل من نسختك. ومنهم مدير أخباري جورج، منهم أيضا مدير عندنا قسم الأسايمنت اسمه رائد، هذول ناس أنا كنت أستشيرهم قبل ما أجري أي لقاءات.
1: طيب جميل، ولكن أيضا وازع، وهالدودة الجديدة اللي موجودة اليوم هي الأرقام. مالك علاوي مش من أيضا من الإعلاميين اللي يبحث على أنه أرقامه تكون كثيرة ونسبة مشاهدة عالية وفيديوهاته فيها برشا بارتاج؟
0: لا أبحث على المشاهدات،
1: مهم، لأنه حتى في القناة معناتها قد تتفاخر تقول أنا اليوم عملت شوف قديش نسبة مشاهدة مقارنة بزميل.
0: مشاهدات على حساب الخاص، أنا المشاهدات على حساب الخاص ما بهتم فيها.
1: بمعنى لو خيروك بين ملايين المشاهدات أو احترام النخبة، ماذا تختار؟
0: احترام النخبة،
1: رغم أنه النخبة تغيرت اليوم والنخبة أصبحت أنانية نسبية.
0: حسب البيئة، حسب المكان اللي تتواجد فيه.
1: ما القرار الذي غير حياة مالك علاوي؟ ولا لم يتخذ بعد؟
0: والله لم يتخذ بعد.
1: هل بكيت مرة بعد تقديم الأخبار أو برنامج أو حوار؟ ولماذا؟
0: ما بكيت، لكن كنت سأبكي على الهواء مباشرة. كان أمامي محمد، وهذا الحدث صار قبل ما يستهدفوه بأسبوعين ثلاث. كان واقف في مكان وانفجرت قذيفة جنبه.
1: إيه؟
0: وبعدها كان هو أعلى المبنى، فطلبت منه أنه ينزل إلى أسفل المبنى يعني حفاظا على سلامته. فهو وقتها أجابني أنه سواء كنت بأعلى المبنى أو بأسفل المبنى فأنا معرض أني أقتل بأي لحظة. فوقتها أنا يعني كنت سأبكي لأنه كان مشهد صادم بالنسبة لي، بس حاولت أني أدرك نفسي قدر الإمكان لأنه كان لازم أني أضبط مشاعري.
1: مش نمشي شوية للنفسية أمام هذا النجاح الكبير، ودخلت أنا تبعت الانستغرام ما شاء الله نسبة متابعة كبيرة، حضور مميز، معناتها خدمتك بالحق فعلا تلفت الانتباه. هل تخفي فشل عن الناس؟
0: فشل بمجال المهني أم بمجال
1: قد يكون فشل شخصي، قد يكون فشل سابق لا يعرفه الناس يكشف لأول مرة في خواطر اليوم؟
0: أنا على مستوى شوف، ما في شخص ممكن يكون ناجح بكل مجالات حياته
1: طبعا.
0: يمكن أنا رزقت الحمد لله والفضل لله عز وجل بإني أكون ناجح بمجال عملي، لكن يمكن فشلت على مستوى العلاقات العاطفية أو ممكن تقودني إنسي إلى الزواج أو إلى الخطوبة، لذلك أنا لغاية الآن لا خطبت ولا تزوجت.
1: هاي توينسة البلاد توينسة كل يمشي شو اسمه أمي على سيد يعني عازم، خلينا نبدأ يجمع يعني جربة وجايكم يجمع
0: يعني أنا مثلا بالقناة زملائي بينتظروني أنا الوحيد اللي أتزوج عشان نفسهم يحضروا عرس.
1: خذ كلهم متزوجين
0: إلا أنا يعني الحمد لله.
1: إن شاء الله أخويا ربي يتمم، هو مكتوب إحنا كل توينسة وإن شاء الله ربي يسهل. فما شخص تتمنى تعتذر له على الهواء وهذه مناسبة إنك تعتذر منه؟
0: يعني ممكن صديقي أنور براسني.
1: عليش
0: صار هيك موقف سوء تفاهم بينه وبينه، ورغم أنه إحنا وياه متصالحين ومرنا تمام وما في مشكلة، بس برجع بعتذر له مرة ثانية.
1: قلوا أنا اعتذرت لك من إذاعة تونسية.
0: أنا اعتذرت لك من إذاعة تونسية.
1: هذه ما يعملها حتى حد. بس أعطيك أسئلة سريعة. حاول بدون برشة تفكير، فكر باش مش برشة. السلطة أم الإعلام، من يؤثر أكثر في الناس؟
0: الإعلام.
1: الحرية أم الوظيفة؟
0: الحرية؟
1: المال أم المبدأ؟
0: مبدأ.
1: نحكي لك أنت تورا معناتها لو خيروك بين المال والمبدأ مبدأ. بين الحرية أو الوظيفة؟
0: حرية.
1: الحقيقة أم السبق الصحفي؟
0: حقيقة. حقيقة.
1: هل لديك عدو في مجال الإعلام؟
0: والله لم أبحث.
1: كيفاش تقيم نسبة نجاحك من 100%؟ تعتبر روحك حققت نسبة نجاح ب
0: 65 70 و30 محتاجهم تعب وجهد للسنوات القادمة.
1: به في هذا البرنامج وفي اللحظات الأخيرة هذه نعمل شوية سيونس فيكسيون
0: بالعربي.
1: سيونس فيكسيون يعني خيال علمي.
0: خيال علمي أوكي.
1: قليلا من الخيال العلمي. أنا هوني عندي جهاز خيال علمي قادر أنه الآن أنت ساعة مالك كي كنت صغير شكانت التربيجة يعني شكانوا ينادولك يندهولك يعني أنا مثلا صغير كانوا يعيطولي الزوق
0: ملوك
1: ملوك
0: ملوك.
1: لو بهذه الآلة نستطيع الآن أن نستحضر ملوك قدامك الآن وتتحدث معاه إيش تقول له؟ ماذا تتحدث معه؟ حققت له كل أحلامه وتعتذر له في أشياء معينة؟ لو تشيك الفرصة الآن وملوك الصغرون هيك أمامك الآن أحكي معه.
0: أقول له برافو أنك أنت حلمت من هذاك الوقت وكان نفسك تعرف مذيع أخبار شو بيعمل بعد ما يخلص النشرة وعرفت صرت أنت تعملها. لكن كان في بعض الأشياء ما لازم تخوضها، كان في بعض الأمور ما لازم تكون متسرع فيها كثير لأنه ودتك لطرق ما بتشبهك ويمكن لو يرجع في ذاك العمر يمكن. بس الإنسان سبحان الله ما بفينه يكشف المستقبل، لذلك إحنا نتاج تجاربنا بهذه الحياة.
1: بنفس هذه الآلة فما إمكانية أني نعطيك الآن القدرة على أنك تعمل 3 مكالمات هاتفية لثلاث أشخاص رحلوا عن الدنيا ماتوا، شكونهم وما الرسالة؟
0: راح تكون الأولى مع محمد بعلوشة.
1: سمعتكش.
0: الأولى راح تكون مع محمد بعلوشة.
1: طيب
0: راح أقول له إنه الحرب انتهت يا محمد وغزة إن شاء الله راح ترجع أقوى وعائلتك قابلناهم بعدين وشفناهم وهم بدولك بالخير وزملائك لغد الآن ما نسيوك وبيحبوك كثير
1: فما مكتب تكتب باسمه فما مكان معين خصص للشهيد؟
0: احنا عملنا له طبعا احنا بالقناة عملنا يعني حفل تأبين له يعني وكرم حتى يعني محمد كان في أكثر من حفل جوائز للإعلام رشح محمد بعلوشة من أفضل مراسلين غزة وتم تكريمه باسم القناة المشهد يعني من عدة جهات جوائز إعلامية سواء على مستوى العربي أو الدولي يعني.
1: الله يرحمه. التليفون الثاني.
0: تليفون الثاني مع جدتي.
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: كان عندك إمكانية الآن بالخيال العلمي إنك تتواصل معها، إيش تقولها؟
0: أقولها إنه أنا وصلت للي كنت أحكي لك إياه زمان لأنه كانت تكون دائما عنا وما في تلفون ثالث بس هم هذول الاثنين اللي كنت ممكن أوصل لهم أي رسالة بكل صراحة.
1: شكون الناس اللي كنت ديما تحب وقت اللي تطلع على الشاشة تقول إن شاء الله فاتحين الشاشة وإن شاء الله يتابعوني أو يجيوا على بالك إنهم يتابعوا فيك فيزيدوا يعاونوك نفسيا إنك تكون أنجح؟
0: والدي ووالدتي بالدرجة الأولى وأصدقائي المقربين جدا خاصة اللي بيشتغلوا بمجال الإعلام وفي منهم أقارب إلي كمان.
1: احنا كملنا تليفون الثالث ولا؟
0: انا ما كان عندي الشخص الثالث.
1: الغناء. طيب كاظم الساهر يقول اني خيرتك فاختار. اختار يا مالك علاوي بين الخبر والتحليل.
0: الخبر والتحليل؟ التحليل.
1: لو خيروك بين الخبر والتحليل،
0: التحليل،
1: تختار التحليل بين التلفزيون والمنصات الرقمية؟
0: أنا ما زلت أرى أن التلفزيون هو الأب الروحي للإعلام.
1: النجاح والشهرة أم راحة البال؟
0: نجاح الشهرة.
1: شكون قدوتك في الإعلام؟ الإعلامي الذي تعتبره قدوة مالك علاوي إلى اليوم؟
0: بصراحة هم في ناس عديدة، يعني أنا كثير من الناس أنا تابعتهم وكنت أشوفهم، فما كان في شخص معين يعني منهم يطغوا على آخر، لكن ممكن في شخص أنا عن جد بحسه كمان قدوتي بالإعلام وهو لا يظهر على الشاشة، لكنه هو إنسان الذي الجند الجهول الذي يقوم بكل العمل الصحفي بحذافيره بمهنيته باحترافيته بكل هدوء واتزان ورقي لا يعطيك المادة الصحيحة تظهر على الهواء، هو الأستاذ رائد الفلاح.
1: جميل. عادة وهذا ما يعرفوش الناس أنه فما ديسيكال، يعني فما تأثيرات على الإعلامي نفسيا، وخاصة ذاك مقدم الأخبار الذي يخرج ليتحدث عن عدد الشهداء وعن القتلى وعن التفجيرات وعن الفيضانات والبراكين، ويتابع مشاهد ربما لا يراها الناس لأنه نخفي الصور الصادمة، ولكن أنت تتابعها بالأساس. هذه التأثيرات كيف تتعالج منها؟
0: يعني أنا كنت سبحان الله أتحدث مع أصدقائي اللي هنا بتونس بهاي النقطة قبل يومين. إحنا تقريبا أنت بيكون دوامك 10 ساعات، العشر ساعات من يومك أخبار مؤلمة، تفجيرات، كوارث، زلازل، أزمات، حروب وقتل، وحتى الفيديوهات اللي أنت بتشوفها بتشوفها مجردة يعني كاملة بالناس هم مقتولين بالأشلاء بالدم بكل شيء، بتحاول تختار منها المشاهد اللي ما فيها لا دم ولا جثث احتراما لحرمة الميت، وبتختار اللقطات العامة اللي تقدر تبثها على التلفزيون. أنت فعلا بتكون شايف الوجه الأسود والمظلم من هذا العالم. ما بيخرجني منه غير الناس الإيجابية. أنا أول إشي بحاول أني أعمله بعد ما أطلع من القناة أني أروح أقعد مع وأجالس ناس إيجابيين بالحياة، أشخاص بيحبوا الحياة، إيجابيين بيشتغلوا بمجالات مختلفة، ممكن فنانين، ممكن مثقفين، ممكن مهندسين، ممكن ناس رياضيين، ناس يفرجوك الوجه الجميل الآخر من العالم لحتى أنت ما تضلك بهذا المخزون الفكري من الأحداث المرعبة اللي أنت شفتها على مدى اليوم.
1: الصعب مالك هو أنه عادة الشخص الطبيعي العادي الذي لا يعمل في الإعلام، المواطن، المتابع، المشاهد، ممكن جي فترة يقول لك مش نسكر، معاش نتبع، معاش نحب نشوف أخبار غزة، معاش نحب نتابع، معاش، تعبت نفسيا.
0: ما بالك
1: لكن
0: بيعمل
1: الإعلامي
0: فيه.
1: لا يستطيع حتى يبقى يتابع، بش يبقى ألاباج، يعني عنده كل المعطيات
0: تماما،
1: من نجمش تفوته محور
0: بالضبط،
1: فمضطر أنك تعود للبيت وتتبع ما الجديد، ما الذي حدث،
0: ما بزبط يكون مغيب،
1: هذا يزيد تعب،
0: ما بزبط المعلام يكون مغيب. الإعلامي ما بزبط يكون مغيب. يعني أنا رغم أني أنا بإجازة وبتونس وجاي لأنه أنبسط أغير جو وكذا، إلى أنه باليوم عندي ساعة ساعتين لازم أتبع فيها الأخبار أشوف شو الجديد، لأنه أنا بعد أسبوعين راجع للعمل، فأنا لازم أكون عارف خلال الأسبوعين شو صار
1: بالضبط
0: عشان أعرف لما بدي أتناقش مع الضيوف يناقشوني بخبر صار قبل يومين ولا 5 أيام
1: تكون على علم،
0: كن على علم
1: وعلى دراية،
0: وعلى دراية،
1: وهذا يتعب، يتعب جدا. هل هناك خطوط حمراء لا تقبل تجاوزها مهما كان الثمن؟
0: طبعا أكيد.
1: ما هي الخطوط الحمراء؟
0: على أي مستوى؟
1: على المستوى المهني طبعا.
0: على المستوى المهني الخطوط الحمراء أني أنا لن أقبل بيوم من الأيام أني أنقل خبر أنا عارف أنه مش صح.
1: هذا السؤال أنا نكره ولكن مضطر نسأله. وأنت تعرف أنه الإعلامي أحيانا يضطر يسأل أسئلة. أعتذر عن السؤال قبل طرحه.
0: ولكن
1: لو فرضنا وبعد عمر طويل أنه هذا هو آخر لقاء إعلامي لمالك علاوي، ما الذي تريد أن توجهه كرسالة تتقص تقعد الدور على مواقع التواصل الاجتماعي مع الترحمات؟
0: رسالة: كن صاحب مبدأ ولا تبالي. الإنسان عنده مبدأ يخاف.
1: ماذا تتمنى أن يقول الناس عن مالك علاوي عندما تنتهي رحلته الإعلامية في يوم من الأيام؟ أكثر شيء تحب يتقال عليك؟
0: إنه
1: كما قال الناس عن جميل عازر وعن وعن وعن،
0: إنه كان يحرص دائما بحواراته الإعلامية مع ضيوفه على تقديم زبدة الخبر والمعلومة إلهم. لأنه أنا كنت لما وما زلت لغاية الآن أنا بفكر بالسؤال بدل المرة ألف قبل ما أطرحه للضيف، لحتى فعلا يكون خير الكلام ما قل ودل، وأخذ فعلا المعلومة اللي تهم الناس منه، سواء كان ضيف محلل خبير مسؤول نائب. كنت وما زلت أجلس ساعتين وثلاث في التحضير لأخذ منه أسئلة أو أطرح له أسئلة معينة تعطيني الزبدة اللي أنا بدي إياه.
1: طيب، وذلك عليش أنا مضطر نطرح آخر سؤال قبل ما تعطيك كلمة الختام. أنت كإعلامي أكيد وقت اللي أنا اتصلت بيك جاء على بالك سؤال قلت ياريت يطرح في هذه الحصة، وربما لم يطرح. إذا لم يطرح هذا السؤال أطرحه وجاوب عليه. إذا طرحت كل الأسئلة،
0: بالعكس الأسئلة كانت جميلة جدا، ما في سؤال لم يطرح.
1: فماشي سؤال لم ترد طرحه وطرحه؟
0: لا بالعكس، كل الأسئلة كانت بالنسبة إلي أسئلة منطقية واقعية ضمن أي لقاء إعلامي. صحيح، أسئلة منطقية واقعية، لأنه إحنا هيك
1: نسبة صراحة الإجابات قديش كانت؟
0: أنا بالنسبة إلي 100%.
1: 100%. أعطيك كلمة الختام.
0: كلمة الختام: شكرا تونس، شكرا بأهلها بشعبها. أنا فعلا بحبكم كثير، وأنا فعلا مبسوط كثير لأني موجود بتونس. وأنا قبل ما أجي كنت قبل ما أجي ألتقي معك نزلت عبارة: عندما تكون الوجهة عزيزة تقاس المسافة باللهفة لا بالأمتار. وهذا كان شوقي لتونس قبل ما أجيها.
1: سعيد جدا بهذا اللقاء. شكرا لك مالك علاوي، مقدم الأخبار والبرامج بقناة المشهد، الأردني بالأساس المقيم في دبي. شكرا لك،
0: شكرا لك
1: متعتنا بهذا الحوار. شكرا لك سيدي. شكرا أيضا لصديقتنا اللي قامت بتصوير هذا اللقاء اللي تنجموا تشوفوه إن شاء الله على إنستغرام مالك علاوي وعلى إنستغرامي أيضا. شكرا للمخرج سامي ضويري، مقدمة الأخبار بعد لحظات هجر النوالي، أخبار العاشرة ليلا. هنا زهير الجيس، نقابلكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت 9 ليلا. صباح الخير.

73 100 100 73 100 100 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية لتونس ينبه بالخارج للإقليم الثالث إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحيين الأحكام التي تجاوزها الواقع. أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببنزرت خلال اجتماعها المنعقد اليوم بمقر الولاية، أقرت تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. وأقرت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات الولاية والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة، مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم وتوفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر، وفق ما جاء في بلاغ لولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 ربيع أول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. دوليا الآن، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه رسمية نقلا عن مشرع بأن لجنة برلمانية إيرانية تعكف على دراسة مشروع قانون أولي من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية من عبور مضيق هرمز، وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة. وذكر المشرع أن التشريع لا يزال قيد مراجعة الخبراء، وأن البرلمان دعا متخصصين لتقديم توصياتهم قبل وضع الصيغة النهائية للمشروع. دوليا أيضا، فتح المدعي العام للاتحادية في ألمانيا اليوم تحقيقا فيما يشتبه أنه هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار رئيسي للشحن والجيش في شرق البلاد، وحذر من محاولة لتهديد الأمن القومي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومع برشا كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
0: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبورت،
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بقرعة المسابقات الإفريقية في موسمها جديد 2026-2027 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الترجي الرياضي التونسي معفى من الدور الأول، يدخل مباشرة للدور التمهيدي الثاني ضد المتأهل بين سويحل الليبي ومثل الزنجبار، الذهاب بين 16 و18 أكتوبر والإياب بين 23 و25 أكتوبر. النادي الإفريقي في نفس المسابقة لكن يبدأ من الدور التمهيدي الأول، يواجه جلبل مالي، الذهاب في تونس بين 4 و6 سبتمبر والإياب في مالي بين 11 و13 سبتمبر. النادي الإفريقي في صورة تأهله يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين مازامبي الكونغولي وميديا مالغابي. قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النادي الرياضي الصفاقس يواجه في الدورة التمهيدية الأول فريق شوبينج ستارز النيجيري في صورة التأهل. تأهل الدورة التمهيدية الثاني CSS يواجه المتأهل بين أمادو ديالو الإيفواري وليونس سيراليوني. ترجي جرجيس في نفس المسابقة، مسابقة كأس الكاف، يواجه في الدورة التمهيدية الأول الديم بيرز السنغالي في صورة التأهل، يواجه المتأهل بين FC من بوركينا فاسو وريال باماكو المالي. كما قلت مقابلات الذهاب بين 4 و6 سبتمبر والإياب بين 11 و13 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي يواصل تربص حمام بورقيبة، يواجه اليوم الأولمبي الباجي في عين دراهم مباراة دار دون حضور جمهور، وانتهت في اللحظات هذه بالتعادل 0-0. ولهو نعطيكم تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في مواجهة الأولمبي الباجي. المدرب الفرنسي براكوني عول على التشكيلة التالية، رائد الجزاح في حراسة المرمى مع حسام دكدوك، محمد حسن، صفوان بن إبراهيم، ناجح الفرجاني، محمد سانجاري، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار شميسي وصانداي ميدوي. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت غلق الملف عدد 12 المتعلق بصدام بن عزيزة والبالغة قيمته 300,000 دينار بفضل مساهمات أحباء وجمهور النجم الساحلي. اللجنة أعلنت منذ قليل غلق الملف عدد 13 المتعلق باللاعب أوتشي غودلاد البالغ قيمته 15,000 دينار، وفتح ملف جديد هو الملف عدد 14 المتعلق بالمدرب السابق لسعد الدريدي والمبلغ المطلوب 150,000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري انهزم اليوم الصباح في مباراة ودية دارت في عين دراهم ضد النادي الرياضي قسنطيني اللي درب فيه منظر الكبير، هدفين لصفر تسجلوا الهدفين في الشوط الأول في الدقائق 7 و22. الاتحاد بن قردان يواصل تعزيز الصفوف ويتعاقد مع متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي غازي العيادي 30 سنة، كما قلت سبق له تقمص زي النادي الافريقي والملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي اعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة الودية ضد سان بيدرو الايفواري، موعدها لحد القادم 17:00 على أرضية ملعب الطيب المنيري بصفاقس. المدرجات 10 دينارات، الكراسي 20 دينار، منصة رئيسية 30 دينار. نادي حمام الألف أعلن تعاقده مع اللاعب الغيني أبو بكر سيدي كي 24 سنة، متوسط ميدان، صح عقد بموسمين وباش يلتحق بالفريق في مركز التربصات بعند رهف. خارج تونس رسميا، ريال مدريد أعلن تعاقده مع الإيفواري ديوماندي بعقد يتواصل 7 سنوات لغاية جوان 2033. اللاعب عمره 19 سنة قادم من ليبزيج الألماني بصفقة حسب تقارير صحفية بلغت تقريبا 500 مليار تونسي. فريق ترابزون التركي أعلن تفاصيل تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح. فريق التركي قال أنه محمد صلاح أمضى عقد مدته موسمين وباش يتحصل على 65 مليار في الموسم الواحد سنويا. كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: جوهرة سبورت.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž mal muža.
0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: موج مع الموجة.
3: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. موعدنا الليلة من جوهرة باي نايت يبدأ تو يتواصل حتى الماضي ساعة. في البداية نسلم عليكم, نسلم على كل يسمعوا فينا, هو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق, كل من يتابعنا في تونس ولا خارج تونس, إن شاء الله تكونوا بخير, ربي يحفظ الجميع, إن شاء الله نتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. تحيات فريق العمل بالنسبة لليلة, سيسامي فيري في الإخراج التقني, أحمد حبيسي من قدام الميكرو كالعادة, لنا نكونوا حاضرين في عدد من السهرات تمر جنسي في 2026, كذلك نحكيه على الشأن الثقافي, جديد الفن والفنانين, بالإضافة بتبيع الفقراتنا القارة اللي تمشي من الفلاش باك للسامر نايت ميكس للسهرة العالمية والتسلطين اللي نختموا بها موعد الليلة وكل ليلة من جوهرة باي نايت. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تستمتعوا مرافقتنا من توا حتى الماضي ساعة. تستناو معنا الموزيكا أمل حجازي, تستناو ليزا, تستناو أحمد سعد, وكذلك برشاك صابر ربيعي وأحمد حلمي, مش نسمعوا ثلاثة أغنيات ونرجعوا ونبدأ معكم مشوار الليلة من جوهرة باي نايت.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترم جريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تلف ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عاوز ولما عاوز بقيت واللسان وقاوي كده تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: حتى بص الحركة دي
1: جوهرة السما ستيشن موج مع الموجة.

0: الماضي ساعة بدايتكم كل عادة بمواكبة أبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات الليلة يكون الموعد مع اختتام مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. نعم المهرجان هنا كان الافتتاح واليوم يكون الاختتام غير ما نرجع بيان سور للي صار الكل وإن شاء الله اللي صار ما عادش يتعاود وإن شاء الله بيان سور العبرة حصلت للجميع بالنسبة للموعد هذا اللي كده نهار 30 أوت ويكمل الليلة 6 أوت في دورة 42 سهرة الليلة سهرة الاختتام يواكبها زميلنا أنيس الكناني. أنيس مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد، تحية لك وتحية لكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. الليلة اختتام الدورة الجديدة من دورات مهرجان القنطاوي بحمام سوسة ومع كازو ليلة عرض ممتاز، برشا حضور جماهيري ليلة في مهرجان القنطاوي في حمام سوسة. ذاك علاش بحذنا ويسال الغرزول عضوة الهيئة المديرة بالمهرجان ويسال ظهر لي رغم اللي هو شطر برنامج خمسة سهرات إلا أنه الحضور الجماهيري كان حاضر برشا في كل السهرات.
2: عسلي مانيس، مرحبا بكيفة مستمعين جوهر اف ام. ويصال غرزول عضو هيئة مديرة الدورة 42 مهرجان القنطاوي بحمام سوسة، الحمد لله رغم انه هو ربع برنامج الدورة السنة، اما حاولنا نعملوا المستحيل انه ننجحوا الدورة هذه وانه يكون فما مهرجان الدورة 42 بحمام سوسة. افتتحنا الدورة 42 مع عرض كنا نغني بقيادة مايسترو جهاد جبارة، كان ناجح الحمد لله بإقبال جماهيري ممتاز. ومن بعد كان عندنا يونغر زيد الرابر زيد كان ناجح بامتياز، وعندنا كريم الغربي بفيزا زيد كانت ناجحة. والبارح كان عندنا عرض المحافل شوية جو الجربي شوية عملنا جو مع الببليك الحمد لله زادا كان ناجح. واليوم اختتام الدورة كان مع كازو، ان شاء الله نستنيكم باش تكونوا بحذينا وتكونوا معنا في اختتام الدورة 42.
1: هو ما شاء الله تو ديجا هو مازالت ربع ساعة لانطلاق العرض ولا اقل، الحضور الجماهيري غفير والناس مازالت البر
2: ما شاء الله. اليوم عندنا عرض سولد اوت الحقيقة، الجمهور كما تراو مازال البر يستنى، فما برشا يحبوا على دي باس مي مالوغوزمون سي بون كملنا. ان شاء الله الدوره هذه تكون نالت اعجاب الجماهير. نحب نشكر جوهر اف ام البارتنير ميدياتيك معانا اللي كان معانا في كل دوره، وزيد نحب نوصل معلومه اترافيغ فو انه حمام سوسة لازم يكون عندها مسرح هوائي طلق. راه العراقيل اللي كانت عندنا في بدايه الدوره انه احنا ما نجمناش ناخذ لوتوريزاسيون تاع استغلال الملعب البلدي بحمام سوسة. مهرجان عريق 42 دورة معناه ماهمش شوية، لازم يكون عنده مسرح هوائي طلق باش نجمو كل صيف نخدمو مهرجان تكون برنامج أكثر من هكا ونمتعو الجمهور. وهذاك هو نحب
1: يعطيك الصحة ويصال الغرزول عضو الهيئة المديرة بجمعية مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. هذه الأجواء أحمد كما قلت لك أجواء كبيرة برشا، جماهير غفيرة جدا الليلة في سهرة اختتام مهرجان القنطاوي بحمام سوسة مع كازو.
0: مشكور جدا أنيس الكنين على مواكبة المهرجان القنطاوي بحمام سوسة في دورته 42، وإن شاء الله بيان سور القادم يكون أفضل مجموعة من السهرات القليلة لكن حققت نجاح جماهيري محترم جدا. إن شاء الله بيان سور العام الجاي يكون كل شيء على بكري التحضير الرخص وغيره، ولما لا تولي المسارح هوائي الطلق موجودة إن أمكن في أكثر من مدينة. مازلنا واصلين معاكم سهريتنا في جوهرة باي نايت، كازو يغني في حمام سوسة وموجود في البلاي ليست نتاع سهريتنا.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: حلوة كنت هبقى كيت سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل احمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جم مفتاحي كنت أبقى ميكس وحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: كرسي الاعتراف. لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف. انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة. لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة. لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حايفة.

هذا بات بوكورا غنيت تومبي غني نصطمعها للعشرة 53 دقيقة في استوديوهات جوهرة اف ام في جوهرة باين هاي سهريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعة بقوا معنا مشكورين في الاستماع مازلنا مواصلين معكم مختلف فقراتنا متابعاتنا وفقراتنا الموسيقية شوي أخرى يكون معكم عن الموجز لحدش الأخبار مع هجر النبيل نجوحنا نكمل معكم مشوارنا وسهريتنا ولقاء اليوم من جوهرة باين هاي حتى الماضي ساعة

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: السلام عليكم، معكم ديجا حميدة جوهرة FM. تنتو كاع لي نوفوتي، كاع لي نوفو ديالنا هنا.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت 2712 حادثا في مقابل 3365 حادثا خلال السنة الماضية، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتلى خلال السنة الماضية إلى 781 قتيلا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. وتراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا السنة الماضية إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43% وفق إحصائيات المرصد. حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل يوم أمس 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دعا ولي بن زرت سالم بن يعقوب إلى تكثيف التدخلات البلدية والرفع من نسق عمل النظافة والعناية بالبيئة بمختلف معتمديات الولاية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح البلدية استعدادا لما تبقى من الموسم السياحي والصيفي واقتراب موسم الأمطار والعودة المدرسية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل قطاعية انعقدت مساء اليوم بمقر الولاية بحضور الكاتب العام للولاية وجميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ورؤساء مصالح النظافة بالبلديات السبع عشرة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية بنزرت. ومن أخبار العالم الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لديها مخزون هائل من الذخيرة، مشيرا إلى أن شركات الدفاع تبني أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ الولايات المتحدة. ومن أخبار العالم كذلك، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند التسوية اليوم بعد تقارير عن أن لجنة في البرلمان الإيراني تدرس مشروع قانون من شأنه حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية مضيق هرمز وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى خمس قيمة حمولتهم. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي. جوهرة باي نايت تعود معكم توال 11 21 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام، والزردة تعود في مهرجان سوسة الدوري، عرض بقيادة عبد الكريم الباستي وخالد السنوسي ضمن الدورة 67. هذا العمل الفني الفرجوي اللي يستلهم روحه من التراث التونسي والأصيل ويجمع بين الموسيقى الصوفية والشعبية والفولكلورية في لوحة احتفالية نابضة بالحياة. بقية التفاصيل الخاصة بالعرض هذا، عرض ليلة في مسرح لواء طارق سيدي الظاهر بسوسة، في المباشر مع صديقنا وزميلنا غازي خليل. غازي مرحبا.
1: مرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في سهرية الليلة، سهرة أخرى من سهرات مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67. الليلة سهرة الزردة تعود بالطبيعة كما استنيناها، الزردة لغياب 14 سنة على الساحة الفنية، وترجع الليلة في مسرح لواء طارق سيدي ظاهر سوسة. أكيد رجعت في عروض أخرى، لكن بالنسبة لسوسة نحكي أنه العودة الجمهور الزردة تعود لعبد الكريم الباستي، تصور فكرة وإنتاج اللي يقول الزردة يقول الصوفي سليمية القادرية إسطنبالي العوامرية الفن البدوي الملالية الربوخ ومجموعة من الفنانين التوانسة يصاحبوا عبد الكريم الباستي، توزيع الموسيقي لخالد السنوسي، الإخراج للمنير المخينيني. زردة تعود، زردة رجعت، الجمهور عامل جو تقريبا فما أقل من ساعة بشوية من اللي بدأ العرض 50 دقيقة، والأجواء تعمل 66 كيفانة، تفاعل كبير من الجمهور مع عبد الكريم الباستي وبقية الأعضاء متاع الفرقة الموسيقية ولا حتى الفنانين اللي موجودين على الركح، لوحات رقصة لوحات غنائية متنوعة، وفرحان باش يكون بحضية الليلة زادة مكلف بالإعلام في مهرجان قرطاج الدولي، وقيدوم الإعلاميين وبقوس الإعلاميين والصحفيين عبد الجليل السمراني. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا، أهلا، مرحبا، مرحبا بك غازي، مرحبا بس الحباسي، مرحبا بجوهرة فهم، عندي عليكم برشا جوهرة، يعني عدنا والعودة أحمد أو أول ما عندي برشا ما تكلمتش من الجوهرة، هكا فرصة اليوم باش نتكلم حي يعني كل العاملين في الجوهرة وأيضا جمهور مستمعي الجوهرة.
1: يعطيك صحة عبد الجليل، ميرسي بوكو زادة خويا. الزردة تعود وانت زادة عودة، فهمت، مع الزردة يعني هنا خلنا نسأل ساعة عبد الجليل، في العادة هو اللي يقدم الزردة هكا ولا؟
2: اي في العادة نقدم، هنا اليوم قدمناها منصفة، محليها فكرة لذيذة غازي، احنا ما خدمناش مع بعضنا، اما اليوم لمنا نفس الميكرو بوركوا با، ان شاء الله تجي فرصة ونخدمه مع بعضنا. انا علاش نقدم الزردة؟ لانه قناعة، انا ذوقي صعيب شوي، وانت تعرف اللي انا يعني نقولوا بين ظفرين احرص مع الاعمال الفنيه خصوصا الاعمال الرديئه، الزردة استثناء. انا تقريبا مع بدايه عهدي بالعمل الصحفي منذ ما يناهز ربع قرن، الزردة وقتها نقولوا في تنبكها، وهي موجوده قبل ما ندخل انا العمل الصحفي، تبنيت على فكره القداسه، فكره الفرح في موروثنا يعني اللامادي. نعرفوا احنا انه المجتمع التونسي في وقت من الاوقات كان يزرد كما نقولوا، موجودين برشا اولياء الله الصالحين، هو نوع من التقرب الى الله ربما بتلك الثقافه انذاك، لكن على الاقل ثم اجواء متاع فرح، انا هذا تاريخين. اما الفكره كيفاش تخدمت وكيفاش تهنزت، تحس انه الساعه قيمه الاصوات الموجوده، قيمه العازفين الموجودين من افضل ما يوجد في تونس، الاخراج والبرايف هذه كل يشجعك انك باش تلقى عمل ربما متكامل فيه فكره وفيه غايه، بعيد ربما على الاعمال تستسيغ وتستسهل كل شيء. دونك القناعه هي اللي تدفعني نحو اني على الأقل ندعم الجودة، رغم أنه الأعمال الجيدة تعد على الأصابع في زمن الناس هذا.
1: زردة تعود في سوسة، كيفاش لقيت لها جوية في مسرح لواء طارق سيدي الظاهر؟
2: شوف أنا جيت للمسرح سيدي الظاهر آخر مرة في عرض الزيارة، أول عرض تعمل للزيارة فهمني 2013 هكا، وتقابلنا غازي ونرجع له اليوم. سيدي ظاهر انت اليوم ملحم زين في هكا وميادة، لا انا فضلت نجي ساعة سوسة عزيزة وغالي علي برشا، عديت فيها مصايف وانا صغير، كنت باش نلعب في الاتوال غير الله غالب، ما كتبش المكتوب فهمت.
1: قديش عندها ذي؟
2: برسك 30 سنة، الوالدة توفيت وقتها أثر الشيء ذي
1: الله يرحمها
2: فهمني. دونك لقيت سوسة وسيدي ظاهر وناهيك انه كانوا الأصدقاء نتاع نجاح مهرجان سوسة الدولي لهذه الدورة، يعني تقريبا من أجود المهرجانات إذا أضفنا إليه الحمامات. أنا نحكي بكل حيادية هنا، دونك هذا يشجع أنك تجي وتلتقي بجمهور سوسة وتشوف غازي وتحكي على الجورة، يعني ثم نوع ربما من النوستالجيا الجميلة اللي تخرجك من ضغط العاصمة وضغط الطقس سيرتو تو، ونبعد شوي على ثقافة شوارع على فيات الثرثارة.
0: يعطيك صحة عبد الجليل، ميرسي بوكو على كل زادة. خلنا نكمل معاك، إذا الزردة مبرمج في مهرجانات أخرى في عروض أخرى؟
2: أي حد علمي مع عبد الكريم أنه الزردة تبرمجت في عروض أخرى. أنا خليني نحكي كارتسير تابل، ثم الزردة متاع نجلة اللي هي تغني فيها واحد، هي تغني،
0: كنت باش نسألك
2: أنا، هي تغني ولا ما هيش تغني يعلم الله والفنانين يعرفوا.

0: الجمهور اللي يجي للزاودة هذاك اللي يلزم نكثفوه، ويلزم المهرجانات يلزم يعني على الأقل تقول أنت فكرة تتلم أنه ندعم العروض الجيدة باش نرتقيه شوي بالذوق، لأنه العروض الراقصة عندها يعني لياليها فهمني، والعروض المائعة عندها أماكنها وعندها جمهورها أيضا. أما المهرجان اللي صارف عليه الدولة واللي العباد تقص باش تجي أكتكي ذيك، هي وثيقة معنوية بينك أنت وبين صاحب العرض من أجل يعني تحقيق المتعة والاستفادة والمؤانسة. بالنسبة للرقص يعني في متناول جميع في كل مكان وفي كل وقت، دونك تشوف أنت عرض كيف هذا ولا شفت نبيها كراولي ولا جايبو شناق، تحس أنه مهرجان سوسة الدولي يعني أراد أن يقطع مع الرداءة ويؤكد الجودة، وإن شاء الله يكون هو عبر لبعض المهرجانات التي انساقت وراء الأرقام.
1: نجم نقوله الزردة باش يكون موجود في دورات قادمة في مهرجانات،
0: هو غازي موجود السنة في عروض أخرى، ما هوش بالكثافة اللي هي، أما موجود بعدد معقول. أما متأكد أنت شفت تقريبا 50 دقيقة أو ساعة من العرض، أعتقد أنه الناس ومديري المهرجانات باش تتحل عينهم على العرض هذا. ونقول لك سكوب، يعني اليوم أكلمني مدير مهرجان من جهة الداخلية برمج هذا العرض في الدورة القادمة، لأنه حضر للبرايف، كشاف البرايف برمز قال هذه العروض نحب عليها. احنا نخدموا على عروض الفكره اللي فيها اجتهاد، اللي فيها الطاقات، اللي يحب يخدم كما جاء له اماكن اخرى. مهرجانات لازم تكون هي يعني بدايه الانطلاق لمصالحه الذوق مع الجوده.
1: هذا هو، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو عبد الجليل، شكرا لك أحمد، نرجع لك في جوهرة باي نايت، أكيد الأجواء حلوة عندك، الموسيقى متنوعة، ونعرف اللي السهرية تحلى معك في جوهرة باي نايت، تحياتي، باي باي.
2: مشكور جدا غازي خليل على كل التفاصيل، مشكور أيضا سي عبد الجليل السمراني، إن شاء الله تعدى سهرة طيبة، إن شاء الله العرض يلقى الرواج المطلوب بعد ما يمتع جماهير مسرح سيدي ظاهر الليلة في إطار مهرجان سوسة الدول. اللي بقى معنا في الاستماع، ما زلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت. جديد الفن والفنانين بالنسبة الليلة، باش نحكيه على إنتاجات الفنية. مي فاروق اليوم نشرت أغنية جديدة، أصدرت أغنية جديدة نشرتها على يوتيوب مختلف منصات الاستماع، أغنية بعنوان حبا يبنى محمد خيري. عرفت شكون محمد خيري؟ محمد خيري اللي غني الليلة في كارتاج ماما يدا الحناوي، ويغني حتى في الخدود الحلبية بجبة تونسية. هذه الفيديو والصور المنتشرة ليه من حفل كارتاج، نسموه في غنيته الجديدة اللي خرجت ونشرها العشية وجهة نظر، شيء ما شيء اللي تعرفت في بدايات وقت كانت صغيرة بغنيات انت عمري وغيرهم من الغنيات الحلوة في عادات لم كلثوم. تبدل شوية في اللون الموسيقي في الانتاج الخاص بها، باش نسموها غنية بعنوان خد لك جنب، نسمو الغنية الثلاثة ذوم، بعد يكون الموعد مع السمر نايت ميكس.
3: Oh, it's

0: Summer Night Mix. Let's go. Well, Summer Night Mix, that an house mix life, fi Phuket, fi Thailand, Hagel, Bad Bunny, On Fire, غيرهم من الأسماء. نسمع نستمتعوا بالسمر نايت ميكس في اللايف هذا الاختيار هذا من أرجو معكم في جوهرة باي نايت
1: موج مع الموجات

Edeken, Mix Latin House, live in Phuket, Smana Hagel, Smana Badguni, Smana On Fire, Miku, غيرهم من الأسماء في ميكس خاص بس Summer Night من بالنسبة للليلة مازلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة شوية أخرى معكم مع نشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم وهاجرنا بين أرجوحنا نكمل معكم مختلف فقراتنا وكذلك أخبارنا متابعتنا ديما في جوهرة باي نايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: انخفاض في عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد القتلى، وإيران وسلطنة عمان تقتربان من الإعلان عن اتفاق لمضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تتواصل الجهود للسيطرة على حريق في منطقة جبلية بالكليب من ولاية سليانة، حيث تدخلت أمس طائرتان عسكريتان لمعضدة مجهودات السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر الأربعاء بمنطقة جبلية بمعتمدية الكليب في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري لولانية. وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 متران، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسيلة من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل الكريب، في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الأطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، إضافة إلى تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الأطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. في شان وطني آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أعلن التوجه نحو أعداد مجلة شول جديدة. وكشف الوزير أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. أعلنت وزارة التربية أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم 25 من أوت الجاري الموافق 12 ربيع أول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة من بداية السنة إلى تاريخ يوم 5 من أوت 2712 حادثا، في مقابل 3365 حادث خلال السنة الماضية، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتل خلال السنة الماضية إلى 781 قتيلا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. ووفق أحصائية المرصد، تراجع عدد الجرحى جرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا العام الماضي إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43%. دوليا الآن، لم يتبقى الكثير من أجل الإعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن للسفن التجارية للعبور من مضيق هرمز، حيث أفادت تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاتفاق المرتقب سيكون على مرحلتين، تتعلق الأولى بمسار دخول السفن عبر الممر الشمالي المحاذي لإيران وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان لفترة محدودة، على أن تلغى المرحلة الثانية هذين الممرين ويسمح للسفن بالعبور من الممر الوسطي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة. ومن أخبار العالم أيضا، قال التحالف العسكري بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قال أن 11 مدنيا أصيبوا فيما وصفه بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوب المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف في بيان أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين، منهم امرأة وطفل في الرابع من عمره، أصيب بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين 2 وباكستاني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: فلاشباك.
1: رجعنا معكم جديد في الفلاش باك ديما في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة اف ام. دينا معكم العشرة مصلين حتى الماضي ساعة. تابعنا معكم عبر سهرات المهرجانات اخر اخبار الفنانين وانتاجات الجديدة. بالاضافة لهذا نواصل مع الفلاش باك عودة الابرز السنوات متاع الموسيقى. كلش الابرز لانه كل فترة والموسيقى التميز بها, لكن في فترات كانت فما أغاني متميزة تستحق أن نرجع ونسموها, وإن شاء الله نستمتع بمختلف الأغنيات اللي يكونوا موجودين في الميكس اللي نختاروهم في فقراتنا الموسيقية في الفلاش باك. اخترنا ليلة نبدلوا شوية بعد ما سمعنا الدانس الورو دانس الرابسودي, اخترنا أن نسمع ليلة جو الروك روك ميكس من عند أليخاندرو باريرا. كان خرجوا في 12 ماي لسنوات السبعينات والثمانينات. بالنسبة للغنيات والفنانين والمجموعات اللي اختارهم كما أوبس, كما خوان جيت, كما راندي ام سي, بينك فلويد, بايلوت, تويستد سيستر, كوين, ذا كلاش, جورني, رولينج ستونز وبون جوفي, هذا ما أبرز الأسماء بالنسبة لفلاش باك ليلة دي جي أليخاندرو.

0: هذا دي جي أليخاندرو باريرا في روك ميكس لسنوات السبعينات والثمانينات. تسمعوا في راديو جوهرة في جوهرة بنات
1: فانتينا.
0: نوصلوا توا لاخر موعد بالنسبه لليله، دقائق الاخرى من موعد سهريه جوهره باي نايت مع السلطينه. نحبوا ديما نخليو بيان سور السلطينه والجو في الدقائق الاخرى من موعد سهرات جوهره باي نايت. باش نسمعوا اغنيه كل ده كان ليه لمحمد عبد الوهاب من تاليف مامونه الشناوي. الحان محمد عبد الوهاب غنى بكل اقتدار مطربنا التونسي صابر الرباعي في حفل ليلة موسيقار الأجيال في الرياض 2024. معها نكمل معكم مشوار ليلة من جوهرة باي نايت. تحيات سامي دويري وأحمد حبيسي لكم. زينة، صباح الخير، سلام.